السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه إذاعة المكلم. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأكارم في مستهل بثنا الإذاعي لهذا اليوم السبت 16 من ربيع الأول لعام 1448 هجرية، الموافق 29 من أغسطس لعام 2026. وخير ما نستهل به بثنا آيات من كتاب الله الحكيم يتلوها على مسامعنا المقرأ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر له من سورة الواقعة.

وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة فأصحاب

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم خاشعين للمقرأ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. هذه إذاعة المكلة ومنها نجدد التحية بكم أينما كنتم، ويطيب لي هنا أن أستعرض عليكم مواد وفقرات برامجنا الإذاعية لهذا اليوم. المستمعون الكرام لهذا اليوم، المستمعون الكرام، عقب لحظات من الآن نبقى وإياكم مع الحديث الديني للشيخ أحمد محمد العكبري بعنوان السماحة في الإسلام. نكون بعده مع المنشد عبد الله الحامد في إخواننا بالمسجد الحرام في 37 دقيقة. وفيكم بعناوين الأخبار، تأتيكم بعد ذلك حلقة جديدة من برنامج سحر الشروق، في تمام الساعة 8 حلقة مسجلة من صباح الخير يا حضرموت. أما في تمام الساعة 9 فنقدم لحضراتكم أولى نشراتنا الإخبارية، نعقبها بطائفة من الإعلانات. في تمام الساعة 9:30 مستمعين الأكارم نقدم لحضراتكم حلقة معادة من برنامج مسامع ثقافية، وفي تمام الساعة 10 البث المباشر صحتك بالدنيا مع علي صالح باقي، ويستمر معكم حتى 11:00 وفيها نوافيكم بعرض الأنباء وطائفة من الإعلانات. في 11:15 نقدم لكل عشاق الدراما الإذاعية الحلقة 12 من المسلسل اليومي الرجل الذي قال لا. تبدأ بعد ذلك الفترة الدينية تمهيدا لنقل أذان صلاة الظهر، ونبدأها مع أحمد بن أحمد قاسم في إله الكون. أما أذان الظهر فيحين في تمام الساعة 11:46. نكمل بعد ذلك فترتنا الدينية حتى 12:00 وفيها إعادة لبرنامج أنا أستطيع. في 12:30 مستمعينا الأكارم إعادة لبرنامج أسرتي جنتي. في 1:00 مستمعينا الأكارم موجز لأهم الأخبار. تأتيكم بعد ذلك حلقة جديدة من حضرميات. أما في 1:15 حلقة جديدة من برنامج الأمن والحياة. في 1:45 حلقة جديدة من برنامج كلمتين. في 2:00 المستمعين الأكارم نشرة الأخبار والمتابعات الأخبارية الرئيسية لهذا اليوم، نعقبها بطائفة من الإعلانات. في 2:30 مستمعين الأكارم حلقة جديدة من برنامج الأرض الخضراء. نكون بعد ذلك مع جديد أخبار الرياضة مع فهيم بخريبة. في 2:57 يحين موعد أذان صلاة العصر. نبقى بعد ذلك مع أغاني مختارة من المكتبة الموسيقية. في تمام الساعة 12:30 إعادة للحلقة 12 من المسلسل اليومي الرجل الذي قال لا. أما في تمام الساعة 4 فإعادة لبرنامج صحتك بالدنيا. في 5:00 مستمعينا الأكارم نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار المحلية، نعقبها بطائفة من الإعلانات ثم إعادة لأخبار الرياضة. في 5:25 إعادة لبرنامج نبض الحنين. في تمام الساعة 6 يحين موعد أذان صلاة المغرب. في 6:10 إعادة لبرنامج المكلة أميرة العشاق. في 6:40 إعادة لبرنامج كلمتين. في 6:50 موجز ختامي لأهم الأخبار. في 6:55 ننصت وإياكم للمقرأ الشيخ محمود خليل الحصري. في 7:00 نختتم بالسلام الوطني. المستمعون الأعزاء في كل مكان، هذه كانت مواد وفقرات برامجنا الإذاعية لهذا اليوم. نتمنى بأن تقضوا معنا أمتع الأوقات.

0: والآن مستمعي إذاعة المكلا نترككم مع الحديث الديني للشيخ أحمد محمد العكبري بعنوان السماحة في الإسلام.
1: الحمد لله، صلى الله وسلم على نبيه وعبده وحبيبه ومصطفاه سيدنا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن مما يتصل بالأخلاق الحسنة ودعي كل مؤمن إلى أن يتصف به ويجعله في واقع حياته ومعاملاته ويحمل نفسه عليه خلق السماحة أو أمر السماحة. السماحة في الإسلام من الأخلاق التي تممها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في دعوته لأتباعه ومن آمن به. قال صلى الله عليه وآله وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. وذلك أن السموح يكون أبعد عن مواطن الغضب وإثارته في النفس، بل من شأن سماحته أن يسكن به أو أن يسكن بها ثورة الغضب عند من يقابله وعند من يتعامل أو بمن يتعامل معه. والإنسان السمح هو الذي تلين عريكته وتحسن عشرته ويبتعد عن مظاهر الشدة ومظاهر العنف في قوله وفعله، فطرحه سمح ومحاولته للأمر سمحة، وبيعه سمح وشراؤه كذلك، وقضاؤه إذا قضى واقتضاؤه إذا اقتضى. حقه من غيره أن يكون على وجه السماحة فيظفر برحمة الله بدعوة نبي الله صلى الله عليه وسلم، إذ دعا عليه الصلاة والسلام بالرحمة للرجل السمح إذا باع وإذا اشترى وإذا قضى وإذا اقتضى. وهذه السماحة وصف كريم يغرس في قلوب أهل الكرامة، فقد يكون كبقية الأخلاق، يكون الإنسان مجبول عليه فيسهل عليه أن يرسخه وأن يعمل به. وقد يكون هذا الوصف العظيم وهو الغالب أن الإنسان يجبل على العجلة والسرعة والشدة في طرح الأمور والتعصب والتشبث بالرأي وإرادة أن تكون الأمور على مقتضى مراده وهواه. هذا هو أغلب الناس، وهذا من هذا وصفه غالبا تصعب عليه السماحة فيما يحاول وفيما يريد وفيما يعامل. فهو إذا عامل بنوع من الغلظة والشراسة، لأنه يريد تحقيق الأمر المراد لنفسه بأي وجه كان. وكذلك إذا حاول أمرا حاوله بالقوة والشدة، وهذا هو أغلب وصف كثير من الناس. ومرجع ذلك إلى غلبة النفس واستعصائها على ذلك الإنسان الذي ضعفت قوة عقله وحسن تفكيره ونظره في الأمور. بل الأمر متصل على وجه الحقيقة بإدراك الإنسان. يجب على كل إنسان أن يدرك وأن يتيقن أن الكون جار على إرادة غيره وتقدير غيره وتدبير غيره، وهو الإله الحق جل في علاه. فإذا اعتقد الإنسان وتصور هذا وأدرك هذا وتحقق به، رسخ في نفسه تماما أنه مهما جرى أمر فقد قدره الله، ولا يكون إلا ما شاءه، كما جاءنا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. علمنا أن ندعو بهذا الدعاء وأن نذكر هذا الذكر في الصباح وفي المساء ليثبت في قلوبنا وإدراكاتنا هذا المعنى العظيم. ولأجل ذلك من المتوقع دائما أن تأتي الأمور والأحوال على غير مشتهى الإنسان وعلى غير مراده، فهو عبد ليس برب. إنما الذي لا يكون إلا ما أراده هو واحد وهو الله جل جلاله وتعالت عظمته. فإذا لا داعي إلى الشراسة والحدة ومحاولة الأمور بقوة، بل علمنا كنزا من كنوز الجنة وهو قولنا لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله: لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز البر، أي كنز من كنوز الجنة. فإذا ثبت في قلب المؤمن وأيقن أنه عبد مملوك مخلوق، وأن الأمور تجري بإرادة مريد مقدر مدبر وهو الله سبحانه وتعالى، عند ذلك حلت عنده السماحة فيما يريد ومحاولته، فيكون سمحا في جميع أموره. ولأجل ذلك لما سئل بعض العارفين وقيل له: بما عرفت ربك؟ قال: عرفت ربي بنقض العزائم. قالوا: كيف ذلك؟ قال: إني أجمع العدة للأمر وأعزم عليه وأتوجه إليه فلا يقدر ولا يكون، وأمور لم تخطر على بالي ولم أفكر فيها فلا أدري إلا وحدثت، فعلمت أن في الأمر تدبيرا غير تدبيرنا وقدرة غير قدرتنا، وهو قدرة الله وتدبيره جل في علاه. وفي هذا المعنى يقول الشاعر: يدبر المرء أمرا ثم يبرمه حتما فتصرفه عنه المقادير، ليعلم المرء أن الأمر ليس له وفوق تقديرنا لله تقدير. فإذا يجب على المؤمن أن يكتسب السماحة من إيمانه ومن يقينه ومن توحيده، فيكون متأدبا مع الله تبارك وتعالى، يعامل الحق تعالى فيما أراد كما أحب منه وأراد، فلا يغضب إلا لله جل جلاله. وإذا حاول أمرا حاوله مستعينا بربه، حاوله واثقا بربه، حاوله متأدبا مع ربه، حاوله ليس بمصمم أن لا يكون إلا مراده، بل تكون عزائمه مصروفة إلى ما طلب منه الحق سبحانه وتعالى، لا إلى الأمور التي هي إلى الحق يقضي فيها بما شاء.

ولا عقلك، وكن مع ذلك سمحا في تعاملك. فالسماحة من خلق الإسلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم سامحنا فيما جنينا، واعف واصفح عنا، وخلقنا بخلق السماحة والصفح والعفو والحلم يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الأعزاء من إذاعة المكلا، نحييكم ونقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا الصباح. رئيس مجلس القيادة الرئاسي يعزي بوفاة ملك النرويج السابق. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يبارك النتائج المشرفة لطلاب الثانوية العامة ويشيد بتميز أبناء حضرموت. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يلتقي مقادمة قبائل الحموم ويشيد بأدوارهم الوطنية ويؤكد أهمية توحيد الصف الحضرمي. اليمن يعزي في ضحايا الحرائق بالجزائر. وزيرة الخارجية تصل الدوحة في ثاني محطات جولتها الخليجية. الوكيل الجهوري يبحث مع إدارة مستشفى 24 من أبريل العسكري سبل تعزيز وتطوير العمل والخدمات الطبية. الوكيل العلوي يبحث مع منظمة رحمة حول العالم دعم حزمة من المشاريع الشبابية والتنموية. الشبكة اليمنية توثق أكثر من 22 ألف حالة اعتقال ارتكبتها ميليشيا الحوثي منذ ديسمبر 2014. مستمعينا الكرام، هذه كانت العناوين والتفاصيل في سياق النشرة في تمام الساعة 9، كونوا معنا.
1: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
2: يعطي السحر لحياتنا أشياء جميلة، ولكنه يعطي الشروق أشياء أكثر جمالا. إذاعة المكلا تقاسمكم جمال الأشياء وتقدم لكم سحر الشروق. سحر الشروق، إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم، إخراج عمر علي بامبوع.

أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أجمل ترحيب، ونحن نقدم لكم هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا وبرنامجكم سحر الشروق. أهلا وسهلا ومرحبا بكم.

المستمع الكريم، هذه إشراقة صباحية تقول عود نفسك على الفرح حتى يعتاد الفرح عليك، واعطي نفسك الأمل حتى تجد الدنيا بين يديك، وافرح بما لديك حتى يأتيك أكبر مما تتخيل من الفرح. مستمعي العزيز، من الدعوات الجميلات قول اللهم أكفنا بك عمن سواك. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله أليس الله بكاف عبده الآية. من أجل ذلك قيل مع الله كل المخاوف تتبدد وكل الأحلام تتجدد، فسبحان من يجبر خواطرنا حين يصد كل شيء، وسبحان من يحن علينا إذا قسى علينا كل شيء، سبحان من نحن بدونه لسنا بشيء وبه كل شيء. اللهم أكفنا بك عمن سواك. مستمع العزيز، عندما يأتي العوض من الله افرح فرحا عظيما. لذلك قيل قد تؤلمك مرارة الصبر، ولكن عندما يأتيك بشير العوض ستنسى ما أوجعك. فإذا هبت رياح البلاء فكن مرتقبا لرياح الجزاء، وصباحكم عوض وفرح وفرج أيضا من رب كريم.

العافية لباس جميل يتمنى الإنسان المؤمن ارتداءه. يا رب اجعلنا من أهل العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة.

مستمعين الأعزاء، النوم الكافي طريق من طرق تحسين الذاكرة، فهل تعلمون؟ تقول المعلومات الصحية أيها المستمعون الأكارم إن عمل الدماغ لا يتوقف حتى أثناء النوم، فينشغل الدماغ بترتيب المعلومات التي يتلقاها يوميا لترسيخ الذكريات. وهناك أيضا عملية تنظيف يومية، فبينما تستهلك خلايا الدماغ الطاقة خلال النهار، فإنها تنتج أيضا نفايات تتراكم في السائل المحيط بالدماغ. وإذا تراكمت هذه النفايات مع مرور الوقت فقد تضعف قدرة الدماغ على أداء وظائفه النهارية. من أجل ذلك أيها المستمعون الأكارم، احرصوا على النوم من 7 إلى 9 ساعات يوميا، وذلك بهدف الحفاظ على نشاط الدماغ والذاكرة. ولنوم مثالي احرصوا أيضا على الحفاظ على درجة حرارة مناسبة لغرفة النوم، وتجنبوا المشروبات التي تحتوي على الكافيين كالشاي والقهوة قبل وقت النوم.

استمع عزيز. قال لي: فجأة وبدون سابق انذار جاءتنا السعادة من حيث لا أدري، فكيف كان هذا الأمر؟ قلت له: هناك قول جميل تذكره دائما يقول: قد تأتيك السعادة والاطمئنان دون أن تعرف السبب، ولكن تيقن أنها قد تكون من دعوة من قلب محب، أو بسبب جبرك لخاطر مهموم، أو بسبب معروف قدمته يوميا فوصل إلى الله سبحانه وتعالى ولكنك نسيته. مرحبا بالسعادة. خالد أحمد القحوم وعمر علي بامبو. سر

الشروق. سحر الشروق، إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم، إخراج عمر علي بامبوع.

هذه إذاعة المكلم مستمعين الأكرم في تمام الساعة 8:00 حلقة مسجلة من صباح الخير يا حضرموت. حتى ذلكم الحين نبقى مع أغاني مختارة من المكتبة الموسيقية يغنينا فيها كل من أمل عرفة وفهد يكن صباح الخير وطه فارع يا منيتي. هذه أولا صباح الخير مع أمل عرفة وفهد يكن.

مع تبشير الصباح يولد الحياة أمل، ومع كل إشراقة تنطلق حكايات التفاؤل والنجاح في كل مناحي الحياة وفي كل صباح مشرق. إذاعة المكلا تقدم صباح الخير. صباح الخير يا حضرموت.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأعزاء في كل مكان، عدنا لكم من جديد في هذا الصباح الجديد والجميل، ودائما نحن نحث على التفاؤل والاطمئنان، فصباحنا اليوم إن شاء الله يكون سعيدا ومليئا بالحيوية والنشاط. فهذه تحياتنا من استديو صباح الخير يا حضرموت بإذاعة المكلة. فهذا الصباح كما قلنا هو جميل، وحضرموت دائما إن شاء الله تكون صباحاتها أجمل.

0: عزيزي المستمع،
1: عزيزتي المستمعة،
0: صباح الاحترام والتقدير لآبائنا وأمهاتنا الذين نجل لهم محبتنا واعتزازنا.
1: صباح القيم الأخلاقية العظيمة التي نقدمها لكبار السن بشكل عام، لأنهم قدوتنا وأصحاب تجارب في هذه الحياة.
0: نعم، احترام الكبير ليس مجرد عادة اجتماعية، بل هي قيمة أخلاقية عظيمة وسلوك يدل على حسن التربية ونبل النفس.
1: فالكبير صاحب تجربة وعمر، وقد مر بمواقف ودروس كثيرة تستحق التقدير والاستفادة.
0: قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
1: وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يحترم صغيرنا ويوقر كبيرنا.
0: فلنكن قدوة لأبنائنا وآبائنا في احترام كبار السن،
1: ولنجعل بيوتنا ومجتمعاتنا أماكن يشعر فيها الكبير بالتقدير والاحترام.
0: فدائما نحن نحث على توقير الكبير وأيضا احترام الآباء والأمهات لهذه النبل وهذه الأخلاق الكريمة التي حث عليها ديننا الإسلامي الحنيف.

0: صباح الخير يا حضرموت، صباح الخير لمستمعين الأعزاء الذين انضموا إلينا الآن لمتابعة فقرة برنامجنا. ووصلنا الآن إلى مثلنا الشعبي الحضرمي والذي يقول اليوم.
1: المثل يقول الفتيت على الجيعان بطعم.
0: الفتيت معروف طبعا،
1: الفتيت
0: الفتيت
1: فتات الخبز، يعني حاجة بسيطة
0: فتونة مع الحليب أو معي. طيب، هذا المثل يضرب لوصف حالة الشخص الذي ينتظر فرجا أو رزقا فيرى الدقائق وكأنها ساعات.
1: نعم، يقال المثل في أكثر من موقف محمد، حتى على الموظف الذي ينتظر راتبه وحين يتأخر الراتب شوية فيقولون الفتيت على الجيعان بطأ،
0: يعني قدر شوية وعلى ما جاء في وقت، يعني
1: قدر راتب يعني في ظل الظروف الحالية طبعا.
0: نعم صحيح.
1: نعم،
0: فدائما هذه الأمثال تضرب في أزمنة معدودة وفي أي في كل الأوقات تقريبا، وهذا قالوه تقريبا قبل فترات، لكن اليوم يتجدد هذا المثل ويمكن الحال نعيشه.
1: نعم،
0: مثل هذه الأحوال يعني.
1: نعم، وقده هو فتيت يعني بالنسبة حسب ما قيل في المثل حاجة بسيطة يعني، وعادها تتأخر
0: يعني اسم هذا. وفعلا يعني الإنسان يعد الدقائق والساعات حتى يأتي الفرج. واليوم نقول الفتيت على الجيعان
1: بطأ.

المتجددة المتطورة. شكر وتقدير لبرنامج صباح الخير يا حضرموت، لإذاعة المكلة، الحزن حضورهم وتفاعلهم في هذا اليوم الجميل. مدرب في المعهد التقنية الصناعي فوة، المدرب الأستاذ حارث سعيد بجوابر.

0: صباح الخير يا حضرموت، ونتجه بكم مستمعين الكرام شرقا إلى الحامي، والتي شهد مشفى الحامي فيها مشفى الحامي نموذجي خلال الأيام القليلة الماضية افتتاح مشروع توسعة قسم العيادات الخارجية وتأهيل المرافق إلى جانب عدد من البرامج النوعية التي شهدها المشفى مؤخرا.
1: وجرى الافتتاح بحضور وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية الذي أشاد بالتدخلات التي تنفذها مؤسسة عبد الله حبيشان للتنمية والأعمال الخيرية في تطوير وإعادة تأهيل مشفى الحامي النموذجي. عن هذه الإنجازات ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الأستاذ سعيد مصبح، المدير العام لمشفى الحامي النموذجي. أستاذ سعيد، أسعد الله صباحك.
2: أهلا وسهلا أخي محمد، أسعد الله صباحكم أنت وجميع الحضور.
1: نعم، نقول ما شاء الله تعالى، شهد مشفى الحامي النموذجي في ظل قيادتكم عددا من الإنجازات، سواء كانت على العيادات أو البنى التحتية بشكل عام. فيوم الأربعاء الماضي تم هذه العيادات الخارجية، فهل لك أن تحدثنا عن هذه الإنجازات أستاذ سعيد؟ أهلا
2: وسهلا أخي محمد، بالأول أشكركم وأشكر إذاعة المثنى على تسليطها الضوء الكثير من شأن التطوير للمشفى الحامي. وفي حقيقة الأمر أن يوم الأربعاء فعلا حدثت شهدت المشفى الحامي عرسا جماعيا، حضور وكيل المحافظ ونائبة مكتب الصحة الدكتورة أميرة أبو فضل والسلطة المحلية في الشهر الأستاذ عادل بعكابة والسلطة المحلية بمدينة الحامي الأستاذ عمر أبو بكر والكثير من الشخصيات الاجتماعية في تدشين وتفعيل، وكذلك حضور مؤسسة محمد عبد الله حبيشان في تدشين تقريبا حدود أربع عيادات تخصصية. طبعا هذا المشروع سبق من تم السعي فيه من فترات ماضية، وتم الحمد لله استكماله في يوم الأربعاء الفترة هذه بحضور جميع الشخصيات المجتمعية الموجودة. وكانت الغرض منها هي تطوير العيادات الخارجية للمستشفى الحامي، وكانت تضم عيادة العظام وتأسيسها العيادة بكل ما تلزم من عيادة العظام، وكذلك عيادة الجراحة العامة بكل ما تلزم من أدوات صحية وسرة وضغط وكل ما يلزم العيادة، كل موجود تم تأكيدها من قبل وصية المرحوم عبد العزيز عبد المحسن الراشد وبتنفيذ من مؤسسة الرجال للتنمية. كذلك عيادة الابن الأنف والحنجرة، عيادة طب أسرة، والآن نحن كذلك في طلب تفعيل كذلك الأبس إن لم يتم استكمال المشروع، وهو استكمال لهذا المشروع اللي هو تطوير غرفة الوضع وتطوير المختبر، أيضا مختبر التخصصي مستشفى الحامي. نعم
0: نعم أستاذ سعيد، بالنسبة للمشفى الحامي النموذجي بشكل عام، ما هي المناطق التي يمكن أن يستوعبها مناطق المجاورة؟ طبعا
2: المشفى الحامي تضم عدد من المناطق المجاورة

0: يثبت انه المجد يعتبر منطقه المجد تعتبر من المناطق المجاوره للحامي، كذلك منطقه حاف حير، كذلك حتى الجيش الشرقيه ممكن يستفيدوا من الخدمات اللي موجوده بحكم قرب المسافه، كذلك حتى عيس خرج تعتبر مسافه ما هي مسافه طويله تقريبا مسافه ربع ساعه او اقل اللي ممكن يستفيدوا من الخدمات اللي تقدمها مستشفى الحامي.
1: نعم استاذ سعيد، طبعا هذه العيادات تريد ايضا اطباء، تريد ايضا اجراء العمليات، فهل هناك من طاقم طبي في هذه العيادات في هذه التخصصات التي ذكرتها؟
0: نعم اخي محمد، طبعا احنا كإدارة مستشفى الحامي منذ ما تولينا لإدارة مستشفى الحامي كان الاهم الشاغل والامر الشاغل والمهمه الاساسيه اللي كانت على ظهورنا او على افكادنا هي تفعيل يعني العيادات التخصصية وبالأخص كذلك العمليات، العمليات الكبرى. الآن مستشفى الحامي لله الحمد تضم عمليات غرفة عمليتين، عمليات كبيرة جدا وتتوفر فيها كل المستلزمات الصحية والطبية للعمليات داخل غرفة العمليات، وبالتالي كان عاتقنا الكبير هو تفعيل هذه الغرفة، و طبعا اجتهدنا كثير في هذا الموضوع وبدأنا أولا بخطوط توفير التخصصات. فمستشفى الحامي ولله الحمد يضم يوم بالأسبوع عيادة العظام، ويضم يوم بالأسبوع عيادة جراحة عامة، طبعا أخصائي جراحة عامة، يضم يوم بالأسبوع أخصائي جلد، يضم يوم بالأسبوع الدكتور الباطني، وكذلك يومين بالأسبوع أخصائي إنثى ولادة. والآن في فرض 1/9 أو بالمدى القريب الآن بيتم تفعيل عيادة الأذن والأنف الحنجرة تحت إشراف دكتور أخصائي موجود إن شاء الله بإذن الله، ومن خلال وجود هذه العيادات التخصصية سواء النساء والولادة أو الأذن أو الحنجرة أو الجراحة تم تفعيل أو استقطاب دكتور جراح أخصائي جراح الدكتورة عبير محير من مديرية الشحة أخصائية الشحيط خدير، وتم الاتصال معها في تفعيل العمليات الروتينية، فبالتالي يتم تفعيل عيادات العمليات الروتينية داخل المستشفى يوم بالأسبوع يوم من خلال يعني كجميع العينات أو العمل الحالات من قبل الدكتور الجراح من قبل الدكتورة من قبل الدكتور الجراح يتم تفعيل هذه العمليات يوم بالأسبوع. ولكن نحن أيضا نطمح دائما ونطمح بأن نتوسع هذه العمليات بحيث أننا نستطيع أن نقدم خدمة لجميع المرضى مدينة الحامي والمناطق المجاورة اللي هو في تفعيل العمليات المسوية الدولية لأن عندنا الآن دكتور، ولكن نحن الآن بفضل كذلك قد تفعيل العمليات المسوية الدولية معنا تفعيل خدمة بنك الدم اللي أجريت من تسهيل ومعاونة مكتب الصحة، وزارة مكتب الصحة بالمعاهدة للساد أو الدكتور أحمد محمد بن ويصر الذي قدم تسهيل لنا صراحة ويشكر عليه في استقطاب بنك دم لمستشفى الحامي.
2: نعم أستاذ سعيد، بوجود مدينة الحامي على الخط الدولي بين حضرموت وسلطنة عمان لا شك أنه بين فينة وأخرى تحدث ربما بعض الحوادث، فهل هناك استيعاب في مستشفى الحامي لهذه الحالات الطارئة؟
0: نعم بالضبط، مستشفى الحامي يضم لديه القدرة في استيعاب مثل هذه الحالات. تقريبا قبل 3 شهور أو أكثر وما يزيد قليلا بعد رمضان أو في رمضان استقطاب عدة أجهزة طبية ومن ضمنها الإنعاش، أجهزة الإنعاش، الصاعد الكهربائي، ونحن الآن كذلك معنا دراسة إن شاء الله دائمين علينا في تطوير خدمة الطوارئ بمستشفى الحامي سواء باسم الرجال والنساء. إن شاء الله قريبا تشهدون حدث عرس، ونحن الآن بفضل تفعيل هذه الدراسة لتوسيع وتطوير وتأهيل طوارئ مستشفى الحامي.
1: نعم بالنسبة للعمليات يعني في العهد القريب تقريبا تجرى بعض العمليات، هناك لديكم غرفة مخصصة للعمليات، هناك سكن للأطباء، يعني الآن تقريبا لأول مرة تجرى هذه العمليات في مستشفى الحامي النموذجي، يعني في الفترة القريبة هل هناك من توسيع لبعض العمليات ستجرى؟ مثلا الأول كان يروحون إلى المكلة إلى الشحر، لأن تقريبا أول مرة تجرى عمليات في الحامي وهذا إنجاز يعتبر.
0: نعم بالنسبه للسكن للاطباء الحمد لله ولله الحمد بفضل من الله عز وجل بفضل من وصيه المقوم عبد العزيز عبد المحسن الراشد وبفضل جهود الجبار اللي يقوم بها مؤسسه لجان التنميه كل الاخوه هؤلاء وكل المقربين ابناء الحامي في موجود سكن للاطباء عباره عن شقتين موجوده معدده بكل ادوات بكل الادوات الملزومه اللازمه للشقه للسكن موجوده ومؤهله من والى من كل ما يحتاجه الساكن داخل هذه السكن. اما بالنسبه لتطوير العمليات نحن نطمح صراحه في اولا ما يسمى بترفيع المستشفى. الان المستشفى للاسف الى الان هو يعامل بانه مركز صحي وبالتالي الموارد التشغيليه قليله جدا لا تدخل استقطاب الكثير من الدكاتره الاخصائيين. ولكن نحن الان بسبب اولا ان عمليات الجراحه الان تفعلت نحن في الايام المقبله او في الاشهر المقبله تفعيل عمليات النساء والتوليد وكذلك تفعيل عمليات الاذن والانف والحنجره. هذا الخطوه الان اللي نحن قابلين عليها. ولكن بالنسبه لعياده النساء والتوليد لم يتم لن نستطيع يعني تفعيلها الا بوجود بنك دم. وفعلا نحن بدانا خطواتنا المباشره الان بتزويدنا بنك دم كما اسلفت قليلا من قبل مكتب الصحه بالمحافظه الاستاذ احمد محمد المنصر الذي حقيقه الامر ان نشعر بارتياح من قبل التعاون والتسهيلات الكثير من الامور اللي تخص المستشفى. نحن بامل وصدد وحلم بالنسبه لنا ان يتم تسهيل النساء والولادة على مدى 24 ساعه. هذا الامر اللي نحن نتمنى ان نصل اليه.
1: نعم. إضافة إلى المختبر الآن الذي سيتم تحديثه هو مختبر تقريبا قديم والآن سيحدث بما أشرت إلينا. هناك أيضا الأشعة التي لربما خرجت عن نطاق العمل في الفترة الماضية وهناك تأخر لأخصائي العظام لأنه يتطلب هذه الأشعة. الآن قمتم بتقريبا إصلاحها. فهل هناك من تطوير مثلا إلى جانب المختبر في قسم الأشعة؟
0: نعم هناك في تطوير من جانب الأشعة. طبعا كان في خلل بسبب سوء الكهرباء الموجودة اللي يعاني منها الكثير من الأبناء البلد بسبب الأوضاع اللي نحن نشهدها الآن. الأشعة أعتقد أن الآن بدأنا تقريبا جزء 60 أو 70% من تسعيلها تبدأ جزء بسيط جدا الآن منتظرين لوجود الدعم لدعمنا ولرفضنا بقطعة تقريبا تكلف حدود 1500 أو قليل أقل من ذلك $1,500 أو أقل بقليل. بالنسبة للمختبر أعتقد أن المختبر الآن نحن في صدد تطويره يتم تطويره إلى عدة غرف إلى عدة تخصصات ما يخص عملية قسم علم الدم قسم الكيمياء قسم الفيروسات قسم الأمصال وإلى ما ذلك. عندنا تطوير لغرفة الوضع الآن عندنا تطوير لغرفة الوضع والطوارئ التوليدية توسيع الجسم توفير غرفة حضانة داخل جسم الوضع والكثير من المشاريع الآن نحن ساعيين فيها بس منتظرين الدعم اللي يعني تأسيسها.
1: نعم. أشرتم إلى سبب عطل في الأشعة بسبب انقطاعات الكهرباء وهكذا. هل لديكم من طاقة شمسية تعمل إلى جانب المنظومة الكهربائية؟
0: نعم طاقة شمسية موجودة لله الحمد من قبل منذ تولينا لإدارة المستشفى. ولكن أعتقد أنه المشكلة كانت متراكمة من قبل فترات سابقة وهو أن أحيانا الكهرباء يعني تضعف أثناء الكهرباء أثناء وجود الكهرباء يتم ضعف التيار الكهربائي مما يولد ضعف في توليد الكهرباء أو الأشعة الطاقة أو الكهرباء المطلوبة. فهذا الموضوع صورنا نحن خلل جلينا في هذا الموضوع.
2: نعم أستاذ سعيد بالنسبة للتدريب والتأهيل للكوادر الموجودة في المشفى وربما لكوادر أخرى تحتاجونها من أبناء الحامي للاكتفاء الذاتي وإيجاد كوادر من أبناء المدينة نفسها يكونون موجودين خلال 24 ساعة ماذا عن التدريب والتأهيل لديكم؟
0: الولايات المستشفى الحامي من أهم البنود اللي مركزة عليها دائما بتبذل جهد هو تأهيل الكادر الطبي يعتبر من أولويات حقيقة الأمر ونحن بادئين جهد في هذا الموضوع. أعتقد أننا بدأنا في التعليم المستمر لدينا يوم أو يومين بالشهر للتعليم المستمر من خلال أن يعمل محاضرات مختلفة من شتى تخصصات مختلفة، سواء كانت محاضرات تخص تأهيل التمريضي، تأهيل جسم المختبر، تأهيل جسم الوضع، تأهيل التمريض. وبدأنا بجدي استقطاب قبل 3 أو 4 أو 6 شهور دكتور أخصائي طوارئ الدكتور وليد بحشوان، في أعتقد أنه اللي سوينا دورة في المعاشرة أو لجميع الطاقم. نحن الآن بفضل التفعيل عندنا محاضرات لمكافحة العدوى، محاضرات للجودة، محاضرات للأخطاء الطارئة أو الأخطاء الشائعة في المختبر. هذه كل جدول نحن قائمين عليه يتم تركيبه والاتفاق مع الدكاترة اللي بيعملون محاضرات داخل المستشفى الحالي.
1: نشكرك أستاذ سعيد مصبح المدير العام لمشفى الحامي النموذجي. وهل هناك من كلمة أخيرة تود قولها في هذه العجالة؟
0: إن كانت هناك كلمة شكر فكلمة شكر لكل الداعمين لمستشفى الحامي، يكون في مقدمتها أسرة المرحوم العام عبد الله خديشان ومؤسسة خديشان للتنمية، الذين لم يبخلوا علينا بأي مشورات أو بأي تدخلات أو بأي تطورات. الشكر الموصول كذلك بوصية المرحوم عبد العزيز عبد المحسن الراشد. الشكر الموصول كذلك لأسرة الساير بدولة الكويت. الشكر أيضا موصول لجمعية النجاة الخيرية بدولة الكويت. كل هؤلاء لهم صراحة الفضل الكبير جدا في تطوير ومشروع المستشفى الحامي، وما شاءنا إلا أن نقول لهم بارك الله في جهودهم وجعل ذلك كل ما يعملون في نجاح سنتهم. والشكر موصول إليك أخي محمد وللطاقم وجميع الطاقم الذي لديك.
1: شكرا للأستاذ سعيد مصبح المدير العام لمشفى الحامي النموذجي، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله.
0: جميل إن شاء الله.

0: عزيزي المستمع،
1: عزيزتي المستمعة،
0: صباح الأمن والأمان الذي يتمناه كل فرد منا،
1: صباح السكينة والاستقرار الذي نطمح إليه جميعا.
0: نعم، الأمن والاستقرار نعمة من نعم الله علينا، بل ومن أجل النعم التي يجب علينا جميعا أن نحمد الله عليها.
1: فكم من شعوب تعيش في قلق وتشرذم بسبب عدم الاستقرار الأمني فيها.
0: وفي هذه الإشراقة نوجه التحية الأمنية لقيادة الشرطة في ساحل حضرموت على ما تقوم به من عمل جبار، وذلك لبسط الأمن من خلال تركيب منظومة حديثة ومتطورة من كاميرات المراقبة في شوارع ومداخل مدينة المكلا في الفترة القادمة إن شاء الله.
1: ويأتي هذا ضمن خطة أمنية تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار ورصد المخالفات والحالات الجنائية والمرورية وتغطية مداخل ومخارج مدينة المكلا.
0: فصباحكم اليوم أمن وأمان.

0: صباح الخير يا حضرموت، معكم في فقراتنا المختلفة. الآن مع مثلنا الشعب الحضرمي الذي يقول اليوم يا عروة،
1: والمثل كل مفرداته حضرمية يعني صافية
0: ما فيش بخيلة.
1: يقول قل الطرب يلحق بضارب الرأس.
0: قل الطرب يلحق بضارب الرأس، قل الطرب أو قل الطربة،
1: نعم،
0: أي عدم الرغبة، يلحق أي يصيب بالصداع.
1: ويضرب هذا المثل لمن يكثر أو يجامل في عمل أو ترك شيء على حساب صحته.
0: نعم، بعضنا هكذا يعني مجاملات دائما، نعم، ولو حتى على حساب صحته، على حساب أهله، على حساب أي شيء يعز عليه
1: بالفعل،
0: فيجامل يجامل وهكذا بعد
1: يضغط على نفسه. الضغط مش حلو بالنسبة له.
0: أكيد أكيد، يعني هو الضغط، بعض الضغط يكون يعني أشياء غير حميدة تأتي.
1: نعم، والمثل في كلمة لفتت نظري محمد، هي المرض الصداع. طبعا الصداع نحن نقول له الضارب،
0: ضارب.
1: وفي أمراض كثيرة هي أخذت أسماء حضرمية، مثلا مثل الباقرنقاح، يعني هو مرض التهاب الغدة النكفية يسموه باقرنقاح حضرمي، يعني أخذ الهوية الحضرمية. كذلك في مرض ثاني اسمه الوعوية، وهو نوع من أنواع الحميات. فهنا الضارب اللي هو الصداع، يعني الحضاري يسمون الصداع
0: ضارب،
1: ضارب. أيوة، يقول راسي مضارب.
0: نعم صحيح.
1: نعم،
0: وإن شاء الله يبعد عنا الضارب
1: إن شاء الله يا رب. وأيضا تكون عندنا طربة ولا شيء، ولا تكون قليلة.
0: صحيح، ولا نجامل على حساب صحتنا.
1: بالضبط، ما نضغط على أنفسنا لإرضاء الآخرين، ورضى الناس غاية لا تدرك.
0: نعم، وقل الطرب
1: يلحق بضارب الرأس.

0: خير يا حضرموت وإلى وادي حضرموت الذي تنفذ فيه الرابطة الحضرمية للسكري هذه الأيام بمديريات الوادي والصحراء المخيمات الطبية المجانية لرعاية مرضى السكري وضغط الدم. وبعد نجاح المخيم في مشفى سيئون العام، ها هي الرابطة قد أو تدشن مخيم مجاني في مشفى شبام العام.
1: المخيم يهدف إلى تقديم الخدمات الطبية المتكاملة للمرضى في إطار تعزيز الرعاية الصحية والتخفيف من معاناة المرضى في ظل الظروف الراهنة. الزميل صالح محمد مراسلنا في حاضرة الوادي والصحراء مدينة سيئون واكب هذه المخيمات ومعه التفاصيل. صباح الخير زميلي صالح.
2: محمد أحييك وأحيي الزميلة العزيزة، أحيي كل المرابطين في هذا البرنامج المباشر صباح الخير يا حضرموت من إذاعتنا الحبيبة إذاعة المكلا. كما تحدث أستاذ محمد بأن هذا المخيم جاء من أجل المواطن بدرجة أساسية، حيث تم تنفيذ المخيم الطبي لمرضى السكري في مديريتي سيئون وشبام، وهناك طاقم من الأطباء الاستشاريين في هذا المجال، العديد من الأطباء منهم الدكتور العزيز والغالي الدكتور هاني باركوت، وكذلك أيضا الدكتور حسن دويدة، وكذلك عدد من الاستشاريين الذين تشار إليهم بالبنان. مستشفى سيئون العام أو هيئة مستشفى سيئون احتضنت أحد المخيمات في تفاعل كبير من المرضى الذين توافدوا إلى هذا المخيم من النساء والرجال الذين تلقوا الاستشارات الطبية، وكذلك أيضا أخذ الأدوية المجانية عبر الشركات التي كانت تدعم هذه المخيمات الطبية المجانية. وأيضا بالأمس القريب في مديرية شبام اختتم هذا المخيم بنفس الطاقم الذي بذل جهود جبارة في العديد من الجوانب الصحية المتعلقة بمرضى السكري الذين يبذلون جهود من أجل هؤلاء المرضى في مختلف مديريات وادي حضرموت. طبعا رابطة السكري هي الأساس في إقامة هذه الفعاليات التمريضية المجانية. هناك استشارات، هناك أدوية، هناك أيضا متابعة للعديد من الحالات الخاصة بمرضى السكري وكافة الأمراض المزمنة. لا أطيل الأستاذ محمد، أترك حديث للدكتور العزيز الدكتور هاني باركوت رئيس رابطة السكر في محافظة حضرموت، الذي تحدث حول العديد من الجوانب المتعلقة بتنفيذ هذه المخيمات الطبية المجانية في مديريتي سيئون وشبام. وطبعا النزولات الميدانية تتكرر من قبل رابطة السكري في محافظة حضرموت ساحلا وواديا. فبدأ الدكتور العزيز هاني يقول للبرنامج:
3: بسم الله الرحمن الرحيم، نحن اليوم ننفذ حملة معا للوقاية من مضاعفات السكري. هذه الحملة التي ننفذها بحمد الله في هيئة مستشفى سيئون في مديريات الوادي والصحراء، ونسعد نحن دائما بتواجدنا هنا في الوادي بين أخواننا وأحبائنا ودعما لمرضى السكري في كل أنحاء محافظة حضرموت. طبعا هذه الحملة تأتي برعاية كريمة من السلطة المحلية وبإشراف مكتب وزارة الصحة والسكان وبتنفيذ هيئة مستشفى سيئون، ونحن طبعا الرابطة الحضرمية السكري بفريقنا الطبي المتخصص نتواجد دائما وأبدا إن شاء الله. طبعا هذه الحملة ستقدم فيها التوعية والاستشارات الطبية وأيضا الكشف الطبي عن المضاعفات ومحاولة الوقاية من المضاعفات. لا ننسى أيضا تقديم تقديم تحاليل طبية مجانية للمرضى، وأيضا أن ننسى الدعم الدوائي اللي يمثل ركيزة أساسية في متابعة في علاج مرضى السكري، المقدم بدعم من مصنعي مصنع رفا لفارما ومصنع ماف فارما للصناعات الدوائية حضرموت، وأيضا تحاليل مقدمة من بايولاب. الحمد لله طبعا الفعالية ما شاء الله لها زخم قوي في هيئة مستشفى سيون، وإن شاء الله بإذن الله غدا سنكون في في مستشفى شبام العام، حيث نقدم نفس الخدمات إن شاء الله وأكثر بإذن الله للمرضى في الوادي. طبعا شارك في هذه الحملة طبعا نخبة من الاختصاصيين والأطباء، رأسهم طبعا دكتور سالم بزهير وأن الدكتور هاني، الدكتورة فايزة، وأيضا دكتور حسن دويدة والدكتور حبيب، وإن شاء الله نستطيع أن نقدم شيء ولو بسيط للمرضى. ونشكر طبعا دعم السلطة المحلية والهيئة والشركات الدوائية الدائمة، ولا ننسى أن نشكركم في عبر برنامج صباح الخير يا حضرموت عبر إذاعتنا الحبيبة إذاعة المكلة صوت حضرموت على الأثير، اللي دائما تكون معانا ومتواجدة دائما، وإن شاء الله نستمر ويكون هدفنا في الرابطة لنعمل اليوم من أجل غدا أفضل بإذن الله تعالى. الدكتور هاني مبارك عضو باركوت استشاري الأمراض الباطنة والسكري والتغذية العلاجية رئيس الرابطة الحضرمية للسكري.
4: سلامات يا حبيب.

مع تباشير الصباح يولد للحياة أمل، ومع كل إشراقة تنطلق حكايات التفاؤل والنجاح في كل مناحي الحياة. صباح الخير، صباح الخير يا حضرموت، يا حضرموت.

0: التاسعة تماما في المكلا.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الأكارم في كل مكان. هذه نشرة من المكلا نبدأها بالعناوين. رئيس مجلس القيادة الرئاسي يعزي بوفاة ملك النرويج السابق. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يبارك النتائج المشرفة لطلاب الثانوية العامة ويشيد بتميز أبناء حضرموت. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يلتقي مقادمة قبائل الحمول ويشيد بأدوارهم الوطنية ويؤكد أهمية توحيد الصف الحضرمي. وزيرة الخارجية تصل الدوحة في ثاني محطات جولتها الخارجية. ومن العناوين إلى التفصيل تقرأها على مسامعكم مروى صالح. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تعزئة إلى جلالة الملك هاكون الثامن ملك مملكة النرويج بوفاة والده جلالة الملك هارالد الخامس بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة شعبه وتقدم بلاده وتعزيز مكانتها الدولية. وأعرب رئيس مجلس القيادة باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن خالص تعازيه لجلالة الملك هاكون الثامن والأسرة الملكة والشعب النرويجي الصديق في مصابهم الأليم، سائلا الله أن يحفظ النرويج وشعبها من كل سوء ومكروه. بارك عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي النتائج المشرفة التي حققها طلاب وطالبات المحافظة في اختبارات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026 ميلادي، مشيدا بما عكسته هذه النتائج من مستوى متميز وقدرات علمية رفيعة يتمتع بها أبناء حضرموت وما بذلوه من جد واجتهاد خلال مسيرتهم التعليمية. وهنأ المحافظ الطالبين فيصل صالح عمر سعيد البطاطي من ثانوية المكلا النموذجية للبنين بمديرية مدينة المكلا، وأحمد سالم عبد الله عبد الحميد من ثانوية سيئون النموذجية للبنين، والذين حصدا معدل تفوق بلغت قيمته 99.88% من القسم العلمي. والطالبة شهد صالح سعيد عبد الله بن طويلان من ثانوية الرائد قدرية عبد الصادق باوزير بمديرية غيل باوزير لتحقيقها 779 درجة بمعدل 97.38% في القسم الأدبي، متمنيا لهما جميع ولجميع زملائهما مزيدا من التفوق والنجاح في مسيرتهم العلمية المقبلة. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت أن تحقيق طالبين من أبناء المحافظة مراكز متقدمة ضمن أوائل الجمهورية يمثل مصدر فخر واعتزاز للقطاع التربوي والتعليمي في حضرموت، ويجسد ما تزخر به المحافظة من طاقات شبابية واعدة وقدرات علمية قادرة على المنافسة وتحقيق الإنجازات على مستوى الجمهورية. وأشاد المحافظ بجهود أسر الطلاب والطالبات والمعلمين والكوادر التربوية والإدارات المدرسية ودورهم في توفير البيئة التعليمية المحفزة للتميز، ومؤكدا أهمية السلطة المحلية بمواصلة دعم قطاع التعليم والارتقاء بمستوى العملية التعليمية باعتبار التعليم ركيزة أساسية لبناء الإنسان وصناعة مستقبل حضرموت. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي بمقادمة قبائل الحموم في إطار لقاءات هادفة إلى تعزيز التواصل مع المكونات الاجتماعية والقبلية وتوحيد الموقف تجاه القضايا التي تهم حضرموت وأبنائها. وأشاد المحافظ الخنبشي بالأدوار الوطنية والاجتماعية التي اضطلعت بها قبائل الحموم وما عرف عنها من مواقف مسؤولة وإسهامات فاعلة في خدمة حضرموت والحفاظ على أمنها واستقرارها، مؤكدا أن القبائل الحضرمية تمثل ركيزة أساسية في النسيج الاجتماعي وشريكا أصيلا في دعم جهود السلطة المحلية وترسيخ قيم التماسك والتآخي. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت أهمية توحيد الصف الحضرمي وتعزيز وحدة الكلمة وتغليب المصلحة العامة والابتعاد عن كل ما من شأنه تعميق الخلافات والإضرار بالنسيج الاجتماعي، مشددا على أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاثف جميع أبناء حضرموت ومكوناتها الاجتماعية والسياسية والمدنية والعمل بروح المسؤولية والشراكة بما يحفظ لحضرموت أمنها واستقرارها ومكانتها. وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا والموضوعات ذات الصلة بالشأن العام والتأكيد على استمرار التواصل والتنسيق بما يسهم في تعزيز الاستقرار ودعم جهود التنمية وتحسين مستوى الخدمات بما يخدم تطلعات أبناء حضرموت ويحفظ مصالحهم. أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة في ضحايا الحرائق التي اجتاحت عدد من مناطق البلاد. وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها تضامن الجمهورية اليمنية ووقوفها قيادة وشعبا مع الحكومة الجزائرية بهذا المصاب، سائلة الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ الجزائر وشعبها من كل مكروه. الخبر الأخير في هذه النشرة: وصلت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفرح الزوبة أمس إلى العاصمة القطرية الدوحة قادمة من المنامة في ثاني محطات جولتها الخليجية، حاملة رسالة خطية من فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة. وتأتي الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين والتشاور والتنسيق بشأن مستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب توسيع التعاون في المجالات التنموية والإنسانية وبناء القدرات. ومن المقرر أن تلتقي الوزيرة الزوبة خلال الزيارة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، كما ستلتقي وزيرة الدولة للتعاون الدولي الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند والمدير العام لصندوق قطر للتنمية فهد بن حمد الصليطي. وكان في استقبالها لدى وصولها إلى مطار حمد الدولي مدير إدارة المراسم بقطر للتنمية فهد بن حمد الصليطي. وكان في استقبالها لدى وصولها إلى مطار حمد الدولي مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية القطرية السفير إبراهيم يوسف وسفير اليمن لدى دولة قطر راجح بادي. بهذا مستمعينا الأعزاء وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا، لمن فاته الاستماع إلينا هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. رئيس مجلس القيادة الرئاسي يعزي بوفاة ملك النرويج السابق. أعضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يبارك النتائج المشرفة لطلاب الثانوية العامة ويشيد بتميز أبناء حضرموت. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يلتقي مقادم قبائل الحموم ويشيد بأدوارهم الوطنية ويؤكد أهمية توحيد الصف الحضرمي. وزيرة الخارجية تصل الدوحة في ثاني محطات جولتها الخليجية. ختاما هذه تحياتي مروى صالح الصفرة ولكم التحية من المحرر صلاة عبدالله إبراهيم ومن التنفيذ مباشرة على الهواء عمر بامبو. شكرا لحسن

الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.

إذاعة المكلا تقدم مسامع ثقافية برنامج ثقافي أسبوعي يأخذكم في رحلة إلى عالم الثقافة والفنون والآداب. مسامع ثقافية إعداد خالد سعيد مدرك تقديم محمد بن الشيخ أبو بكر.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج مساء.

المسمع الأول حديث الثقافة. إلى متى ستظل السينما الأهلية بالمكلا مغلقة؟ أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، بعد جهود شاقة قام بها العديد من أهالي مدينة المكلا، أسست السينما الأهلية في عام 1966 للميلاد وبأحدث الطراز وعن طريق الأسهم الأهلية المالية من قبل مواطني مدينة المكلا. وقد مثلت السينما الأهلية بالمكلا أحد الصروح الثقافية والفنية في حضرموت، وقد أغلقت هذه السينما في عام 1994 للميلاد. ويتساءل الكثير من أهل مدينة المكلا خاصة وحضرموت كافة، لماذا لا يتم إعادة السينما الأهلية إلى أصحابها الشرعيين من الأهالي الحضرميين الذين قدموا أسهما مالية لتأسيس هذه السينما بوصفهم أصحاب حق في هذه السينما الأهلية؟ ولماذا لا يعاد النشاط السينمائي للسينما الأهلية بعد إعادة تصحيح وضعها القانوني وإعطاء كل ذي حق حقه من المساهمين، خاصة في ظل وجود هيئة حكومية خاصة للسينما في البلد يمكن أن تقوم بتنظيم وإدارة هذه السينما وتشغيلها سينمائيا ليستفيد من ذلك عشاق السينما؟ ليس هذا فحسب، فإنه يمكن الاستفادة من قاعة السينما الكبيرة من خلال تأجيرها وإقامة الاحتفالات والمؤتمرات والندوات الثقافية والفنية والأدبية.

المسمع الثاني، الفنان الكبير الحضرمي العدني سالم بامذهب في دائرة الضوء. أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، الفقيد الفنان سالم بامذهب من مواليد عام 1931 للميلاد، قضى حياته في عدن وتحديدا حافة الشريف، وتزوج من أسرة بامخرمة الحضرمية المعروفة في جيبوتي. نشأ سالم بامذهب في بيئة مدنية جمعت بين المحافظة والثقافة والفن، لأن بيئته عكست البيئة الساحلية المدنية المكلا عدن جيبوتي، وأخذ زاده من التعليم في مدارس عدن، إلا أن الصوت كان له وقع خاص في حياته. ومجموعة ألحان بامذهب 15 أغنية وقطعتان موسيقيتان. أما أول ألحانه كانت أغنية يا زين المحية، وآخر ألحانه أغنية عرائس اللحن. أما الأغاني الأخرى التي لحنها

قولوا له وتغيبت يا ناظري من علمك جيتك يا غايب عن عيني. وكان الفنان بمذهب من أهم مؤسسي رابطة الموسيقى العدنية. توفي سالم بمذهب في يوم السبت الموافق 18 من شهر فبراير من عام 2023 للميلاد.

المسمع الرابع الجمعة إزدال الستار على مسابقة أنيق بتراثي في نسختها الثانية. أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، يزدل الستار الجمعة على مسابقة أنيق بتراثي في نسختها الثانية، وكانت إدارة حديقة الطفل بالمكلا التي نظمت هذه النسخة من هذه المسابقة بالتعاون مع مؤسسة حضرموت للتراث والتاريخ والثقافة بالمكلا التي أكملت استعداداتها لإقامة الحفل الختامي التكريمي الذي سيتم فيه تكريم الفائزين والفائزات من الأطفال والأولاد والبنات الذين أحرزوا المراكز الأولى في هذه المسابقة، الذي سيكون حفلها الختامي التكريمي بمثابة مهرجان تختلط فيه أفراح الأطفال الفائزين والفائزات في المسابقة بأفراح عائلاتهم الكريمة من الآباء والأمهات والحضور كافة، الذين سيستمتعون برؤية صور جميلة من أزياء الموروث الشعبي الحضرمي خاصة وأزياء الموروث الشعبي للوطن كافة، والتي حرصت إدارة حديقة الطفل ومؤسسة حضرموت للتراث والتاريخ والثقافة بالمكلا على تقديم هذه الصور لتوجيه رسالة مهمة تقول إن إبراز الإرث الثقافي الحضرمي وتراث الوطن كافة والحفاظ عليه هو مسؤولية وطنية للحفاظ على الهوية الثقافية لحضرموت والبلد عموماً.

المسمع الخامس، حصاد المطابع. أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، اخترنا لكم هذا الأسبوع ضمن فقرة حصاد المطابع الإصدارات الآتية: كتاب جنوب اليمن في حكم اليسار، شهادة شخصية، مؤلف الكتاب فواز طرابلسي. أما الإصدار الثاني لهذا الأسبوع فهو كتاب دراسات في الأدب الشعبي في حضرموت لمؤلفه الدكتور مسعود عمشوش. الإصدار الثالث هو كتاب أحاديث حضرمية، وهو من تأليف الأستاذ عوض سالم ربيع. أما الإصدار الرابع فهو كتاب بوح الفكر، وهو من تأليف الأستاذ الصحفي والكاتب سعيد سبتي. وبوح الفكر مقالات في الثقافة والأدب.

0: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، هكذا تنتهي حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم مسامع ثقافية. حتى الملتقى في حلقة الأسبوع القادم إن شاء الله. هذه أرق التحايا من الزميل خالد سعيد مدرك الإعداد، محمد بن الشيخ أبو بكر التقديم، ومن الهندسة الصوتية عبد الله عيضة حسين.
1: مسامع ثقافية. برنامج ثقافي أسبوعي يأخذكم في رحلة إلى عالم الثقافة والفنون والآداب. مسامع ثقافية، إعداد خالد سعيد مدرك، تقديم محمد بن الشيخ أبو بكر.

عزيزتي المستمعات، عند العاشرة تماما تلتقون مع برنامج صحتك بالدنيا، الحلقة رقم 140 للسنة الرابعة. سأكون معكم علي باقي بصحبة زميلي عمر بنبوع. عنوان الحلقة: جرثومة المعدة، أسبابها، أعراضها وطرق الوقاية منها. ضيفة الحلقة الدكتورة الفاضلة منى باتون، أخصائي باطني بمستشفى ابن سينا والحياة بمدينة المقلة. البرنامج سيناقش العديد من المحاور عن جرثومة المعدة، أسبابها، كيف تنتقل، التحاليل المطلوبة لتشخيص المرض، الأعراض، مضاعفات المرض وطرق الوقاية والعلاج، وأيضا هناك نصائح ستقدمها الدكتورة منى للمستمعين والمستمعات. البرنامج يتلقى اتصالاتكم على هاتف الاستوديو رقم 30-2966 للرد عليها من قبل الدكتورة منى باتون.

0: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فورا ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
1: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يراه إلا المرضى.
2: ومن امتلك الصحة والعافية امتلك ناصية الحياة الجميلة.
1: إذاعة المكلا تقدم
2: صحتك بالدنيا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة والأخوات المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامج صحتك بالدنيا، وهي حلقة تحمل رقم 140 للسنة الرابعة بتاريخ 29 من أغسطس 2026 للميلاد. أصحابكم أنا علي باقي بصحبة زميلي عمر بامبو. في هذه الحلقة أتمنى تكون مفيدة لكافة المستمعين والمستمعات. هاتف الاستوديو 30-269-6-30-269-6-6. عنوان الحلقة جرثومة المعدة، أسبابها وأعراضها وطرق الوقاية منها. ضيفة الحلقة دكتورة الفاضلة منى حاج باتوم، أخصائي باطني بمستشفى ابن سينا التعليمي ومستشفى الحياة أو مستوصف الحياة بديس المكلا. دكتورة، باسم كافة المستمعين والمستمعات أرحب بك ترحيبا حارا في هذه الحلقة، وأتمنى تكون حلقة خفيفة على المستمعين والمستمعات
1: بإذن الله.
0: دكتورة، في مستهل الحلقة تنتشر عامة في معظم فصول السنة أمراض أو مرض جرثومة المعدة، وهي تنتشر بصورة واسعة للرجال والنساء والكبار والصغار. ما هي هذه الجرثومة؟ ما هو هذا المرض؟ البعض يتخوف من الاسم، اسم ربما يكون يخيف بعض المرضى. جرثومة المعدة، ما هي جرثومة المعدة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم الله وبركاته. طبعا في البداية سعيدة جدا بهذه الاستضافة مع الأستاذ علي.
0: نعم،
1: إن شاء الله بإذن الله تعالى نقدم ما عندنا المفيد للمستمعين. طبعا بالنسبة لجرثومة المعدة،
0: نعم،
1: جرثومة المعدة طبعا في الوقت الحالي هي تمثل كابوس للكثير من المرضى، وهي يعني المفروض انها ما تستدعي انه الانسان يقلق منها بهذه الدرجه. فهي طبعا هي تجينا جرثومه المعده، هي بشكل عام لها عده مسميات حتى نكون في الصوره. فهي لها اسم تدعى بالميكروب الحلزوني، او لها اسم اخر يسمى بالبكتيريا البوابيه الحلزونيه، او باللغه الانجليزيه الاتش بايلوري. فهي عباره عن بكتيريا، نوع من أنواع البكتيريا اللي هي بكتيريا حلزونية. أفضل مكان بالنسبة لها هو بطانة المعدة، فهي تختار هذا المكان النتيجة لوجود الحموضة العالية وتهاجم هذا المكان، بالتالي المريض يحس بعدين بأعراضها. وبالنسبة لي أيضا الجرثومة، فكثير من الناس يأخذون صورة خاطئة بعض الأحيان من بخصوصها، لكن إن شاء الله نتعرف في المحاور الأخرى. عن
0: يعني مفاهيم خاطئة عن جرثومة المعدة
1: بإذن الله.
0: ما هي أبرز هذه المفاهيم الخاطئة عن هذه الجرثومة؟
1: شوف، يعني كثير من المرضى زي ما قلت أنهم متخوفين كثير. يجي مثلا الواحد يقول أنا بموت من الجرثومة، درجة أنه كذا يجي مريض يقول لك سألت فلان قال لي أنه جرثومة المعدة يقتل. هذه مفهوم خاطئ، هذه أمراض ممكن تتعالج. يعني أنت الجرثومة المعدة هذه عرفت أسبابها وعرفت طرق الوقاية، بتقدر تتغلب عليها، ما يستدعي أن تقلق بالدرجة هذه.
0: نعم، أسباب جرثومة المعدة دكتورة؟
1: طبعا بالنسبة للأسباب، هي لحد الآن الأسباب غير واضحة بشكل عام، لكن في عندنا عوامل قد تدخل في أنها تسبب لنا الجرثومة.
0: نعم،
1: من ضمن هذه العوامل هي عندنا ما شاء الله نحن نحب الأكلات السريعة ونحب الأكلات الخارجية في الوقت الحالي.
0: نعم،
1: يعني كاد أكل البيت من كتر ما ناكل الخارج يكاد يعدم.
0: نعم،
1: فتلاقي عندنا اللي ياكل الاكلات السريعه زي البرجر زي الشاورما، ايش ضمن احنا انه هذا الشخص يطبخها كان نظيف يعني.
0: نعم،
1: من ناحيه غسل اليدين. ثاني شيء ايضا تناول الاكلات او المأكولات اللي هي غير نظيفه.
0: نعم،
1: وثاني شيء حتى المشروبات اللي هي الملوثه ممكن تكون ايضا عرضه ان تنقل لك جرثومه المعده.
0: نعم،
1: وايضا في عندنا اسباب اخرى اللي هي لو كان المريض خاصة هذا يدخل في طرق الانتقال، لكن ممكن تكون كأسباب.
0: نعم،
1: اللي ممكن استخدام أدوات الغير.
0: نعم،
1: خاصة الشخصية، تلاقي نحن شعب يحب الأكل في صحن واحد.
0: نعم صحيح،
1: تمام. فهذه هي المفروض نحن ما نأكل في صحن واحد، أو لو افترضنا لو كنا في صحن واحد لازم واحد يهتم بغسل يديه بطريقة جيدة، لأنه من أسباب ومن طرق الانتقال هي استخدام أدوات الغير. تخيل أنا لو بأكل مثلا في بأكل آيس كريم، أو بأكل مثلا أو مثلا صانونة معي ولا شيء، احيانا ناخذ في ملعقه واحده اللي بجنبي. نعم. فهذه طريقة خاطئة، لأنه أصلا طرق الانتقال للجرثومة هي عن طريق اللعاب.
0: نعم.
1: فهذه اللي يكون مسبب أنه تنقل الجرثومة لعندك. ثاني شيء أيضا، نحن الشخص هذا الله يعزك، أنه من الأسباب الأخرى هي عندنا في خاصة أنه تنقل الجرثومة أو تسببها، هي طريقتين زي ما قلنا، هو اللعاب وثاني شيء البراز الله يعزك.
0: نعم.
1: فعندنا أشخاص خاصة اللي بعد الحمام يوصل يداتهم بشكل جيد.
0: نعم.
1: بالتالي تكون أيضا عرضة هذه أن تكون مسبب أنه ينقل جرثومة للشخص الغير مصاب.
0: نعم.
1: غسل اليدين مهم جدا، يعني عود كل شيء هذه في الأسباب تعود بشكل عام إلى النظافة الشخصية.
0: النظافة الشخصية
1: والنظافة يعني بشكل عام غسل اليدين.
0: غسل اليدين وأيضا الابتعاد بقدر الإمكان عن أكلات خارج البيت.
1: أكيد.
0: المطاعم مثل ما شبتي الوجبات السريعة، شاورما وغيرها من الوجبات، البطاطس
1: ما شاء الله،
0: المأكولات نعم
1: كثيرة يعني. بس نحن لازم لما نأكل من أكل نتأكد أن هذا المطعم نأكل فيه أو الشخص نشم عنده هو يعني مكان نظيف، أهم شيء.
0: نعم. وعادة في الشوارع غير نظاف جدا، معظمهم تقريبا معظمهم.
1: وطبعا تعدم يعني النظافة، بعضهم حتى يعني مفروض أنه يلبس القفازات.
0: نعم.
1: لما يكون الشخص هذا اللي يبيع يهتم بغسل اليدين، تلاقي أحيانا نعطيهم العافية يعني، حتى أحيانا تقول بش للمكان هذا فلاني ترجع عليه وسحق لك يعني.
0: نعم.
1: من كتر ما تشوف من
0: معظم الأكلات مكشوفة هي في الشارع
1: على
0: قارعة الطريق،
1: تعتبر أطعمة. نعم. ملوثة أو
0: ملوثة. نعم.
1: إنها تساعد في نقل البكتيريا.
0: نعم. تبع أنت تنصحي المستمعين والمستمعات يفضل أكل البيت،
1: يفضل أكل البيت. وإن اضطريت إني أكل من برا لازم يعني يكون أنا متأكدة تماما أن هذا المطعم يقدم خدمة.
0: نعم.
1: وعنده نظافة، ويعني معروف هذا المطعم اللي أشتري فيه أنه عموري طيبة بكون يعني.
0: نعم. أنا شاهد الدكتورة أحد الأطباء المحضرمين الكبار في جمهورية مصر العربية كان إذا حدث عن هذه النقطة ويشير أنه لو شخص حس بجوع وهو في الطريق مثلا في الشارع يفضل أن يأكل شيء معلب، يعني بسكت مقرطس. أيوة. أي شيء معلب يفضل هكذا يخفف الجوع وباقي يأكل في البيت يعني.
1: حتضمن أنه ما يجي له شيء أعراض.
0: أما تناول المأكولات المكشوفة على قارعة الطريق هي من ضمن الأسباب الرئيسة لمختلف الأمراض ومن ضمنها جرثومة المعدة. دكتورة، أعراض جرثومة المعدة وقال عنها أنها لا أعراض متعددة.
1: نعم.
0: وكاد تكون أحيانا بعض الأعراض نفسية، ما هي هذه الأعراض؟
1: شوف، جرثومة المعدة شخص لشخس آخر تختلف. نعم. يعني نجي من واقع العيادات،
0: طبيعة الشخص نفسه.
1: الشخص نفسه يعني. نعم. جي عندنا مثلا في يعني من واقع الحياة عندنا العملية.
0: نعم.
1: جي عندنا في العيادات حالات في مريض يشتكي عادي من أعراض عادية يعني. تمام.
0: نعم.
1: هي يعني عندنا في الأعراض مقسمة إلى قسمين، في عندنا أعراض هضمية وأعراض نفسية.
0: نعم.
1: فأغلب المرضى تمام في الوقت الحالي اللي وجود العيادات عندهم الأعراض النفسية أكثر من الهضمية. ليش يعني؟ تمام، يعني واحد هو المشكلة العامل الأساسي والرئيسي هو القلق والتوتر. لكن لازم نعرف إنه هي جرثومة المعدة هي حاجة تتعالج.
0: نعم.
1: تتعالج تمام. فهذه الأعراض تكمن في أول شيء يجينا أعراض الهضمية، إنه هذا المريض يجي عنده دائما تقشو متكرر. ثاني شيء يجي ألام متكررة عنده في المعدة، أقوله في رأس كبدي. تمام. ثاني شيء ممكن
0: تقسيم في الصدر دكتور،
1: ممكن يكون بالصدر.
0: نعم.
1: لكن هي تكون في راس في راس البطن هنا فوق. على راس المعده.
0: نعم.
1: حرقه، ومن ثم بعدين نظرا لزياده الحموضه فيها ممكن يسبب له ارتجاع ويجيب الام بالصدر.
0: نعم.
1: لكن في اعراض اخرى اللي هي ممكن يكون يجي غثيان، ممكن يجي عنده تقيؤ.
0: نعم.
1: ممكن يجي عنده من نتيجه للقلق اللي في المريض ممكن يجي له بعض مشابهه للقولون اللي هي انتفاخات في البطن. غازات
0: القولون العصبي.
1: القولون العصبي.
0: نعم.
1: تكون تتشابه مع أعراض الحموضة نظرا لوجود التوتر. إحنا قلنا في عندنا أعراض نفسية.
0: نعم.
1: هذه الأعراض النفسية أهمها عندك التوتر. كثير من المرضى يجون عندهم توتر، عندهم قلق من الجرثومة نفسها. ثاني شيء ممكن حتى تكون في اكتئاب. جيت تلاقي في العيادات حق الطب النفسي عند خصائيين
0: النفسيين. نعم.
1: تلاقي أكثر مرضى عندهم مرضى الجرثومة والقولون العصبي.
0: غريب.
1: تخيل.
0: نعم.
1: كثير المرضى للجرثومة والقولون العصبي يأخذون مضادات الاكتئاب. ليش؟ لأنه خلاص حط في باله إن هذه الجرثومة عمرها ما بتعالج.
0: نعم.
1: هي بتسبب وتسبب وتسبب وتسبب، بالتالي عنده نظرة. تخرج منها يكون في دوام.
0: طيب، هذا المفهوم الخاطئ إن جرثومة المعدة لا تتعالج. من أين أتى هذا المريض بهذه المعلومة أن جرثومة المعدة لا تتعالج؟
1: شوف المشكلة عندنا نحن عقولهم يعني مثل اسأل مجرب ولا تسأل طبيب. المشكلة الشعب هذا ما شاء الله عنده القاعدة دي في كل شيء حتى في الأمراض، حتى أحيانا في الأمراض المزمنة في العلاجات اسأل لا تشرب علاج خذ لك الحاجة فلانية، في الضغط خذ لك الثوم، وقف علاج السكر لا روح يصدم لك حمية بس. فالناس تأخذ على آراء اللي حواليها، بالتالي إنه يجي المريض عنده واحد تجارب قال لنا جت لي الجرثومة وما تعالج منه، روح من دكتور لدكتور في الأخير خدت عشبة عندي بعدين قصة العشاب وأموره طيبة. هذا العلاج حق الدكتور ماشي منه درجة كده يوصل يعني بعض المفاهيم إنه يوصلوا فكرة للمريض الآخر إنه العلاجات ماشي منها فائدة، تتعب نفسك مع الدكتور لدكتور لدكتور في الأخير
0: هو نفسه. يعني هذه مفاهيم خاطئة عن علاج جرثومة المعدة. طيب هل مرض جرثومة المعدة من أسبابه يؤدي إلى هذا المرض النفسي أو شكوى المريض المتكرر لعدة أمراض؟
1: هي شوف تعتمد قلنا على طبيعة المريض، في بعض المرضى يتحملوا عادي الآلام يعني يروح عند دكتور والدكتور يعطيهم علاج ويتحسنوا بالعلاجات، لكن للأسف بعض المرضى النفسية هم أصلا حقهم من الأساس أقول لك بايضة يعني من الأساس هو أصلا حاط التوتر وحاط القلق عنده خلاص يعني هذا حياته كذا. تلاقي عنده ناس عند الكثير عندنا ناس عندهم الخوف عندهم القلق من أطرف حاجة. حتى لو في قطرة دم كذا نزلت منه تلاقيه خاف من هذا الشيء. فبالتالي هو الإنسان هو علاجه بيده، هو يصنع أصل الأشياء دي، القلق والتوتر هي بتجي من الأعراض والألام، هذه يصير التوتر، لكن أنت لو خليتها تزيد فيك لو تحملت بها أكثر أكيد بتزيد فيك أكثر.
0: كل مرض له أيضا سبب التوتر المريض
1: أكيد. نعم أكيد هذا سبحان الله طبيعة. الله خلق الخوف خلق كل شيء موجود يعني.
0: ناخذ فاصل من ثم نواصل. هاتف الاستديو 3-0-2-9-6-6.

0: دكتور، هذا سؤال من المستمع عمر علي. يتساءل المستمع عمر علي، هل الحموضة هي الجرثومة أو مرض الحموضة شيء ومرض الجرثومة المعدة شيء آخر؟
1: لا شوف، هي الحموضة تمام، هي أصلا حموضة، حموضة المعدة يعني، لكن ليست كمرض. لكن لو جينا في عندنا الجرثومة هي مسبب تمام، إن تزود حموضة المعدة، وهذه الحموضة ممكن تؤدي بعدين إلى تجرحات المعدة، التهابات بالمعدة.
0: نعم
1: تمام.
0: نعم،
1: فهذا الشيء بخصوص الجرثومة. لكن هي الجرثومة هي بحد ذاتها ليس مرض على فكرة، وإنما هي مسبب لأمراض أخرى.
0: نعم
1: تمام. يعني ممكن مريض هذا اللي عنده جرثومة المعدة ممكن يجيله التهابات بالمعدة، ممكن لا سمح الله يجيله قرحة في المعدة، والسبب إنه ما عالج الجرثومة. تمام، تزيد الحموضة، بالتالي جدار الرحم جدار المعدة يتأثر.
0: نعم،
1: وتؤدي بعدين إلى الجرحات والالتهابات المعدة.
0: جرثومة المعدة أو تحديدا أنا أقصد الحموضة وارتجاع المري، هل له علاقة بجرثومة المعدة؟
1: أي نعم، له علاقة. لكن في عندنا عوامل أخرى ممكن تكون لها علاقة. هي جرثومة لها علاقة بالتجرحات.
0: نعم،
1: تمام، زي ما قلنا الالتهابات. ممكن هي زيادة الحموضة في المعدة، لو زادت عند المريض بتعمل له ارتجاع في المعدة، في ارتجاع في المريض.
0: نعم،
1: بالتالي بيجي بيشعر بحرقة، حتى أحيانا بيجي بيشعر في عضلهم شحرة في حلقه، كحة جافة.
0: نعم،
1: هذه كلها أعراض ارتجاع
0: ارتجاع المريض. نعم، وعادة عندما يصل لكم المريض مصاب بجرثومة المعدة وعنده أيضا حموضة، أنتم تعالجون الحموضة أولا من ثم
1: إذا كان المريض، شوف إحنا عندنا هنا سياسة العالمية.
0: نعم،
1: إنه لو كان مريض عنده جرثومة يتعالج مباشرة، بس إحنا أحيانا المريض يجي عندنا بأعراض شديدة تمام، يجي عنده آلام شديدة في بطنه، خاصة آلام شديدة في المعدة، ثاني شيء يجي عنده حوش وطرش، أنت بتعطي علاج الجرثومة، هي عبارة عن مضادات حيوية ومضادات أو مثبطات الحموضة.
0: نعم،
1: في أصل العلاجات حق الجرثومة ممكن إنه تسوي غثيان، ممكن تسوي للمريض يعني إيش، ممكن تقيؤ، ممكن نزود شوية الأعراض، توتر، هو أصلا وده متوتر. فإحنا مبدئيا نبدأ شوية مع المريض، يعني نبدأ مبدئيا في أول الأيام نعطيه مثبطات الحموضة، ومن ثم بعدين نعالجه من الجرثومة حتى تهدى شوية الأعراض.
0: أنت شرت أن أسباب أو كيف تنتقل جرثومة المعدة من المريض إلى المريض. طيب، التحاليل المطلوبة لجرثومة المعدة ما هي التحاليل هذه؟
1: شوف، عندنا التحاليل طبعا متعددة، لكن احنا من اشهر الفحوصات اللي نسويها للمريض.
0: نعم،
1: هي البراز الجرثومة.
0: نعم،
1: فحص الجرثومة عبر البراز.
0: عبر البراز.
1: نعم، للأسف في مرضى كثير لما تسوي لهم فحص او قبل ما يجون عندك انت كطبيب. نعم، يسوون فحص عبر الدم.
0: نعم
1: تمام.
0: طيب، نكمل هذه الفقرة ونستلم اولى المداخلات. السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
0: يا أهلا وسهلا بك أختي الكريمة، تعرف عليك؟
2: رمت عند العيادة ببسينة.
0: تعرف عليك أولا؟
2: أم عاد.
0: أيوة، تفضل أم عاد، معك الدكتورة بتكلم.
2: معي مريض يعني يشكي من وجع كله بقع فيه، وتوتر عنده وضيق عنده وهذا.
0: نعم،
1: الله يعطي العافية. طبعا يا عيالك بنسينا كل يوم خميس صباح.
2: أنت؟
1: كل يوم خميس.
2: يوم خميس
1: صباحا.
2: العيادة في الحياة
1: امتح الأحد والثلاثاء والأربعاء.
2: بعدين هو اللي بنجيبه عندي، شوفوا بيحكيش بالمرضى
1: إن شاء الله. لا تشافي حياة شي وقت.
0: إيش عنده بالضبط؟ إيش عنده؟
2: عنده قلت لك مرض في المعدة، وعنده يعني كل شيء عنده، يتوتر وعنده حموضة.
1: هذه التوتر يبعد من التوتر كل شيء بيروح منه.
2: عنده توتر هذا شيء، وعنده خوف.
1: الله يعطيه العافية إن شاء الله.
2: الخوف هو، وعنده حموضة كثيرة حموضة.
0: مستخدم حق الحموضة العلاج؟
2: استخدمها. وبطلة النار وعزك الحمام، بيطل الحمام
1: طنار. هو دائما أصلا متوتر، بالتالي بتلاقيله بيجيله إسهال، بيجيله إمساك، بيجيله بأعراض قولون بعدين تدخل. لكن شوفي أنت بالنسبة للمريض تمام، أمشي يلتزم يعني بعد من الحاجات، الأول شيء التوتر هذا ويقلقي بعد منه. ثاني شيء يحاول يفتح الحمضيات، الحاجات اللي فيها بهارات جم،
0: بسباس
1: بسابيس
0: بالأشار
1: تمام. وثاني شيء شوفي، هو التوتر عنده أساسي، فهمتي؟ هذه الضغوطات النفسية لازم إنه يتجنبها، تبغى الحموضة تروح منه.
2: والخوف عنده وايد كثير.
1: إن شاء الله يجي إن شاء الله.
0: خايف من إيش؟ خايف يخاف من إيش؟
2: من اللي يجع العيال، يخاف منه. وعنده وجع في المعدة.
1: حاولي انت يا اشمه يعني تدعمينه شوية.
2: كل ما كان فحص طلع عنده ديدان.
1: هو شوفي انت هو العامل الاساسي عنده هو الان التوترات هذه وهي الالام حق المعدة ذي اللي عنده. تمام لا يتحمل بقى امشين.
2: والله
1: شوفي كل شيء كل شيء كل شيء له علاج ما خلق داء الا وله دواء.
2: وعنده ديدان كل يوم
1: فحص
2: كل يوم
1: فحص. ديدان ما تخوف لشي كل الشعب عنده ديدان شفي. والله جد كل الشعب حتى يعني لازم لما حد يفحص حتى ما عنده عرض يطلع عنده ديدان.
2: عنده توتر وعنده
3: ضيق
2: وعنده
3: الحصلينة. انت والدته ولا زوجته انت؟
2: لا زوجته.
1: الله يعطيه العافية ان شاء الله.
3: كم عمره؟ كم عمره؟
2: يعني من فوق السبعين.
1: كبير في السنة هذا. شادي هذه السنة له فحوصات أخرى يعني.
2: فوق الثمانين يمكن.
1: الله يعطيه العافية إن شاء الله.
3: ما في شر إن شاء الله ما في شر إن شاء الله. إن كانت مراجعة الدكتورة منى باتون في عيادتها يا أما في مستوصف الأحياء أو ابن سينا.
2: يعطيه العافية. نروح ابن سينا.
3: إن شاء الله.
2: يوم الخميس صح؟
3: يوم الخميس الصبح.
1: الخميس إن شاء الله.
2: مشكورين
3: مشكورين. يا لا سهلة صح وعافية إن شاء الله. يا لا سهلة. فعلا مثل ما شفتي دكتورة القلق هو السائد في هذه المسألة.
1: كثير كثير مرضى عندهم القلق والخوف هذا مسيطر عليهم.
3: ما سبب ذلك دكتورة؟ هل الوضع العام؟
1: شوفوا الانعزال والتفكير يعني واحد ينعزل مع نفسه يفكر في نفسه يفكر في حاله يفكر في الأعراض فيه ويجيله التوتر ويجيله قلق ويدخل في نفسه بعدين اكتئاب. تلاقي يقولك بعض المرضى اللي عندهم جرثومة راحوا اكتئاب.
3: نعم.
1: وسببه من عنده الأساس يعني.
3: نعم.
1: وصل للاكتئاب بسبب الأعراض اللي عنده. يشوفها إنها حاجة كبيرة يشوفها إنها حاجة ما تتعالج إنه ممكن نموت في أي لحظة.
3: نعم.
1: هذه التفاكير دائما فيهم
3: ومثل ما شرتي لكل داء دواء نعم. طيب نكمل فيما يتعلق بالتحاليل الطبية مطلوبة لجرثومة المعدة.
1: نعم شوف بالنسبة زي ما قلنا للتحاليل تمام.
3: نعم.
1: طبعا نحن هي الأهم تحليل هو بالنسبة للمريض المفروض انه يعمله هو التحليل عبر البراز. لأن زي ما قلنا طرق الانتقال هي عبر البراز بالتالي الجرثومة هذه تخرج للبراز بالتالي الفحص لو عملته له في جرثومة ممكن يطلع إيجابي.
3: نعم.
1: تمام. لكن للأسف في بعض المرضى يعني أحيانا قبل ما يجي للعيادة يجيك مريض يشكي من أعراض حق الجرثومة ويجي هو يعمل فحص برا
3: من نفسه
1: يروح عند المخبر عند المختبر يقول له بتفحص حق الجرثومه للاسف صاحب المختبر يسوي له عبر الدم.
3: نعم.
1: عبر الدم هذا ما تقدر تحدد يعني هي الفحوصات هي موجود فحص عبر الدم للجرثومه لكن المشكله انك ما تقدر تحدد الاصابه الحديثه لانه لو طلع ايجابي يعني يحدد لك اما اصابه سابقه او اصابه حديثه ما تقدر تحدد.
3: وش المهم في هذا الجانب اللي كانت اصابه قديمه ولا حديثه؟
1: شوف هو الفحص انت ما تقدر تحد ما يعني كتحديد كفائده للمريض انه مصاب حاليا ما تقدر تحدد به بالتالي لا فائده له. علاج انا بكتب علاج على ضوء فحص عبر البراز ليس عبر الدم.
3: اكثر دقه عليه.
1: نعم فعبر البراز هو يطلع لك فحص تاكيدي نسبته يعني تطلع اكثر من 90% انه المرضى اللي عندهم جرثومه بيطلع عندهم ايجابي.
3: نعم.
1: فهذا المريض بيعمل عبر البراز لازم له شروط شوف لازم شروط فحص البراز لما يعمله المريض لازم شروط حتى يطلع ايش دقيق.
3: نعم.
1: يعني كثير من المرضى عندهم اعراض الجرثومه يجون من العياده.
3: نعم.
1: يعمل لهم فحص البراز يعني فحص الجرثومه عبر البراز يطلع سلبي.
3: نعم.
1: السبب ليش؟ لانه ما اخذ قبل اسبوع او قبل ايام مثبطات الحموضه.
3: نعم.
1: وما اخذ برضه قبل ايام مضاد حيوي.
3: نعم.
1: فهذا غلط من شروط الفحص لازم انه المريض هذا اللي بيعمل فحص انه يوقف مثبطات الحموضه اسبوعين قبل الفحص والمضاد الحيوي شهر أقل شيء 4 أسابيع قبل الفحص حتى نحصل على نتيجة.
3: نعم. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: حياك الله أخي زكي صالح.
4: حياك الله أستاذ علي تحياتي لك وتحياتي للدكتورة الفاضلة.
3: حياك الله أخي
4: الكريم. الدكتورة كيف حالك طيب؟
1: الحمد لله تمام أموري طيبة.
4: منهم من أكثر أعراض الأمراض هذه المعدة أو مسمى الجرثومة هل هم الأطفال أو الشباب أو كبار السن؟
1: شوف بالنسبة للأشخاص المعرضين هم كل

0: كبير.
1: منهم الأكثر شيء تقريبا الأطفال أو حاجة؟
0: نعم الأطفال.
1: نتيجة هذه المأكولات والمكشوف هذا.
0: أكيد نعم، بس هو الآن شوف الشعب كله يشتكي، صغير كبير كل عنده الجرثومة.
1: هل الأوضاع العام الموجود هذا سبب لهذه الجرثومة؟
0: والله سبب إن إحنا نأكل أكلنا كله من برا. تمام، والضغوطات
1: الأوضاع المحيطة بالمواطنين من الأمور كلها ما شاء الله.
0: نعم قاعد يفكر الواحد يفكر في الحال الحاصل. رابعين إن شاء الله.
2: إيش الارتباط العجيب يا زكي صالح بين الوقع وبين جرثومة المعدة؟
1: لأن الناس كلهم عدا في نوع من الرعب والخوف والقلق والكهرباء والعالم
0: كلهم
1: ما شاء الله.
2: هي ما تكون مساعدة زكي صالح.
0: لا ضغوطات
1: للناس. أنا أقول لك معانا حالة، نحن حالة مرضية دائما عند الأكل، عندما الشخص يأكل يعني يشعر بهذا الألم على رأس المعدة. وعندما يكون صائم كل هذا ينتهي.
0: أي شوف هي أصلاً بعدين دي يعني هو سريع المفروض إنه يعمل منظار هذا، فهمت؟
1: أيوه.
0: لأن أحياناً هي قلنا جرثومة بتعمل تجرحات في الأخير.
1: أيوه.
0: إذا كانت شديدة. تمام. فبالتالي لو كان المريض في بعض المرضى لما تكون بطنه فاضية يجي لهم الأوجاع. هذا غالباً لما تكون في المعدة الإساء. لكن لما تكون في الاثنى عشر هكذا المريض يجي يعني بالأكل. عند مريض يكون أعضاء أعراض،
1: أيوه.
0: لكن لما تكون بطنه فارية أموره طيبة.
1: يعني نأكد أن الصوم يعني فائدة
2: بكل تأكيد.
0: هو أكيد في كل مكان صوم فائدة لكن متقطع. ما بين الإنسان يصوم طول وقته يعني فهمت؟
1: يعني
0: لكن هو يلتزم أهم شيء.
1: يعني متقطع صوم ما يمكن.
0: نعم بس هو أهم شيء إنه يلتزم. أهم شيء إنه يلتزم فهمت؟ لو التزم إنه أكله كان صحي بعيد عن الحمضيات الحاجات التوابل اللي هي فيها بهارات مسابيش شغلات وهذه، فهذا كي بتخف من الأعراض فهمتني؟
1: يعني الحمد لله نفهم من كلامك إن التوتر يعني سبب رئيسي لهذه الأمراض.
0: في كل شيء التوتر أساسي في كل شيء.
1: الحمد لله.
0: لكن برضه احنا طبيعة الأكل عندنا اختلفت. هي برضه لها يعني هي عامل أساسي.
1: عامل أساسي نتيجة المواد الحافظة والكيماويات والأكل المكشوف كل شيء هذا.
0: الله يعين.
1: الحمد لله هذا بلع على المجتمع هذا.
0: الله يعطيك العافية.
1: تحياتي لكم جميعا إن شاء الله. ربنا يوفقكم إن شاء الله.
0: شكرا.
2: حياك الله زكي صالح.
1: استعد عليها شخصيا.
2: حياك الله شكرا لك زكي شكرا. شكرا هذه المواضيع ملاحظاتك مهمة جدا.
1: شكرا جزيلا أستاذ علي.
2: حياك الله أهلا وسهلا بك. ناخذ فاصل ثم نواصل. هاتف الاستديو 3-0-2-9-2-9 مكالمة جديدة. ألو السلام عليكم.
3: ألو
2: السلام عليكم.
3: ماشي
2: معك كيف حالك؟ حياك الله مرامي. حيا الله مرامي. أنيس خميس ها؟
3: دكتور
2: معي أنيس خميس. حياك الله.
3: ماشي
2: أخبارك؟ نعم إن شاء الله.
3: بالنسبة للجرثومة بعد ما هي تفرز لها مع واحد مريض قال الدكتور قال له عندك حيوان قال له ايوه قال ابعد عن الحيوان يعني الحيوانات يمكن تنقل امراض الانسان
2: تقصد تربيه الحيوانات الغنم
3: ايوه الحيوانات بدنا تعطيها اكله بدنا ما تقدر عليها هذا اللي اخذته من الدكتور
2: نعم بترد عليك دكتور ما دكتور ما
3: سكت عن واحد قال لي قال ابعد الحيوان عندك حيوان قال له عندي حيوان قال ابعد الحيوان قال عيش بالدكتور
0: شوف هو تتعلق زي ما قلنا متعلقة كل شيء بالنظافة فهمتني في كل شيء لكن في أمراض تنعدي عبر الحيوانات زي الحمى الملطية وغيرها فهمت قد يكون يعني هي الفضلات حق
2: الحيوانات
0: حق الحيوانات لكن نتكلم على أيوه نتكلم على إنسان يعني
2: شكرا يا أبو رامي شكرا لك على هذه
3: المكالمة
0: حياك لفضل
2: شكرا لك شكرا لك

0: دكتورة منى نكمل التحاليل والفحوصات الطبية.
1: فنحن تكلمنا على فحص البراز تمام، لكن في فحوصات أخرى ممكن تعمل يعني أدق من البراز. طبعا في فحص عبر التنفس يعمل عبر النفس، يعني يأخذون في جهاز يأخذ نفس من المريض، يقيس ثاني أكسيد الكربون تمام، يعطى مادة كده مادة اليوريز ويفحصون الثاني أكسيد الكربون عند المريض، يطلع إيجابي فهو إيجابي. وفي الفحص الآخر اللي هو أدق منهم دلو كلهم هو عبر المنظار

0: بنلاقي في مرضى كثير لما نرسلهم يعملوا مناظير خاصة للآلام يشكون من آلام المعدة، ياخذ الطبيب اللي عمل المنظار ياخذ عينة من المعدة من جدار المعدة عشان يعمل فحص الجرثومة. احنا قلنا ان الجرثومة تكون في البطانة حق المعدة.
1: نعم
0: ويطلع اغلبهم مثلا ايجابي يعني.
1: نعم
0: لانه ادق اكثر فحص ادق، بس اغلب المرضى متخوفين من المناظير، لما جيت تقول له بعمل لك فحص منظار
1: يرفض
0: مباشرة، لانه عنده خبرات سابقة عنده اراء سابقة انه لو سويت منظار بيعورونك.
1: نعم
0: ممكن
1: المنظار عبر الفم طبعا.
0: عبر الفم نعم.
1: نعم.
0: فنحن عندنا فحص البراز هو اكثر شيء اللي هو مشاع نعمله للمرضى
1: واسهل اعتقد
0: واسهل.
1: نعم طيب دكتورة، مضاعفات مرض جرثومة المعدة، هل ممكن كان مضاعفات من مرض جرثومة المعدة؟ بس قبل ذلك ناخذ مداخلة. السلام عليكم.
2: عليكم السلام، تحياتي لك ولضيفك الدكتور
1: عبد الله سعيد.
2: الله يحفظكم جميعا،
1: حياك الله.
2: سؤالي الدكتور، تكلمت عن الاكل المكشوف، الاكل المعرض للغبار، لكن الاكل اللي يوضع في كراتيس الحراريه يسموه السفري، زي الفول الساخن هذا والارز والمرق والشوربه، هل تنصحين بعدم استخدام الكراتيس هذا؟ نريد رايك الشخصي. شكرا جزيلا.
1: شكرا عبد الله سعيد، شكرا لك على هذه المداخله، سؤال مهم جدا.
0: شوف في القراطيس هي يسمونها قراطيس حراريه، يعني ممكن يستخدم فيها المواد قصدي اي شيء حراري.
1: هل قراطيس حراريه مجازا او
0: مش عارفه والله؟ يعني مرخصه، يعني المفروض انها يعني زي هذه الاشياء تكون مرخصه لاستخدامها، لكن هو الواحد بيحافظ على نفسه يفضل انه يكون فيش في يعني لو كان من كنا
1: اول
0: نحن كنا اول لما الاهل يوصلنا في شيء يعني في فول في فاصوليا يعني قصدي من اصحاب برا قالوا كنا ناخذ من البيت حقنا الحافظه يعني يحطوا لنا فيها وقايه لانفسنا يعني من الان صوالي امراض منتشره في كل مكان يعني
1: قديما كانوا يحرصون على هذا الجانب.
0: نعم والله كان لما نروح نجيب الفول يعني كان وصلنا ناخذ معنا حقنا الحافظه نحط لنا صح الفول في العلبه.
1: نعم وما كانت منتشره القراطيس البلاستيكيه
0: هذه يعني. القراطيس تكون مش حلوه يعني، بس
1: طبعا هي مضره،
0: اذا هي مرخصه تكون في اكياس يعني تكون مرخ يعني، بس يمكن مش عندنا ممكن استخدامها،
1: لكن يفضل عدم استخدامها نهائيا.
0: يفضل
1: في المواد الحاره الساخنه
0: اكيد،
1: زي الفول زي الرز زي الشاي، بعضهم يحطون الشاي الساخن في القراطيس العامي، وهي تسبب أمراض خطيرة جدا ربما السرطانات يعني.
0: أكيد.
1: طيب نكمل مضاعفات مرض جرثومة المعدة.
0: شوف المضاعفات زي ما ذكرنا إنه لو جي هي طبعا الناحية المعدة نفسها بتعمل التهابات ممكن. تمام. ثاني شيء ممكن تعمل تجرحات في المعدة سواء كان المعدة نفسها أو الاثنى عشر، فتلاقي 90% من المرضى اللي عندهم قرحة عندهم جرثومة المعدة. لما جي مريض سويت له منظار وطلع عنده قرحة المعدة 90% منهم أو أكثر من 90% منهم السبب الأساسي الجرثومة. في أسباب أخرى، تدخين ممكن له دور تمام، وفي أسباب أخرى. وثاني شيء في حالات نادرة، إحنا ما نقول في المرضى يعني، في حالات نادرة جدا إنه أحيانا ممكن تتحول إلى عياذ بالله من السرطانات يعني، خاصة اللمفاوية. لكن بشكل عام تعمل تجرحات، تعمل أيضا زي ما قلنا اللي هي المضاعفات النفسية.
1: نعم.
0: كثير من مرضى في حالات اكتئاب.
1: نعم دكتورة، طرق الوقاية من جرثومة المعدة ما هي هذه الطرق؟
0: طبعا هي زي ما قلنا طرق الوقاية هي التغلب على التغلب على طرق او اسباب الاسباب. تمام. هي اول شيء زي ما قلنا لو اهتمام بالنظافه،
1: النظافه الشخصيه
0: خاصه نظافه اليدين. تمام. بعد استخدام الحمام، بعد عند الطبخ. تمام. ثاني شيء اهم شيء حاجه انه لازم نتجنب تناول الاطعمه المكشوفه والمشروبات ايضا اللي هي مكشوفه وملوثه. وايضا انه نحاول نتجنب تناول الحمضيات، الحاجات اللي فيها توابل كثير، عندنا الشعب يحب البسابيس. تمام.
1: لازم نتوقف عن
0: لازم. وثاني شيء حتى المشروبات اللي تحتوي على الكافيين لها دور، بالتالي مثل عندك عندنا ما شاء الله عشاق القهوه كثير. تمام. في عندك حتى الشاي ممكن يكون
1: القهوه
0: الشاي القهوه المشروبات الغازيه هذه كلها تحتوي على نسبه كافيين ممكن تزود من الاعراض.
1: الإنسان عادة يحب السبيس، يحب الأشجار، يحب هذه كلها.
0: أحيانًا يصعب شوية يعني يتجنبونها.
1: نعم.
0: لكن واحد يحاول يعني.
1: طيب. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياك الله أخي الكريم، تعرف عليك؟
3: معك أبو ناصر.
1: أبو ناصر.
3: والله معي ملاحظة أنا بخصوص البث الحق للإذاعة. ضعيف جدًا، نحن في الشارع ضعيف جدًا جدًا جدًا يعني. وبرغم انه في قنوات خاصه يعني قويه البث فيها.
1: والله للاسف الشديد. نعم
3: والله للاسف الشديد. اخي ونحن متابعين اذاعه المكلة يعني احيانا نرفز مع نقدر بحكم ما نسمع برنامجك هذا ما اقدر نطفي الراديو. الرجال يعني ما في حل لها هذا طول.
1: والله توجد حلول. طبعا الجهة المسؤولة عن الإرسال الدائرة الهندسية في إدارة المكلة، نحن أمام أكثر من مرة هذا الموضوع يجب تحسين البث إدارة المكلة.
3: مفروض
1: بعد 60 سنة
3: عبرك الآن نحن ننقل هذا إن شاء الله يستمعوا لهذا.
1: أنت قلت الآن الشرط ما تسمع إدارة المكلة في شيء
3: حضعيف
1: نحن تدريس ما يسمع إدارة المكلة أنا معظم صوت لصوتك يجب تكون حلول سريعة
3: إن شاء الله.
1: حلول
3: إن شاء الله. شكرا.
1: نحن قدمنا أيضا مستمعين في الغيب والشعر والدش الشرقية المناطق الشرقية.
3: أيوة أيوة
1: نعم استمعين
3: نعم
1: تماما
3: أيوة كثير نعم استمعين
1: نعم
3: رجال يعني حاولوا يعملوا حلول. والله إذا عاد خاف فوق إيه فوق
1: صحيح صحيح
3: عاد خاف يعني
1: صحيح
3: اللي
1: هذا كذا
3: وهذا ماشي
1: هنا للأسف شديد نعم للأسف شديد سنحاول نتواصل مع الدكتور
3: صوتنا يعني استدعي
1: إن شاء الله بإذن الله.
3: شكرا جزيلا.
1: شكرا لك الكريم. شكرا لك. ناخذ فاصل ثم نعود.

0: خلي باقي ما خلي باقي. السلام عليكم مهندس سعيد الحيك مدير الإدارة الهندسية بإذاعة مكلا. مهندس سعيد طبعا صوت إذاعة مكلا أصبح يتلاشى ونكاد يوصل حتى حي العمال الشرج اليوم. وطبعا كل الترددات منظمها متوقفة على تردد واحد فقط 98.5 FM. متى ستعيد صوت إذاعة مكلا كل حي مدينة مكلا من المدنيات الأخرى؟ ما السبب توقف الإرسال الإذاعي محطة 87.7 FM؟
1: حياك الله
0: استاذ. هذا سؤال من قبل احد المستمعين. تفضل.
1: حياك الله استاذ. نشكر اذاعه مكلا على تحت الفرصه لتوضيح حول بث اذاعه مكلا. اذاعه مكلا تبث على ثلاثه ترددات 82.5 78.5 7 اللي في خط الجبل بالاضافه للخط الطويل 105. بالنسبة لإذاعة الترددات 82.5 اللي هو اللي راجع من يغطي المجلة كامل بشكل عام عادة أسيس أكون في سنة سابقة جغرافي أو محدود. بالنسبة لإذاعة الجبل اللي تأثر أو محطة الجبل اللي تأثر الخطة الأساسية من جميع حياة كمان في الناس اللي توصل لمعظم مناطق شرق المجلة وغير الشهر ده في مشكلة عندنا في بعض تحرضة في جبل كوخ بدون الولادات.
0: لكن مشكلة طالت. المشكلة طالت مهندس سعيد.
1: ايوه نعم المشكلة طالت تمام لكن هذا مش في ذاتنا يعني.
0: من؟
1: موضوع الكهرباء نعم مش في ذاتنا الكهرباء يعني هي كهرباء اصلا الكوخ انت مش عارف الكهرباء الموجودة في البلاد. يعني مشكلة عامة الكهرباء. وحاولنا نحن نرصد تمام جهاز الرئاسة مع الفارية. وسمعت احنا الفترات فترات الصفقه والساعات الصفقه كثيره يعني.
0: نعم.
1: الله يكفي والان ان شاء الله معنا في الايام القادمه ان شاء الله. لكل المستمعين تترقب ان شاء الله عندهم منظومه للالواح وبسمه ان شاء الله بس اذاعه مكلا.
0: متى؟
1: في الايام القادمه ان شاء الله. يعني الامور كلها ان شاء الله باذن الله مجهزه. في بعض الاشكاليات عمليه التطوير وغيرها. كانت عمليه التطوير اصلا بالنسبه مش بالامر مش بالامر البسيط يعني.
0: لكن البعض يقارن إذاعة المكلا في عمرها 60 عاما بإذاعة محلية ظهرت قريبا. هي الآن صوتها يطغي على أصوات كثيرة من ضمن صوت إذاعة المكلا.
1: بالنسبة للإذاعات الباقية تمام هي إذاعات تذكر كلها الإذاعات محصورة في نطاق جغرافي معين يعني إذاعة المكلا. أضف إلى ذلك برضه نحن عندنا تطبيق على إذاعة المكلا في مدينة قريب تمام تسجيل على تلفون كل أي مستخدم يدخل يسمع إذاعة المكلا ما يمكن في العالم تطبيق اسمه إذاعة المكلا. أطلقناه في يوم أن رفعنا على السوشيالي واثنين بصوت واضح. بالنسبة لبقية الإذاعات هذيك بالعاد أغلب معظم الإذاعات كلها تعتمد على موضوع الناس الجاهزة أو الكمبيوتر عكس إذاعة المكلا وكله نطاقها محدود يعني لا تجاوز تقريبا خلوة بعضها في خلوة في بعضها في المكلا.
0: لكن إذاعة مكلا صوتها لا يسمع حتى بالشرج. إذاعة مكلا اليوم صوتها يسمع بضعف في الشرج والديس. أبو ناصر يتحدث عن أنه في الساكن في الشرج لا يسمع لإذاعة مكلا.
1: كيف؟
0: أحد المستمعين يسمى أبو ناصر هو ساكن في الشرج قال صوت إذاعة مكلا لا يوصل للشرج.
1: لا صوت مكلا موجود في إذاعة الشرج. الآن الشرج يكلمنا نسمع إذاعة مكلا.
0: والله ما ضعيف مسمى ضعيف جدا.
1: بالعكس مش ضعيف.
0: أنا
1: كان
0: أقول
1: شيء كان شيء يعني في ضعف واضح جدا يعني.
0: إنه
1: تمرنا. صحيح بعض مناطق اللي هي من بعض مناطقها بحكم الجبل يعيدها. بس إذا عاد تأتي دائما. المنطقة الجغرافية تكون كلها مفتوحة ما في أي عوائد.
0: تعلم ذلك. أتمنى تبذل جهود سريعة أستاذ سعيد جهود سريعة لإصلاح هذا الخلل. نعم نعم لأن كل الجهود تكون ضايعة لا تسمع. كل جهود البرامجية التي تبذل للأسف لا تصل إلى معظم الناس وهذا لا تسمع. أتمنى لكم التوفيق والنجاح. شكرا لك.
1: في خيارات ثانيه في موجود ضبط تطبيق لو يعني الرباعات والشباب بالنسبه لموضوع الكهرباء حتى ما تفتح بدري.
0: نعم.
1: يعني هذا حاجه الكل يشتغلون والحمد لله نحن اصبحنا نشتغل في هذا المجال.
0: نعم.
1: ركبنا كثير من المنظومات.
0: نعم.
1: بعد ان شاء الله نحط الجبل اللي بدنا نشتغل عليها.
0: نعم.
1: نركب ان شاء الله منظومه وباذن الله ان شاء الله تنجرب العاده هذه الايام لان الاكراد طلوع المواد برضه مش بالله من اي.
0: نعم.
1: وتطلعها على مراحل مراحل يعني فكره موضوع الجبل كثير بعضهم يعني فكان لما تنسح لنفريد وعرى وبرضه تجري لما تطلع المواد تبعى برضه في مطلق الوعرى نضف الى ذلك ان برضه الطلوع يكون بشكل يعني يومي لان الطلوع يوم في الاسبوع وهذا من في كثير من الاشكاليات يعني احنا لاجئين لكن ان شاء الله نحاول نتغلب على معظم الاشكاليات ان شاء الله ورسل تكتب ان شاء الله المنظومه ويشتغل
0: شكرا لك. شكرا لك مهندس سعيد الحيك مدير الدائرة الهندسية بإدارة المكلة. دكتور تيفي الشرجة تستمع لإدارة المكلة؟
2: كنت نسمعها صديق
0: وبعدين
2: لي فترة بس طيب. الراديو بس كنت صديق يعني نحب صديق برامجها لإذاعة المكلة.
0: نعم يا عمر المهم 60 سنة
2: نحبها صديق برامجها تعجبني.
0: طيب أنا السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى علي شكرا نشكرك يعني على تجاوبك واتصالك بالمهندس يعني وأعتذر للدكتورة يعني دفع البرنامج.
0: نعم كان من جزء من
2: الطيارة مخلصين
3: يعني وشكرا على تفاعلك والاتصال بالمهندس برغم أن ردوده ما كانت ما هي عاجبتنا يا أستاذ علي يعني
0: صراحة ولا أنا ولا أنا
3: يعني صراحة جوزكم هذا
2: تروح تطبيق إذاعة المكلة يوصل الكل.
0: حياك يا أبو ناصر.
3: والله شكرا جزيلا.
0: همنا من همك يا أبو ناصر. همنا من همك.
3: أنا أتمنى أستاذ علي مخبرا في الإذاعة ونتمنى أن تتابع هذا الموضوع يعني
0: إن شاء الله بإذن الله تعالى. حياك الله.
3: شكرا.
0: حياك الله. شكرا لك دكتورة. دعينا نعود إلى موضوع الحلقة طرق الوقاية من المرض الجرثومة المعدة مرض منتشر. ما هي طرق الوقاية؟ ما هي نصائحكم للمريض أثناء العلاج وبعد العلاج؟
2: شوف بالنسبة لطرق طرقنا قبل الإدخال طبعا جزء منها
0: جزء منها كمل
2: فالآن أيضا برضو في عندنا من طرق الانتقال الثاني زي ما قلنا أو طرق الوقاية قصدي عفوا اللي هي عدم مشاركة الأدوات الشخصية للشخص المصاب يعني تمام. وثاني شيء زي ما قلنا اللي هي الطرق الأخرى هذه اللي هي تناول الأطعمة الصحية وعدم تناول الأطعمة المكشوفة والمشروبات الملوثة وأيضا تجنب مشروبات فيها كافيين تمام.
0: وأهم شيء عن أكل الشوارع
2: والأكلات السريعة بشكل عام يعني تركيز على إنه يكون صحي في نفس الوقت إنه يكون أيضا يعني وكان في أكل بعد نجزم إنه فيه نظافة.
0: نعم. أمور مرض جرثومة المعدة مثل ما أشرت لا يخيف وهو قابل للعلاج مثل أي مرض. نعم. مثل ما أشرت إن هناك الكثير من المرضى يصلون إليكم وهم في خوف في قلق شديد يعني. نعم.
2: ايوه نعم. في يعني كثير هذه الافكار عندهم كثير منهم المرضى اللي عندهم افكار لجرثومه لا علاج لها. بالعكس الجرثومه لها علاج والعلاج له طبعا شروط.
0: نعم.
2: فعندنا نحن في بالنسبه للعلاج لجرثومه المعده هي عباره عن مثبطات حموضه
0: نعم.
2: اللي هي مضادات مضخه البروتون
0: نعم.
2: او زائدا مضادات حيويه تمام.
0: ف مضادات حيويه
2: هي مضادات حيويه تمام يدخل ضمن مجموعه البنسلين او مجموعه البكتيريا هذه اللي هي لها الغير هوائيه
0: الواسع الطيف
2: يدخل فيها
0: نعم.
2: تمام. فعندنا نحن اللي تختلف طبعا الرجيمات في عندنا بروتوكولات للعلاج الجرثومه في منها علاج ثنائي في علاج ثلاثي في علاج رباعي تمام. الان ما شاء الله دخلوا خط الثنائي كان عندنا ثلاثي ورباعي
0: نعم الثلاثي
2: هي علاجات يعني تخصنا احنا بس ان هي اهم شيء مثبطات الحموضه زائدا مضادات حيويه للمريض
0: نعم.
2: من ضمنها زي ما قلنا مجموعه البنسلين اللي هي واسعه الطيف ومجموعه البكتيريا الهوائيه وكثير المضادات الحيويه تمام. فعندنا اهم شيء احنا المريض لما نعطيه العلاج لازم يكمل الكورس كامل يعني احنا من الاشياء اللي
0: هو
2: الكورس عباره عن 14 من 10 ل 14 يوم
0: نعم.
2: لازم المريض ياخذه يوميا دون انقطاع
0: نعم.
2: تلاقي المريض تصرف له علاج تمام يجي يوقفه اليوم الثاني من الثالث يوقفه. ليش وقفته؟ زاد الوجع حوشي فيه من اشياء من الاعراض يضطر انه يوقفه. فانا ننصح كل مريض ياخذ علاج الجرثومه يعني انه ما يوقف علاج الجرثومه، لانك لو وقفته باعتبارك الا تخلي البكتيريا تقاوم اكثر، بتزيد مقاومه البكتيريا للمضاد الحيوي. بالتالي يشترط انه لازم تكمل كورس كامل. في حاله ظهور اعراض عندك جديده او انه زياده اعراض، لازم تراجع الدكتور قبل ما توقف العلاج. لانه انت لازم بعد ما ترجع مره ثانيه بتاخذ مضاد حيوي مره ثانيه وكورس من جديد بتاخذه لمده 14 يوم.
0: هل تعتقد ان توقيف المريض علاج جرثومه المعده بسبب ارتفاع قيمه العلاج؟
2: ممكن، لكن
0: حسب علمي
2: هو مختلف ممكن شويه. نعم، بس ما صدق في بعض الاحيان هنسال المرضى في تكون شركات تكون اسعارها مناسبه، ممكن تكتب للمريض، ممكن فعاليته واحده. تمام، في ناس مقتدرين يقدرون يشترون اللواء الاصلي، المضادات الحيويه الاصليه. في علاجات تكون غاليه، لكن في علاجات تكون ايش ممكن الواحد انه يشتريها. فبالتالي السعر هو قد يكون عائق عند بعض المرضى، لكن زي ما قلنا بديل، لكن في بديل انه في يعني ممكن تكون بديله، او قصدي شركات ثانيه تكون بديله.
0: معقوله سعرها؟ معقوله.
2: نعم.
0: ناخذ فاصل ثم نواصل. هاتف الاستوديو 3-0-9-6-6.

0: أكثر من حاج باتون أخصائية بالطن بمستشفى ابن سينا والحياة بالمكلة، ما هي نصائحكم للمريض أثناء العلاج وبعد العلاج؟
1: شوف، أول شيء إنه نحن ننصح المريض إنه ما يتبع الآراء السلبية للآخرين.
0: نعم.
1: تمام، يعني واحد ما هو خبرة سيئة مثلاً وقصدي تجارب على العلاج.
0: نعم.
1: ويضطر مريض يوقفه، فما يسمع هذه النصائح وأي شيء ولا شيء، راجع الدكتور المختص اللي كتب له العلاج.
0: نعم.
1: تمام. ثاني شيء، لازم الالتزام زي ما قلنا بكورس العلاج كامل، المدة اللي يحددها الدكتور 10 أيام إلى 14 يوم لازم كامل.
0: نعم.
1: ثاني شيء، أنت العلاج هذا لازم يكون كامل، مش معقول أنا اليوم بجيب لي مصبة حموضة، تمام، إذا تيسرت معي فلوس بجيب المضادات الحيوية يعني عشان علاج جرثومة، أو بجيب مثلا مضاد حيوي واحد وبخلي الثاني، لا، لازم يكون كورس كامل. أنت ما تقدر تشتري حاليا، ممكن تأخذ مصبطات الحموضة، لكن لازم لو كتب كورس لك كامل لازم تأخذه كامل، يبقى تجزئه. يعني بعض مثلا يجزئون يقول لك اليوم بشتري المضاد هذا مثلا الفلاجيل مثل الزول ده، ولا باخذ مثلا المضاد الثاني على حسب اللي يتوفر معي. فهذا ما يعطي نتيجة، يعني نتيجة للمريض اللي يقضي على الجرثومة، لازم زي ما قلنا علاج يكون كامل، يكون ايش
0: جرثومة الصعبة دكتور.
1: نعم، انه لو ما يقدر يشتري يفضل انه وقت الشراء يشتري. نعم. يقدر يستخدم بس علاج مجزأ، بالتالي ما بيستفيد اصلا، كأنك ما خلص
0: مع بعض.
1: لازم مع بعض لو كان علاج جرثومة.
0: نعم.
1: تمام. وثاني شيء، يعني قبل العلاج انت لازم تاخذ نصايح من الدكتور، ايش يعني مطلوب مننا، انه لازم تبتعد عن الحمضيات، المقليات، التوترات، الحاجة تستوي على الكافيين، هذه النصائح اللي ياخذها ما قبل العلاج.
0: نعم.
1: بعد العلاج انت لازم بعدين، المفروض انه احنا بعد العلاج نعمل فحص للمريض، نتاكد انه راحت منه الجرثومة.
0: نعم.
1: يفترض يعني، بس انه احنا اغلب مرضى اصلا يبقون على مضادات حموضة، مضبطات حموضة، تمام، ما تقدر تعمل فحص، فبعض المرضى يروحون يسوون الفحص يطلع لهم سلبي، ما تقدر، لازم توقف زي ما قلنا المضاد الحيوي، ولازم توقف المضبطات الحموضة أقلها أسبوعين بعدين تعمل فحص عشان تطلع النتيجة الأكيدة هل هي عندك لا زالت أو إنها راحت. يعني أحيانا تكون البكتيريا هذه حق الجرثومة تكون مقاومة للمضادات الحيوية. فجي نعطيه الكورس الأول ما تحسن، في بعض مرضى كذا يجون لك بعد شهر ترجع له الحموضة مرة ثانية باعتبارها مقاومة، نعطيه الرجيم الثاني اللي هو الخط العلاج الثاني. في عندنا خطوط علاجات أكثر عديدة يعني.
0: نعم.
1: لعلاج الجرثومة.
0: في جانب التوتر دكتورة، أنت أشرتي أن هذا المرض جرثومة المعدة يسبب الكثير من القلق والتوتر وغيرها، وهذا من المرض طبعا تسبب هذا التوتر.
1: نعم.
0: ما هي نصايحكم للتقليل من التوتر؟ المريض عادة تكون قلق بكل الحالات.
1: نعم.
0: نعم.
1: شوف، يعني زي ما قلنا، هو يبعد أول شيء، يبعد عن الحاجات اللي تخليه يفكر والاراء السلبيه حق الناس. تمام. ثاني شيء، يحاول انه ما يتحمل بالاعراض اللي عنده، لازم يتاكد، يخط في باله ذلك انه يفكر انه هذا مرض قاتل، وانه انه يسبب حاجات خطيره، وانه يحاول يحط انه هذا المرض هو، يعني يكون انه يكلم نفسه انه والله هذه الاعراض بتروح مني. هذه الاعراض بتروح مني، تمام، هذا المرض يتعالج.
0: نعم.
1: كل الشعب عنده هذه الأعراب، حتى نحن الطب احنا نمرض، جينا احنا الحموضة، جينا احنا الجرثومة، لكن ما تحمل بها.
0: نعم.
1: ما خلي التوتر، يعني اوصل بالأخير نوصل لعيادة الطب النفسي.
0: نعم.
1: في حالات انه روح التوتر الاكتئاب يروح، تلاقي زي ما قلت كثير من المرضى معاهم مضادات الاكتئاب.
0: نعم.
1: لا، نحاول نحط ايش الافكار اللي هي الجيدة
0: الايجابية.
1: نعم.
0: الايجابية،
1: نبتعد عن الافكار السلبية.
0: نعم.
1: ولا تسأل لما واحد يعطيك نصيحة عكس الفائدة لا تأخذها.
0: وانا ناخذ بنصايح الطبيب.
1: نعم. في حالة عندك في شداد اعراض، في ظهور اعراض جديدة، تروح مباشرة عند الطبيب، تلاقي بعض الناس ما عاد يجون. يعني يجيك اليوم انت مريض، لما زيد في الاعراض تروح عند الدكتور الثاني، يقول لهم لا تتنقلون، يعني تلاقي انه مريض يعني بدلف عن كمين الف دكتور.
0: نعم.
1: هو التنقل ده بحد ذاته هو اصلا بيزيد التوتر عندك، لان ده قال كلام تروح عند ثالث كلام ثاني تروح عند ثالث كلام، فالاستقرار عند طبيب معين.
0: نعم.
1: يكون افضل.
0: صحيح صحيح دكتوره. دكتوره منى حاج باتون، اخصائيه باطنه مستشفى ابن سينا والحياه بالمكلة، شكرا جزيلا لك على هذا الكم الهائل من المعلومات، اتمنى لك التوفيق والنجاح في مهامك في مستشفى ابن سينا ومستوصف الحياه بالمكلة، أتمنى أن نلتقي بك في مرة قادمة
1: إن شاء الله. لا، في فرصة سعيدة،
0: فرصة سعيدة.
1: كنت اليوم معكم.
0: نعم.
1: وإن شاء الله كنا فدنا المستمعين.
0: إن شاء الله بكل تأكيد.
1: إن شاء الله.
0: وتحية وتقدير لكل من اتصل بالبرنامج، وتحية وتقدير لك يا دكتورة.
1: إن شاء الله.
0: أتمنى ذلك بك في مرات قادمة إن شاء الله.
1: بإذن الله.
0: أعزائي المستمعين، حتى لقاء قادم، لكم تحياتي علي باقي وتحيات عمر بنبو، إلى المرتقى، في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الحادية عشرة تماما في استديوهات إذاعة المكلم، مستمعينا الكرام وصالح تحييكم وتقرأ على مسامعكم عرض الأنباء. بعث فخامة الرئيس دكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تعزية إلى جلالة الملك هاكون الثامن ملك مملكة النرويج بوفاة والده جلالة الملك هارالد الخامس بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة شعبه وتقدم بلاده وتعزيز مكانته الدولية. وأعرض رئيس مجلس القيادة باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن خالص تعازيه لجلالة الملك هاكون الثامن والأسرة الملكة والشعب النرويجي الصديق في مصابهم الأليم، سائلا الله أن يحفظ النرويج وشعبها من كل سوء ومكروه. بارك عضو مجلس القيادة الرئاسي المحافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي النتائج المشرفة التي حققها طلاب وطالبات المحافظة في اختبارات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026، مشيدا بما عكسته هذه النتائج من مستوى متميز وقدرات علمية رفيعة يتمتع بها أبناء حضرموت وما بذلوه من جهد واجتهاد خلال مسيرتهم التعليمية. وهنأ المحافظ الطالبين فيصل صالع عمر سعيد البطاطي من ثانوية مكلا النموذجية للبنين بمديرية مدينة المكلا، وأحمد سالم عبد الله عبد الحميد من ثانوية سيئون النموذجية للبنين، والذين حصدا معدل تفوق بلغت قيمته 99.88% في القسم العلمي. والطالبة شهد صالح سعيد عبد الله بن طويلان من ثانوية الرائدة قدرية عبد الصادق باوزير بمديرية غي باوزير لتحقيقها 779 درجة وبمعدل 97.38% في القسم الأدبي، متمنيا لهما ولجميع زملائهما مزيدا من النجاح والتفوق في مسيرتهم العلمية المقبلة. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي بمقادمة قبائل الحموم في إطار اللقاءات الهادفة إلى تعزيز التواصل مع المكونات الاجتماعية والقبلية وتوحيد الموقف تجاه القضايا التي تهم حضرموت وأبنائها. وأشاد المحافظ الخنبشي بالأدوار الوطنية والاجتماعية التي اطلعت بها قبائل الحموم وما عرف عنها من مواقف مسؤولة وإسهامات فاعلة في خدمة حضرموت والحفاظ على أمنها واستقرارها، مؤكدا أن القبائل الحضرمية تمثل ركيزة أساسية في النسيج الاجتماعي وشريكا أصيلا في دعم جهود السلطة المحلية وترسيخ قيم التماسك والتآخي. أعربت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة في ضحايا الحرائق التي اجتاحت عدد من مناطق البلاد. وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها تضامن الجمهورية اليمنية ووقوفها قيادة وشعبا مع الحكومة الجزائرية بهذا المصاب، سائلا الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ الجزائر وشعبها من كل مكروه. وصلت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة أمس إلى العاصمة القطرية الدوحة قادمة من المنامة في ثاني محطات جولتها الخليجية حاملة رسالة خطية من فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى أخيه صاحب السمو الملكي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة. وتأتي الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين والتشاور والتنسيق بشأن مستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب توسيع التعاون في المجالات التنموية والإنسانية وبناء القدرات. مستمعينا الأعزاء في كل مكان، مرة صالح قرأت على مسامعكم عبد الحديث عشرة، نفذه على الهواء مباشرة الزميل عمر بامبوع. شكرا لحسن الإصغاء وطيب الاستماع.
1: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان، واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم. الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح، عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة، لا تقتربوا منها أبداً، غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.

هذه دعوة لكل عشاق الدراما الإذاعية للانضمام للحلقة 12 من المسلسل اليومي الرجل الذي قال لا، وقتا ممتعا.

0: الرجل الذي قال لا.
1: لا وألف لا، بس لا بحق. للمغلطة لا، للأوانطة لا.
0: الرجل الذي قال لا.
1: حسن عبدين.
2: بطولة
0: فاطمة مظهر،
2: محي الدين عبد المحسن،
0: عفاف حمدي،
2: بالاشتراك مع الفنانة القديرة خيرية أحمد.
1: ايوه قلت لا، لو هعيش في شق، لو حنام بجوعي والمخدة كوعي، لو هتمشي زق برضو لا، لا بس لا بحق.

0: تأليف مصطفى الشندويلي،
1: إخراج يوسف حجازي.
2: نديم الفحام المحامي بالنقد والإبرام، مطلوب موظف للعمل وكيلا بالمكتب. حلوة حكاية وكيل محامي دي، ما اشتغلتهاش قبل كده.

0: حاضر حاضر حاضر
1: يا بوي. ما عايزينهاش احنا الشغلانة دي.
0: يو مش تدخل الاول وبعدين نتكلم. مالك في ايه
1: اباي؟ معرفاشي في ايه؟
0: لا معرفاش
1: بركة. دلوقتي هنا عاوزين نعرف راسنا من رجلينا. وديدة هتسيب الواد ولا ما هتسيبوش؟ هي
0: واد مين؟
1: اباي الواد دوزها هو في غيره. هاني عارف جوزتها له ازاي الواد العويل ده.
0: انا متهيألي في حاجة.
1: حاجة ايه؟
0: جايز يكون عبد الفضيل استقل المبلغ.
1: مبلغ ايه؟
0: التعويض عن التنازل.
1: تنازل ايه؟
0: يو ما تحاول تفهم بقى يا كامل.
1: افهم ايه؟
0: مش انت هتدفع 10,000 دولار لعبد الفضيل علشان يسيب وجيدة؟
1: درار؟ انا دولت درارات يا بركة.
0: قصدي 10,000 جنيه.
1: قال درار قال كمان عايز يقبض بالدرار بالعملة الصعبة. ليه امال؟ هتدوزها من السوق الحرة ولا ايه؟ عاجبه ياخد بالعملة المحلية، عاجبه ما عجبوش يخبط راسه في الحيط.
0: يا اخي يا اخي الراجل ما قالش دولار.
1: امال مين اللي قال دولار؟ الله عال واحد ما طيلش الرغيف في سد دوعة ويقول قبضوني بالدولار. ايش عرفه هو بالدولارات ده؟
0: الله قلتلك ما قالش دولار، انا اللي قلت كده.
1: وانت هتقول كده ليه يا بركة؟ ولا عايزة تاخدي فرق العملة؟
0: كده يا كامل؟
1: اعمل لكم ايه عاد؟ هتقولوا بالدولارات ايه؟
0: يا اخي ما فيش دولار ولا حاجة، انا غلطت، جيت اقول جنيه قلت دولار.
1: يعني انت اللي قلتي؟
0: ايوه.
1: ايه انا قال هو اللي قال. قلت عايز الدولارات ليه ده؟ يكون ناوي يفتح له مكتب استيراد وقصدير.
0: اسمها استيراد وتصدير مش استيراد وقصدير.
1: طب اسكت عاد انتي هتعلميني. هنا اللي رجال اعمال مش انتي.
0: طيب يا كامل انت راجل اعمال قد الدنيا.
1: ايوه قد الدنيا ما كدهاش ليه.
0: خلاص بقى خلينا في موضوع وجيدة.
1: وجيدة ما عايزينهاش يا ابوي.
0: ما عايزينهاش؟ طب انت حر خلاص
1: يا ابوي. ما قلنا ندفع فيها 10,000 جنيه والواد ما رضيش. شي
0: هزهم يا كامل.
1: اهزهم يعني ايه؟
0: يعني بحبح ايدك شوية.
1: لسه هنبحبحه تاني. ما بحبحنا وخلاص. 10,000 قليلين.
0: بص بقى اتفهم انت بمعرفتك معاه.
1: اني لمعلم كامل عوض السايح اتفاهم مع واحد زي ده؟
0: ان كنت عايز وجيدة.
1: لا
0: لا ايه مش عايز وجيدة؟
1: لا لا لا مش قصدك ده. مش عايز وجيدة كيف؟ اني بس ما طايقش اشوف اللي اسمه فضيل.
0: معلش لاجل الورد ينسق العليه.
1: الورد يعني وديده
0: والعليه يعني عبد الفضيل.

0: بس انا مش مطمنه يا نديم.
1: يعني ايه مش مطمنه؟ انت مش واثقه فيا؟
0: مش عارفه، حاسه بقلق شديد.
1: ما فيش داعي للقلق، قلتلك هتكسبي القضيه. يعني هتكسبي القضيه؟
0: هكسبها ازاي بس؟ انت بتقول كده وخلاص.
1: يا سلام يا تهاني، ده انت لحوحه بشكل.
0: لحوحه؟
1: ايوه، يعني لو ما كنتش ههتم بقضيتك انت بالذات، ههتم بقضيه مين
0: يا حبيبي؟ ما انت مش مهتم ولا حاجه.
1: ازاي بس؟ ازاي؟
0: كتبت المذكره اللي قلت عليها.
1: بيكتبها الوكيل.
0: شفت، بيكتبها الوكيل، ما تكتبهاش انت بنفسك ليه؟ الوكيل ده يعرف يكتب مذكره خطيره زي دي؟
1: الوكيل ده من اكفأ الناس اللي عرفتهم من يوم ما اشتغلت بالمحاماه.
0: يا سلام،
1: راجل ممتاز شديد الدقه، واسلوبه اسلوب اديب.
0: امال منظره عرق ليه؟
1: الناس مش بالمنظر يا تهاني.

0: افندم يا سعاده البيه.
1: مادام تهاني.
0: اهلا وسهلا يا هانم.
2: اهلا بيك.
1: مادام تهاني بتسال ملف قضيتها جاهز يا استاذ عبد الفضيل؟
0: جاهز يا فندم، المذكره اتكتبت والمستندات اتصنفت والمحكمه اتبلغت وتم اختار الخصوم.
1: شفتي؟ مش قلتلك
2: الجلسه اتحددت؟
0: تتحدد في جدول بكره باذن الله يا فندم، هجيب التاريخ بنفسي من الرول.
1: مادام تهاني خايفه لحسن ما تكسبش القضيه يا استاذ عبد الفضيل.
0: اطمني يا هانم، مادام الاستاذ موجود المكسب مضمون باذن الله.
1: اطمنتي يا ستي.

0: مسرور يا ولدي يا مسرور.
1: ايوه هتنادم عليا يا معلم.
0: تعال هنا.
1: ايه
0: هتعرف بيت عفضيل؟
1: عفضيل مين؟
0: اباي عفضيل اللي كان عايش تغل عندنا يا ولد.
1: ايوه اللي كتب العقود للسكان واجل لهم من غير فلوس.
0: هتعيدها تاني ليه؟ ربنا يغفلك عليك. قلت لك الف مرة لما اسمع الموضوع ده الدم عيفط في عروقي. عجيني ارتكاني يا مسرور.
1: سلامتك من ارتكاني يا معلم.
0: تعرف بيت عفضيل ولا ما تعرفوش؟
1: واه ما نعرفش كيف، مش كنت اروح لها هناك؟ رحت لها كتير.
0: طب اسمع عاد.
1: ايه
0: تروح له البيت وتقول له لمعلم كامل عوض السايح. تقول له ايه؟
1: اقول له لمعلم كامل عوض السايح.
0: هيقول لك
1: ايوه.
0: هيقول لك عاوزك في كلمتين. مليح وان قدرت تجيبه في يدك هاته معاك. خلاص.

0: لمؤاخذة يا فندم، حضرتك قريت ملف قضية تهاني هانم؟
1: أيوة.
0: قريته كويس حضرتك؟
1: أيوة. ليه؟
0: لا ولا حاجة، أصل أنا كمان قريت القضية كويس.
1: مش فاهم.
0: معقول تكون حضرتك مش فاهم يا أستاذ؟ ضروري فاهم بالتأكيد.
1: في إيه يا أستاذ عبد الفضيل؟ ما تتكلم بوضوح.
0: تهاني هانم يا فندم في موقف الجاني مش المجني عليه.
1: بتقول إيه؟
0: يا فندم عايزة تطرد أرملة وولادها الخمسة من الشقة عشان تعملها بيت أزياء. يروحوا فين الأطفال المساكين؟ يتربوا في الشارع.
1: جرالك إيه يا عبد الفضيل؟ أنت معانا ولا مع الخصوم؟
0: يا فندم الست دي مش من حقها تحصل على أمر طرد يا بيه.
1: بس أنا بقى هجيب لها أمر طرد من المحكمة.
0: أيوة ما أنا عارف، أنت تقدر، أنت محامي كبير ومتعمق في فهم القانون ودارس مداخله ومخارجه، وتقدر تنفذ من ثغراته وسناديبه بمهارة واقتدار. بس دي يا فندم مش جدعانة على فكرة.
1: نعم.
0: يا سلام يا سلام يا أستاذ نديم، يا سلام لو كنت تقدر تقف قدام المحكمة وتتكلم بحماسة الشجاع المدافع عن الحق وتقول: سيد القاضي، إن موكلتي ليس لها أي حق في حكم الطرد الذي أقيمت عليه الدعوة، فليس من الإنسانية في شيء يا حضرة القضاة أن تطرد أرملة توفى عنها عائلها، ترك لها خمسة من الصغار الأبرياء، وتريد هذه السيدة أن تلقي بهم إلى قارعة الطريق. تقدر تعمل كده؟ تقدر يا نديم بيه؟
1: لو أقدر أعمل كده كان زماني قفلت المكتب من زمان.

0: مسرور الجهادي.
1: عايز حاجة يا مسرور؟
0: عايز عفوية.
1: مش هنا؟
0: طب لما ياجي قولي له لمعلم كامل عوض السايح هيقول لك عايزك ضروري في كلمتين مهمين.
1: كامل عايز عبد الفضيل؟
0: ضروري ضروري.
1: ليه؟ ما تعرفش ليه؟
0: لا يا ابوي ما خبرش، انا نعرف ان عايزه وبس.
1: حاضر يا مسرور، لما يجي هبلغه.

0: مجنون اكيد. تعال تعال هنا يا بني ادم. انت ايه اللي انت عملته ده؟
1: عملت ايه يا متر؟ انا ما عملتش غير الصح، وقفت في صف الحق والعدالة.
0: وتخليني اخسر القضية؟
1: معلش بقى، تعيش وتاخد غيرها
0: كده اهو. طب انت مرفوض.
1: مش جديدة علينا،

0: لحظة لحظة لو سمحت يا سيد القاضي، لحظة قبل ما تنطق بالحكم. أنا معايا مجتهد أهو ليثبت عدم أحقية المدعي في الحصول على الحكم بإخلاء العين محل الدعوة.
1: شايف الوكيل بتاعك عمل إيه يا نديم؟

0: الرجل الذي قال لا.
1: لا بس واعية، للكرامة سعية، بالشرف جديرة، بالحياء حق. ايوة قلت لا، بس لا بحق. حسن عبدين.
2: مصطفى الشندويلي.
0: يوسف حجازي.

الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فورا ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم. الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة. تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة. وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.

دخل يحيى في حالة شديدة من الاكتئاب والعزلة استمرت لنحو من 3 إلى 5 سنوات، فكان يتحاشى لقاء الناس والزيارات لشعوره بالحرج والضيق. ورغم تلك الظروف النفسية الصعبة، اعتصم يحيى بالصلاة والدعاء وكان يواظب على الصدقة يوميا ولو بريال واحد، يرجو من الله أن يفتح له بابا من أبواب الرحمة والفرج. بعد 5 سنوات من العزلة أيقظه والده ذات يوم ليخبره بوجود ضيف يطلبه. كان الضيف ممثلا لرجل أعمال مقتدر يدعى سلمان، وهو صاحب المركز التشيكي لعلاج الطبيعي بالرياض، وكان هو نفسه شخصيا من ذوي الاحتياجات الخاصة لا يتحرك منه سوى رأسه. طلب سلمان مقابلة يحيى في أحد فنادق مدينة جازان، وهناك عندما رأى يحيى حالة سلمان ورغم إعاقته الشديدة يملك الهمة والأمل، هانت عليه مصيبته وشعر بعظم نعم الله عليه لأن يديه ورأسه يتحركان بحرية. قدم سلمان عرضا ليحيى التكفل التام ببرنامج علاجي وتأهيلي مدته 3 أشهر في الرياض ليعيده عضوا فاعلا ومستقلا في المجتمع. سافر يحيى إلى الرياض وبدأ رحلته التأهيلية، خضع لتمارين مركزة أعادت له الثقة بالنفس والقدرة على الاعتماد على الذات. عينه سلمان موظفا رسميا في قسم العلاقات العامة وعلاقات المرضى بالمركز. تم تسليمه شقة سكنية مهيئة بالكامل لتناسب متطلبات على الذات. عينه سلمان موظفا رسميا في قسم العلاقات العامة وعلاقات المرضى بالمركز. تم تسليمه شقة سكنية مهيئة بالكامل لتناسب متطلبات الكرسي المتحرك وسيارة حديثة مجهزة للقيادة باستخدام اليدين بدلا من القدمين. لم يقف يحيى عند حد التأهيل، بل جمع من راتبه وتزوج واستقر أسريا ووظيفيا، واليوم بفضل عمله في قسم علاقات المرضى أصبح يحيى هو الدعم النفسي والملهم الأول للمصابين الجدد الذين يمرون بنفس صدمته الأولى، فيستقبلهم بوجه ضاحك وينقل لهم تجربته ليخرجهم من ظلمات الاكتئاب إلى نور الأمل والإصرار. مستمعين الكرام، مفتاح الصمود هو الرضا بقضاء الله وقدره واللجوء إليه بالدعاء والصدقة وقت الأزمات. رسالة يحيى للمجتمع كانت هي الإعاقة الحقيقية ليست في الجسد بل في الاستسلام للحزن، ومن يرضى بقدر الله يرضيه الله بجمال قدرته. رسالتنا لذوي الاحتياجات الخاصة، أنتم مشعل الهامش في هذه الدنيا، أنتم أصل القصة وعنوان النجاح والإلهام. كل واحد منكم في داخله طاقة قوية وعزيمة ما تنكسر، فلا تخلوا أي عائق جسدي يطفي شعلة طموحكم، اركضوا وراء أحلامكم بكل ثبات، واعرفوا إن قوتكم في رضاكم وإرادتكم، وإنكم قادرين تتركوا بصمة عظيمة ما تنتسى أبدا. رسالتنا لرجال الخير والإحسان وأصحاب الأيادي البيضاء، الخير الحقيقي والخير الدائم هو لما تستثمروا في الإنسان وتأهله. كثير من أصحاب الهمم مش محتاجين إلا فرصة أو أداة تساعدهم ويد تمتد لهم حتى تخرج طاقتهم الكامنة. كونوا مثل سلمان في قصة اليوم وشاركوا بجهدكم ومالكم حتى تدعموا هذه الشريحة الغالية وتوفروا لهم احتياجاتهم، فكل شيء تقدموه اليوم بيثمر بكرة. أبطال يخدموا أهلهم ومجتمعهم بكل فخر. ورسالتنا للأهالي الآباء والأمهات، أنتم السند الأول والظهر القوي، حنانكم ودعمكم النفسي وإيمانكم بأبنائكم أو طفلكم هو المفتاح السحري اللي يخرجه من ظلمات العزلة إلى نور الحياة. زرع الثقة والرضا في قلوب أبنائكم يصنع منهم أبطالا ومبدعين يتحدى بهم المجتمع كل الصعاب. مستمعينا الكرام، خلونا نتعامل مع أصحاب الهمم بنظرة القدرة والتمكين مش بنظرة العطف والشفقة. نفتح لهم المجال ونهيئ لهم الطرق والمباني والفرص في التعليم والعمل، لأنهم جزء أساسي يكتمل بهم بنيان المجتمع ويزدهر.

مستمعين الأكارم عبر أثير إذاعة المكلة، نجدد بكم الترحيب في هذه المحطة المتجددة والمضيئة من برنامجكم الأسبوعي أنا أستطيع. نلتقي نواصل معا رحلة الوعي المجتمعي ونسلط الضوء اليوم على حق يمس النواه الأساسية للمجتمع والاستقرار النفسي والعاطفي للإنسان عبر فقرتنا التوعوية الدائمة من حقي. نتناول حقا إنسانيا طبيعيا كفلته الشرائع والقوانين لذوي الاحتياجات الخاصة، وهو الحق في الحياة العائلية وتأسيس الأسرة وحماية الحقوق الوالدية والإنجابية. الحق في الحياة العائلية وتأسيس الأسرة. مستمعين الأفاضل، إن الأسرة هي اللبنة الأولى لبناء مجتمع مترابط وسليم، والعيش في ظل دفء عائلي هو حق طبيعي لا يجوز حرمانه أي إنسان منه بناء على قدراته الجسدية أو الحسية. ومن هذا المنطلق تؤكد المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية أن للأشخاص ذوي الإعاقة الحق الكامل وعلى قدم المساواة مع الآخرين في الزواج وتأسيس أسرة برضاء كامل ومستقل، وممارسة حقهم في الأمومة والأبوة دون تمييز أو نظرة قاصرة من المجتمع. إن هذا الحق يفرض على المجتمع والمؤسسات تجاوز الأفكار النمطية المغلوطة التي تعتقد أن التحدي الجسدي يمنع الإنسان من القيام بواجباته الأسرية أو تربية أبنائه، كما يتضمن هذا الحق توفير المعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة الإنجابية وتخطيط الأسرة بلغات ووسائل ميسرة ومتاحة للجميع، وضمان تقديم الدعم والمشورة والدورات التأهيلية للمقبلين على الزواج منهم لمساعدتهم على إدارة حياتهم الأسرية بنجاح واستقلالية. وعندما يواجه الشخص رفضا اجتماعيا أو قيودا وضغوطا تمنعه من حقه الطبيعي في بناء حياته الخاصة، أو عندما تغيب البرامج التوعوية التي تدعم الآباء والأمهات من ذوي الهمم في تربية أطفالهم، فإن ذلك يمثل فجوة في منظومة التكافل الاجتماعي وتقصيرا في حماية الحقوق الإنسانية. إن تمكين ذوي الإعاقة من ممارسة حياتهم العائلية بكافة تفاصيلها هو اعتراف صريح بإنسانيتهم المتكاملة وركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار النفسي الذي يدفعهم نحو مزيد من العطاء والتميز في مجتمعاتهم. مستمعين الكرام، إن دفء الأسرة واستقرارها هو المنبع الذي تستمد منه العقول طاقة الإبداع والإنتاج، ومن هذا المنبر الإذاعي نبعث بالرسالة إلى كل الأسر والمجتمع بكافة أطيافه لنرتقي بوعينا ولندعم تطلعات فرسان الإرادة في بناء حياتهم المستقلة. فالحب والمسؤولية ينبعان من نضج العقول والقلوب، وليظل هتافنا عاليا وممتدا للأجيال القادمة. أنا أستطيع.

مستمعينا الكرام، ننتقل الآن وإياكم إلى فقرتنا الدرامية التي يقدمها أعضاء فرقة النور للمكفوفين، فمتابعة طيبة نتمناها لكم.

0: كيف نشوفهم السجن الحمدي؟ وين روح وينهم؟ يا محمد
1: طيب ابوي.
2: السلام عليك.
0: وعليك السلام.
2: هيا ابوي.
0: يا حي ابو ولدي.
2: كيف حالك؟
0: ايه اخبارك؟
2: طيب.
0: ايه انت؟
2: الحمد لله.
0: منين يا ولدي الحين؟
2: هنا شوف الحق احنا قاعدين ابوي الحين دخلنا كون عند الكمبيوتر.
0: ما شاء الله. الحين اسمع يا ولدي.
2: هات يا
0: الحين شوف.
2: مين سالم ابوي؟
0: خل سالم هناك مشغول عندي اللي يعطي الغنم خبز مدري يعطي. الحين اسمع يا ولدي. شوفك ما شاء الله كبرت. ما شاء الله وتعلمت وتوظفت شفت.
2: نعم.
0: دحين بغناك تفرح كم الناس تكمل دينك ان شاء الله.
2: كيف هو؟
0: ما انا لك بنت الحلال بنزوجك.
2: اوه.
0: كانك يا ولدي تضحك.
2: صدق اوي.
0: ايوه صدقين. هنا بغات بشوف عيالك ان شاء الله وبغات بشوف عيال عيال عيالك.
2: ان شاء الله
0: يا ولدي ما حد داري. ان شاء الله تجيب لك صيب. ينفعك يا ولدي ما حد داري ما حد يدوم الحد. ابوك اليوم عقد وبيموت.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام يا حي.
3: الله يحييك.
0: اخبارك يا ولدي؟
3: اخبارك ابوي؟
0: الحمد لله
3: ما شاء الله. الخليل اللي كلهم يالسين اليوم.
0: يالسين يشربون لهم شاهي ما شاء الله شوفهم.
3: حياك الله.
0: الحين اسمع يا ولدي.
3: حياك الله.
0: انت ما شاء الله انسان واعي.
3: ايوه
0: شفت وتفهم وان شاء الله بيجي دورك يا ولدي.
3: ان شاء الله
0: درس وجد واجتهد ان شاء الله بي دورك
3: تمام.
0: الحين يا ولدي وانا بنفرح بخوك قلنا وانا قليل كذا يتنشنش اذان واظهار.
3: ايوه
0: قلنا بنعرس له مسكين.
3: اوه صدقه.
0: ايوه صدقين.
3: يا سلام بنفرح به بنفرح
0: انا بنفرح به مسكين
3: تبارك
0: الله. انا قالوا ذاك يا ولد زبادي ولا يقولون له ذاك اللي يفقعون
3: زربادي
0: ما انا معروفهم يا ولدي اللي اشوفهم كذا يطمرون ما داري يكون الا ابغى نزاق المسكين كذا يتفرح.
3: ايوه يفرح شويه.
0: ايوه وانا عيونه ذي ظهرا كذا.
3: تمام. ايوه
0: وانا كذا يظهر صح. لكن يا ولدي
3: ايوه
0: حد كذا على اخوك حد كذا على بالك تعرفه
2: انا
0: ما تعرف ده المن
2: والله ماك يعني ما نعرف حد كذا مثلا الا الشور يري عليك والامي لكن انا كذا نعرف خالي يعني خلوا انت بس خلي المشور على امي احسن.
0: لا انت يا ولدي خل امك ان ما تعرف حد انت بندخل امك بعدين لكن انت بغيت وين بغيت عند المن
2: تعرف ذوك
0: ابو عوض
2: ذوك شوف
0: دي من الحافة حقنا هنا شوفوها
2: اول كان شوف بالحافة الحين انت قلت
0: عرفوا كان يشتغل في سوق الطعم عرف صح عرفته.
2: هو ابوي يشوف
0: خلاص ولا يهمك يا ولدي
2: تعرفت اول
0: عرفته.
2: نعم هو
0: الله الموفق ان شاء الله نحن
2: نعم انا سمعت في خير كذا
0: نروح
2: ان شاء الله يعني
0: ان شاء الله يوافقون انت تعرفهم ناس طيبين كذا وحبوبين.
2: نعم ما شاء الله يحبوي
0: ان شاء الله الا باقع الا خير يا ولدي لا تهمر بنخليها الا بقعد
2: ارتبط الا ابوي يعني
0: يا ولدي
2: اللي ذكرك بالموضوع
0: يا ولدي انا شفتك كذا بغيت كذا شوف
2: الحين انا اللي نفكر في هذا يعني
0: انت عجيب ابغاك تفرح كم الناس يا ولدي بغيتك انا تمي يقولون اللي يوم ولده ما يشوف مع الرسمة انا بغيتك ايه تتزوج تشوف الناس تشوف زواي كما ايه بغيتك تظهر الحين بنشوفه ذا عمك وذا بنروح قديد ابو عوض
2: هلا سمعت يعني كذا ان شاء الله يعني
0: ان شاء الله يا ولدي
2: كلهم طيبون طيبة
0: باقعد لخير
2: إن شاء الله.
0: ولدي
2: نعم أبوي.
0: إيه مستعد؟
2: بسم الله يا أبوي يا خير بعيد
0: يا خلاص فروح
3: بتروح بيخطبه؟
4: بيخطب ما شاء الله.
0: ما شاء الله اشوفهم الشيك اليوم عطورات
4: كذا عطورات وشياكه
0: الحين عن ام ابو عوض
4: كذا بيخطب الريال
2: ان شاء الله ان شاء الله
0: الله يتوفق بس ادعي له
4: امين ان شاء الله.
0: يلا يا عيال سرحنا توكلنا على الله.
5: من دحين ذا قطع علينا حق الجدادة. طيب مرحبا تفضلوا.
6: السلام عليكم.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: السلام عليكم يا عم ابو عوض.
5: انت طيبين؟
0: اخبارك؟
5: حيا بكم يا حيا وسهلا.
4: الله يحييك.
5: هل استوى الحبتم؟
4: الله يا نسبك
5: يا حيا وسهلا ما شاء الله. وذا وينك احنا معك ما شاء الله؟
4: ما شاء الله ذا ولدي
5: ما شاء الله ونعم الله ما شاء الله. ايه تفضلوا خير ان شاء الله. كيف تسير مره ليله؟
4: نحن نسمع يا عم باوه.
5: ايوه
0: هناك في خير وشر له كافي
5: يا عم. ان شاء الله ان شاء الله.
0: نحن شفنا احنا هناك وانا عندك على سنه الله ورسوله قلنا
5: الزاد كيف انت تبغى عندي ما يبغى يدك يبغى عندي
0: ابغى نخطب له.
5: نعم
0: نحن هنا بنخطب له عندكم وقلنا ان شاء الله يعني على امل ان شاء الله انك توافق على سنه الله ورسوله والزادر الله ما شاء الله. شوفوا عندك ذا ما شاء الله.
5: الحين انت قصدك عليات يعني على ذا اللي عندنا ولا اللي في الدار؟
0: لا ذا اللي على يسارك.
5: ذا صعب صراحه.
0: كيف صعب؟
5: يعني ما اصل احنا بالنسبه لنا الحين توقعنا انه انكم تقول بلي الاخو يعني.
0: اسمع يا عم ابو عوض الرجال ما شاء الله انسان متثقف متعلم كل شيء ما شاء الله يقوم به.
5: احنا غالبا
0: ما شاء الله يعني موظف
5: بس يا اخي في الاخير
0: بعدين على سنه الله ورسوله ايش فيه؟
5: انا معي هي البنية الوحيده وفي الاخير يعني اعطيك مياه اعطيها ذا ما اشوف
0: ما يشوف احسن من مبصر الوقت ده ما يشوف احسن من مبصر.
5: لكن انا بيقول المجتمع هنا علي
0: يا عم
5: يقول اعطيتها عوض.
0: يا عم ابو عوض انت تفكر في المجتمع ولا تفكر في سعادة بنتك؟
5: السعادة ما هي شرط على المكفوف يعني ما هو شرط على المكفوف يعني رزقها بيجيلها
0: وانت تضمن انها تكون سعيدة مع غيره
5: وليه وسعادة تضمن سعيدة انها تكون مع ولد سعيدة
0: يا ود الحلال ما دام مدى جال هدفرها.
5: لا ما هدفرها
0: والله شوف نحن يا ابو عوض جيناك على خير وشر له كافي واذا كان انت من انت موافق نحن ما بنرغمك الصدق.
5: نحن شوف نحن
0: انت شوف فكر في الموضوع ورد لنا اخبار.
5: انت اعتبر الموضوع اشوف ما انا ما اقول لك لكن انت اعتبر الموضوع منتي
0: حد البيت
5: اذا كانت شوف اذا كانت ذا انا قلت لك
2: يا عم بعوض.
5: اه مرحبا.
2: يقول النبي من جاكم من ترضون
5: اللهم صل وسلم
2: فزوجوه. العبره ما هي بالكفيف ولا بالبسيط.
5: نعم هو كلام الرسول حق يعني ما انا ما عندي اي اعتراض على كلام الرسول. كلام الرسول على عيني وراسي بس يعني شفت يعني انا ما اقول لك كلام الرسول على عيني وراس ما اقدر انا اقدر بعد هذا لكن تعرف يعني ما اقدر انا بالنسبه لل مش انا معك في الحديث لكن انا يعني لا تحرجون الناس صراحه.
0: المهم خلاص يا عم بعوض نحن ما بنضغط عليك والبنت الا بنتك ونحن بنقوم بنروح.
5: لا اهم شيء القلوب يا معلم اهم شيء القلوب اهم شيء القلوب. انا الصدق ما بغيتنا ما اهم شيء تقولون قلوبنا تم على ما هي
0: ان شاء الله يعني
5: جيران في الاخير
0: ان شاء الله ان شاء الله. يلا الله يحفظك يا عم بعوض
5: فرحنا بكم يا ميتو.
0: مع السلامه.
2: الله يحفظك
5: يا محوس.
0: يا ولدي شوف لا تفكر ولا تهمر ان شاء الله موافق ده غير موجود بناتنا ملا بالملايين يا ولدي شوفه ما قبل الذي لا تقبل والله وايدات بغان العز بغان طيبات خلوا يا اخي عمك ذا من دريار خلوا ما يعني خلاص ما هي نهايه العالم انك ما انه ما قبل بك غيره بيتقبلك

0: تمام يلا قوم نروح البيت الحين خلي على الله يا ولدي.
1: المهم يا ولدي بنفكر وبنخطط لك وان شاء الله ما لك الا لي خليك الا تضحك.
0: يا ولدي
2: مرحبا ابوي.
0: شوف احنا دحين حصلنا لك ناس ما شاء الله بشابيش. ايوه قبلوا ابوك من العين دي للعين دي قال ولا ابغانا
2: تكلمت عنده.
0: ايوه قال ابغانا الولد ان شاء الله بنشوفه قلنا له ان شاء الله بنجيبه بقى على خير.
2: طيب من هم ابوي؟
0: البويمعان.
2: البويمعان يرين حلو
0: ما شاء الله حتى اسمهم حلو
2: يا خير ذا اللي معروفين
0: ما شاء الله.
2: ان شاء الله عساهم
0: ان شاء الله اللي بيقبلون بك. الحين بنروح لهم يا ولدي مستعد؟
2: بسم الله توكلنا على الله. يا
0: توكلنا على الله.
3: من
0: السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: كيفك؟
3: تحية ومحمد
0: شخبارك؟
3: كيف حالك؟ طيب
0: الحمد لله
3: وعافية.
0: دحين مثل ما قلت لك
3: أنا أستحيك تفضل لو جلست جلست تفضل.
0: الله يحييك.
3: كيف أخبار محمد؟
0: الحمد لله ما شاء الله عليك.
3: تفضل يا حياك.
0: دحين مثل ما قلت لك
3: نعم كلمونا
0: عارف الموضوع
3: كلمونا سواء
0: كلموك بول عيال
3: نعم يمكن. نعم ما شاء الله
0: ان شاء الله هناك مثل ما يقولون على خير وشر له كافي.
3: نعم ما شاء الله. زاجر
0: الزاجر عندك شوفوا دايب
3: زاجر الزاجر نعرفه نعرفه الزاجر نعم. كل يوم نشوف المسيح ما شاء الله. الا بسألك الا يشتغل ولا ما يشتغل؟
0: ما شاء الله يشتغل موظف فوق راس الدولة ما شاء الله اللي مراتب احيانا يتأخر بس كل الخلق واكده
3: كل الحين الرواسب
0: يا عم.
3: ونعم الحين لا الولد اللي نعرفه نحن ويا حبابكم يا سحلابكم ما شاء الله الموافقة اللي تمت من اليمين
0: يعني خلاص الحمد لله الموضوع تمت العملية بنجاح
3: الحمد لله. الله يحفظك
0: الله يحفظك. مبروك يا ولدي مبروك.
2: الله
0: يبارك. المهم يا عم جمعان احنا ان شاء الله نستأذنك وبنروح.
3: الله يحفظكم توكم الوعد منكم
0: خلاص ولا
3: يهمك يا حزين اي وقت
0: ان شاء الله. يلا مع السلامة.
3: يا مرحبا بكم.
0: ان شاء الله الوعد نحن بعدين بنتفق عليه
3: ان شاء الله.
0: يلا مع السلامة.
3: الله يحفظك جزاكم الله خير.
0: يلا يا ولدي يلا روح.
4: شكرا لفرقة النور على هذا الأداء الممتع والمؤثر. أعزائي المستمعين وصلنا لختام حلقتنا. تذكروا دائما أن الإرادة هي القوة التي تجعل المستحيل ممكنا. وحتى نلتقي بكم في موعد قادم بإذن الله أترككم في حفظ الله ورعايته. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم أنا أستطيع لأن العالم يكتمل بوجودنا جميعا حيث نبحر معكم في رحلة في عالم الإرادة وبحث عن مكامن القوة والجمال في نفوس لم تعرف العجز يوما. أنا أستطيع من إعداد وتقديم أميمة نصر. هندسة صوتية قائد مسلم. إشراف عام إدارة البرامج. إنتاج إذاعة المكلا.
5: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فورا ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
4: إذاعة المكلا تقدم أسرتي جنتي، مساحة من الحب نلتقي فيها لنبني بالإخلاص بيوتنا، لأننا نؤمن أن الأسرة الصالحة هي العمود المتين للمجتمع وركنه الأشد ثباتا وأساس بنائه الحصين. نصحبكم في رحلة ممتعة تجمع بين رقة الجمال وطيب الطعام وعمق الفائدة. لنطوف بين صفحات الكتب، نقتبس لكم دررا تضيء دروبكم، لنقضي برفقتكم وقتا يملأه الأنس تغمره المحبة. أسرتي جنتي من إعداد وتقديم

وميمة نصر، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلا. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، تحية طيبة نبعثها لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم وسدد على الخير خطانا وخطاكم. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم أسرتي جنتي. بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبن ملك على جهل وإقلال. تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل.

أهلاً وسهلاً بكم من جديد في رحلة جديدة نحو النور، حيث تتفتح الطموحات وتشرق الهمم. العلم هو السلم الذي نرتقي به، والبدايات القوية هي التي تصنع النهايات المجيدة. اليوم نتحدث عن موضوع يهم العديد من الشخصيات ويهم أبنائنا وبناتنا في الجامعات والمدارس. موضوعنا اليوم هو العودة إلى المدارس بهمة واهتمام. هذا الموضوع له أهمية كبيرة، خاصة بعد فترة انقطاع أو فترة استمتاع بالإجازة. العودة للمدارس هي بداية جديدة، فرصة لتجديد النشاط ولتحقيق الأهداف التي رسمناها لأنفسنا. كيف نرجع للمدارس بنفسية عالية وهمة ما تخبو، وكيف نحافظ على هذا الاهتمام طوال العام الدراسي؟ خليكم معنا لمعرفة التفاصيل. مستمعين الكرام، أولا لازم نجهز أنفسنا نفسيا قبل ما تبدأ الدراسة بأيام. نبدأ نرجع لروتين النوم والاستيقاظ المبكر، نجهز شنطنا، كتبنا، أدواتنا. هذا التجهيز البسيط يعطينا شعور بالاستعداد ويقلل من رهبة اليوم الأول. كمان مهم جدا نراجع اللي درسناه في السنة اللي فاتت عشان ما نحس إننا ضايعين في البداية. وأيضا الاستعداد النفسي والجسدي مهم جدا. ومن ناحية ثانية لازم نحدد أهدافنا للسنة الدراسية الجديدة. هل في مادة معينة حابين نتقنها؟ هل في مهارة جديدة نبغى نكتسبها؟ لما يكون عندنا هدف واضح، هذا بيعطينا الدافع قوي للاجتهاد والاهتمام. كمان لازم نكون إيجابيين وننظر للمدرسة كفرصة للتعلم والتطور، مش كعبء. والتفاعل داخل الفصل الدراسي يلعب دور كبير، يعني لا نكون مجرد مستمعين سلبيين، نشارك في النقاشات، نسأل الأسئلة التي تدور في بالنا، نتعاون مع زملائنا في الأنشطة والمشاريع. هذا التفاعل بيخلي عملية التعلم ممتعة أكثر، وبيساعدنا نفهم الدروس بشكل أعمق. ولا ننسى أهمية تنظيم الوقت، يعني نخصص وقت للدراسة ووقت للراحة ووقت للأنشطة الترفيهية. تنظيم الوقت هو مفتاح النجاح، ومهم جدا نختار صحبة صالحة في المدرسة، أصدقاء يشجعونا على الخير والاجتهاد ويبعدونا عن أي شيء ممكن يشتتنا أو يضعف همتنا. مع انتهاء الإجازات وبداية العام الدراسي الجديد، تبدأ الاستعدادات والتحضيرات لعودة إلى مقاعد الدراسة. هذه العودة ليست مجرد انتقال من البيت إلى المدرسة، بل هي مرحلة جديدة تتطلب منا جميعا كأفراد وأسرة ومجتمع أن نكون على قدر المسؤولية وأن نمنحها الاهتمام اللازم. مستمعينا الكرام، يعني العودة للمدارس بهمة واهتمام تعني أن كل فرد له دور، وكل دور له أهميته. مثلا دور الأسرة، الأب والأم والإخوة والأخوات. يا أبائنا وأمهاتنا، يا من تحملون هم أبنائكم وبناتكم، عودتكم للمدارس هي مسؤوليتكم الأولى. دور الأب والأم، دوركم يبدأ من قبل بداية الدراسة، تجهيز مستلزمات المدرسة، الاهتمام بالتغذية السليمة، وتوفير جو هادئ ومريح للمذاكرة في البيت. الأهم من ذلك هو التشجيع المستمر والاهتمام بما يتعلمه الأبناء والاستماع لهمومهم ومشاكلهم الدراسية. لا تستهينوا بكلمة تشجيع منكم، فهي وقودهم للاستمرار. الإخوة والأخوات الكبار، أنتم قدوة لإخوانكم الصغار، ساعدوهم في مراجعة دروسهم، شاركوهم أفكاركم، كونوا لهم سندا وصديقا في رحلتهم التعليمية. دور الزملاء والأصدقاء في المدرسة، يا أبنائي وبنات الطلاب، المدرسة هي بيتكم الثاني، وزملاؤكم هم إخوتكم في هذا البيت. الزملاء كونوا خير سند لبعضكم البعض، ساعدوا من يحتاج المساعدة، شاركوا المعرفة، تنافسوا في الخير والعلم. الصداقة الحقيقية هي التي تدفعكم للأمام وتعينكم على تحقيق أهدافكم. ابتعدوا عن التنمر والسخرية واحتضنوا الاختلافات، فكل واحد منكم له قدراته ومواهبه. يا معلمي الأجيال، يا بنات المستقبل، أنتم الشعلة التي تنير دروب أبنائنا. المعلمون والمعلمات، عودتكم للمدارس هي عودة للأمل. جهزوا دروسكم بحب وشغف، كونوا قدوة حسنة في أخلاقكم وسلوككم، اهتموا بكل طالب وطالبة، اكتشفوا مواهبهم وشجعوهم على الإبداع. تفاعلكم مع الطلاب وحرصكم على إيصال المعلومة بطرق مبتكرة هو ما يصنع الفرق. ولأن العملية التعليمية منظومة متكاملة، لا يكتمل دورها إلا بوجودكم الوزراء والمسؤولون الكرام. أنتم من تضعون الخطط وتوفرون البيئة التعليمية المناسبة.
تأكدوا من توفير المناهج الحديثة والمناسبة وتجهيز المدارس بالاحتياجات الضرورية وتدريب المعلمين وتطويرهم باستمرار. اهتمامكم بالبنية التحتية وتوفير وسائل التعليم المساعدة ودعم المبادرات التعليمية هو أساس نجاح العملية التعليمية برمتها.

حياكم الله مستمعين الكرام إلى فقرة وصفة ضمن البرنامج. وصفتنا اليوم هي تشيز البسبوسة. تشيز البسبوسة تتكون من 3 طبقات. أول طبقة من 5 إلى 6 باكيت بسكوت بالقهوة مع زبدة ونرصها بصينية تشيز كيك. ثاني طبقة 8 جبن كيري، 1 فنجان قهوة سكر، 3 فنجان قهوة حليب بودر، علبة زبادي. نخلطهم مع بعض ونضيفها فوق البسكوت وعلى الفرن تتماسك الطبقة. ثالث طبقة البسبوسة، علبة قشطة، 1/2 كوب زيت، 1/2 كوب سكر، و1/2 كوب سميد، 1/2 كوب حليب بودر، 1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر، ونخلطهم مع بعض وأخففها ب3 ملاعق ماية ونصبها فوق خليط الشيز وعلى الفرن. شبك الفرن يكون نازل وعلى نار هادية، وأشغل عليها من فوق ونتركها تستوي براحتها. أول ما تطلع من الفرن نصب 1/4 علبة نستلة ونتركها بالثلاجة تبرد حتى وقت التقديم. وبألف هنا وعافية عليكم.

0: قدمي.
1: أهلا بك وبإشراقتك في لمسة خاطر، نلتقي اليوم لنفتح شرفات الأمل على مصراعيها ونهمس في أذن كل نفس أضناها المسير وأثقلت كاهلها عثرات الأيام بكلمات تنساب كالماء الزلال لتجبل الخاطر وترمم ما تهدم من صروح الروح. نحن هنا لنحتفي بتلك القوة الأسطورية الكامنة في أعماقك، تلك الجذوة التي لا تنطفي والتي تجعلك تستيقظ في كل صباح جديد، تنفض عنك غبار الانكسار وتبدأ من جديد وكأنك لم تتألم قط رغم كل التحديات التي تحيط بك. جئنا اليوم لنضع لمسة حانية رقيقة ودافئة على القلوب التي ضاقت بها السبل وشعرت بالضيق، لنذكرها يقينا بأن في كل عسرة يختبي يسران وفي كل تعب نكابده راحة كبرى مخبأة في غيب الله. تنتظر فقط ذلك الصبور الذي يسعى إليها بقلب يفيض إيمان وعزيمة، لا تلين ولا تنكسر أمام رياح الواقع. تمر على الإنسان لحظات قاسية يشعر فيها بمرارة في حلقه وكأن جهده الذي بذله لسنوات يضيع هباء منثورا، أو كأن الأبواب المؤصدة في وجه طموحاته لن تفتح أبدا. قد يسيطر عليك شعور خانق باليأس نتيجة إخفاق في مشروع بذلت فيه روحك، أو تعثر في حلم كنت تراه قاب قوسين أو أدنى من بين يديك. دعني أقول لك بملء الفؤاد، هذا الشعور طبيعي وبشري، لكن الاستسلام له هو الخطأ الأكبر والجريمة التي ترتكبها بحق نفسك. فالحياة ليست محطة واحدة نقف عندها ونبكي، والتعثر ليس نهاية الحكاية، بل هو في الحقيقة فرصة ذهبية ومنحة في ثوب محنة لتعيد اكتشاف مكامن قوتك وتتعلم كيف تقف على قدميك بثبات أشد وعزيمة أصلب من ذي قبل. إن الجبر الحقيقي ذلك الجبر الذي يغير ملامح حياتك لا يأتي وأنت قابع في مكانك تنتظر المعجزات، بل يأتي من خلال الاستمرار في العطاء رغم النزيف الداخلي. لا تسمح لليأس أبدا أن يشل حركتك أو يطفئ بريق عينيك، فالسعي في مناكب الأرض هو العبادة الأسمى وهو الشفاء الحقيقي لكل ضيقة صدر. التفاؤل يا صديقي ليس مجرد ابتسامة صفراء أو شعور عابر، بل هو قرار سيادي وشجاع تتخذه في أعماقك بأن تظل إنسانا منتجا نافعا ومكافحا رغم كل الظروف القاسية التي تحيط بك. تأمل في حال البذرة وهي مدفونة تحت أطنان من التراب، تبدو وحيدة وضعيفة وفي ظلام دامس، لكنها في تلك اللحظة بالذات تبني نفسها بصمت وتشق الأرض بقوة لتخرج شجرة مثمرة تسر الناظرين وتظل العابرين. وكذلك أنت تماما، فترات هدوئك أو حزنك أو تعثرك المادي والمعنوي ليست إلا فترة بناء داخلي عميق وتجهيز إلهي لقفزات ونجاحات كبرى قادمة ستذهلك أنت قبل غيرك. العمل هو الذي يمنح لحياتك طعمها ولونها ومعناها الحقيقي، فعندما تنهض لتنجز مهامك بإتقان منقطع النظير أو تلتزم بجدول يومي بسيط يبدأ ببسمة وينتهي بإنجاز، أو تضع لبنة واحدة مهما كانت صغيرة في بناء مستقبلك، أنت هنا ترسم رسالة مدوية للإحباط بأنك أقوى منه بكثير. لا تنتظر أبدا حتى يطرق الشغف بابك، بل بادر أنت وافتح أبواب العمل وسوف يولد الشغف وتنبث كل البهجة والرضا من رحم هذا الكدح والإنجاز. إن النجاح العظيم ليس في الوصول إلى القمة والجلوس عليها بلا تعب، بل المعجزة الحقيقية هي أن تواصل الصعود خطوة بخطوة رغم الجروح التي تدمي قدميك ورغم الأنفاس المتلاحقة، واثقا بيقين لا يخالطه شك بأن كل قطرة عرق تبذلها اليوم في سبيل رزقك وطموحك هي ثمرة يانعة وسكرية المذاق سيقطف جناها غدا وفي وقت قريب جدا. لمسة لخاطرنا لك اليوم هي دعوة للتحرر. لا تسمح أبدا لتعثر الأمس مهما كان مؤلما أن يسرق منك إنجاز اليوم أو يطفئ نور غدك. كن أنت النور الذي تبحث عنه وسط الظلام، وامض في طريقك بخطى واثقة مستقيمة، فما قدره الله لك سيأتيك سعيا، وما بادرته أنت بالعمل والإخلاص سيثمر يقينا واقعا ملموسا تلمسه بيديك. اجعل ساعتك هذه ولحظتك الراهنة شاهدا حيا على إصرارك الذي لا يقهر، لا على انكسارك العابر. نلتقي في لمسة خاطر جديدة مفعمة بالحياة، وحتى ذلك الحين ابقوا دائما بخير وفي عمل مستمر وأمن لا يحده أفق.

حياكم الله مستمعينا الكرام إلى فقرة من بين السطور ضمن برنامج أسرتي جنتي. ومن بين سطور الكتب اخترت لكم هذه الكلمات: تسألني لماذا لم يعطني الله ما سألته إياه؟ فأقول لك إن الطبيب لا يعطينا الدواء الذي نريده، ولكنه يعطينا الدواء الذي نحتاجه. ولعلك تطلب من الله ما فيه ضررك، أنت تنظر إلى الأشياء بنظرتك البشرية القاصرة، والله يدبر الأمر بعلمه الكامل. يا صاحبي، إن الصبي الصغير إذا رأى حبوب الدواء الملونة بكى يريدها فمنعه أبواه منها. الطفل يحسب في الأمر حرمانا، والأبوان يعرفان أن في بعض الأمور في بعض المنع عطاء. هكذا يدبر الله الأمور برحمته، فتأدب. أو لعل الله أراد أن يعطيك ما سألته ولكن الوقت لم يحن بعد. التوقيت جزء من حكمته التي لا نراها. اقرأ قول ربك: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. صدق الله العظيم. ثمت أشياء عليك أن تنضج لتحافظ عليها أنت أعطيتها. يا صاحبي، لو فرج الله عن يوسف عليه السلام أول الأمر، ما كان له أن يصل إلى كرسي الملك. كان يوسف بين القضبان، ولكن يد الجبار كانت طريقة تدبر الأمر وتهيئ الأسباب للأعطية الكبرى. يا صاحبي، 10 سنوات لموسى عليه السلام في مدين لم تكن مضيعة، كان على الظروف أن تتهيأ في مصر لقدومه، وكان عليه هو أيضا أن يسقل جيدا، فالحمل ثقيل لاحقا والتأخير صقل وإعداد. يا صاحبي، أراد المسلمون أن يشيروا سيوفهم في مكة ويدفعوا عن أنفسهم الظلم، ولكن الإذن بالقتال تأخر لما بعد الهجرة الشريفة. الذي نصرهم بعد الهجرة كان قادرا على أن ينصرهم في بطن مكة قبلها، ولكن الله أراد أن يربيهم أولا، لأن السيف الذي ليس وراءه عقيدة سرعان ما ينحرف. وقد أراد ربك أن تحمل السيوف إعلاء لكلمته، لا انتقاما من العدو ولا انتصارا للذات. يا صاحبي، لقد كان في قصصهم عبرة، فتأمل واعتبر، فإن منعت مطلقا فهي الرحمة، وإن أعطيت فهي الحكمة، وإن تأخرت العطية فهذا ليس أوانها. والسلام لقلبك.

يا أهلا ومرحبا فيكم حبيباتي في فقرة الجمال. اليوم بنتكلم عن النظارة اللي تلبسينها وتشوفين فيها الدنيا، وهي اللي تقرر إذا كان وجهك بيكون مشرق أو دابل. بنتكلم عن التفاؤل. الجمال يا سادة مو بس ملامح، الجمال هو روح مستبشرة بالخير مهما كانت الظروف. المرأة المتفائلة وجهها دايم فيه حياة وعيونها تلمع بالأمل، وهذا النوع من الجمال هو اللي يعدي كل اللي حولك بالفرح والإيجابية. خلكم قريبين لأن التفاؤل هو اللي يخلي شبابك يدوم. إشراقة الوجه، في هذه الفقرة بنتعرف على وصفة الاستبشار. التفاؤل هو اللي يمسح علامات التوتر والحزن من ملامحك. المكونات: حسن ظن بالله زائد توقع الجميل زائد استبدال كلمة مستحيل بكلمة بإذن الله. الطريقة: كلما واجهتك مشكلة تخيلي إنها غيمة وبتمر، وركزي على الحل مو على المشكلة. عودي نفسك تبتسمين أول ما تصحين وتتوقعين إن يومك بيكون مليان مفاجآت حلوة. النتيجة هذا الشعور يفرز هرمونات السعادة في جسمك ويخلي بشرتك مرتاحة ووجهك منور. المتفائلة دايم تبين أصغر من عمرها، لأن الهم ما لقى طريقة لقلبها ولا رسم خطوط على وجهها. نصيحتنا اليوم عن عدوى الفرح: الجمال هو أنك تكونين المصدر اللي يبث الأمل في عائلتك وصديقاتك. كثرة التشاؤم والشكوى تظلم الوجه وتخلي الناس ينفرون منك. تذكري أنك لما تتفائلين بالخير أنت تجذبينه لحياتك ولجمالك. الروح المرحة هي اللي تعطي لوجهك جاذبية سحرية تفوق أي وسيلة تجميل. الجمال يبدأ من عقل يثق إن الجاي أجمل، وهذا هو الرقي الفكري اللي يريحك ويريح اللي حولك. يقولون: تفاءلوا بالخير تجدوه. لا تخلين أخبار الدنيا أو ظروفك الصعبة تطفي شعلة الأمل في قلبك. كوني مثل الشمس اللي تشرق كل يوم حتى لو كانت الغيوم مغطيتها. تفاؤلك هو درعك اللي يحميك من ذبول الروح. تذكري إن المرأة اللي تضحك للحياة الحياة تضحك لها وتزيدها حلاوة ونور. خليكي أنت الأمل لغيرك وشوفي كيف جمالك بيصير عالمي محبوب من الكل. وصلنا لنهاية فقرة الجمال عن سحر التفاؤل. أتمنى تكون الكلمات زرعت وردة أمل في قلوبكم اليوم. لا تنسون إن بكرة دايم أحلى بظنكم الحسن بالله. خليكم دايما واثقين، دايما متفائلات، ودايما جميلات. نلتقي في الحلقة الجاية في أمان الله.

يا هلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في فقرة سكن الأرواح ضمن برنامج أسرتي جنتي. اليوم حابين نتكلم عن موضوع هو الميزان اللي يحفظ هيبة البيت ويقوي الروابط بين أفراده، وهو الاحترام المتبادل بين الكبير والصغير. يا جماعة الخير، البيوت اللي تفتقد للاحترام هي بيوت هشة مهما كان فيها من حب. الاحترام هو السور اللي يحمي المشاعر من الانكسار، وأول درجات هذا الاحترام تبدأ بين الزوجين أمام الأبناء، لما الزوج يحترم رأي زوجته ويقدر وجودها، ولما الزوجة تحفظ هيبة زوجها وتتكلم عنه بكل خير. احنا هنا نضع حجر الأساس لبيت متزن. الاحترام مش بس في الكلام، هو في نظرة العين، في نبرة الصوت، وفي تقدير الخصوصية. سكن الأرواح يتجلى في أبهى صورة لما نغرس في عيالنا قيمة توقير الكبير. لما الولد يشوف أبوه يوطي صوته وهو يكلم جده، أو يشوف أمه تحتفي بجيد جدته وتكرمها، وهنا يتعلم الاحترام بالفطرة. لكن الاحترام في الإسلام مش باتجاه واحد بس، فيه كمان الرحمة بالصغير، إننا نحترم عقلية الطفل ونحترم مشاعره وما نهينه أو نصغر من شأنه قدام الناس. الطفل اللي يحس إنه محترم في بيته بيطلع المجتمع وهو فارض احترامه على الجميع بآدابه وأخلاقه. للأسف بعض البيوت تحولت لساحة تميانة زايدة تضيع فيها الحدود، فتلاقي الصغير يرفع صوته على الكبير، أو الكبير يستهزئ بمشاعر الصغير، وهذا الشيء يقطع حبال الود ويخلي القلوب تقسى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، صلى الله عليه وسلم. هذه القاعدة هي اللي تخلي البيت يمشي بنظام وهدوء، وتخلي كل واحد عارف قدره ومكانته. يا أحباب، الاحترام هو اللي يخلي الكلمة مسموعة بدون صراخ، وهو اللي يخلي النصيحة مقبولة بدون عناد. لما يكون الاحترام هو اللغة السائدة في البيت، بتختفي نصف المشاكل الأسرية، لأن الكل بيعمل حساب لمشاعر الثاني قبل ما يتكلم أو يتصرف. البيت المحترم هو بيت مهاب، بيت لهيبة، والكل يطمح إنه يكون جزء منه. في ختام فقرتنا اليوم دعوة لكل أسرة: راجعوا طريقة تعاملكم مع بعض، هل فيه احترام متبادل؟ هل الصغير يوقر الكبير؟ وهل الكبير يرحم الصغير؟ ابدأوا اليوم بكلمات التقدير والاحترام، وخلوا سكن الأرواح يكون مكان يعز فيه الصغير ويكرم فيه الكبير.

الكرام، إذن العودة للمدارس بهمة واهتمام هي مسؤولية مشتركة عندما يتعاون الجميع من الأسرة إلى المدرسة ومن الزملاء إلى المسؤولين، نضمن لأبنائنا وبناتنا مستقبلا مشرقا، ونبني جيلا قادرا على حمل راية العلم والتقدم. نتمنى لجميع أبنائنا وبناتنا عاما دراسيا موفقا ومليئا بالنجاح والإنجازات. تذكروا دائما أن العلم هو نوركم، وأن اجتهادكم اليوم هو أساس مستقبلكم غدا. وفي الختام نقول لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، العودة للمدارس هي فرصة ذهبية، استغلوها بكل ما أوتيتم من قوة وهمة واهتمام. اجعلوا من هذه السنة سنة نجاح وتميز، وتذكروا أن العلم هو السلاح الأقوى لمواجهة المستقبل. إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر صغير كطعم الموت في أمر عظيم. نأمل أن تكون هذه الحلقة قد قدمت لكم الفائدة. شكرا لكل مستمعين الكرام على حسن الاستماع، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من برنامجكم أسرة جنتي. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم أسرة جنتي، مساحة من الحب نلتقي فيها لنبني بالإخلاص بيوتنا، لأننا نؤمن أن الأسرة الصالحة هي العمود المتين للمجتمع وركنه الأشد ثباتا وأساس بنائه الحصين. نصحبكم في رحلة ممتعة تجمع بين رقة الجمال وطيب الطعام وعمق الفائدة، لنطوف بين صفحات الكتب، نقتبس لكم دررا تضيء دروبكم، لنقضي برفقتكم وقت يملأه الأنس تغمره المحبة. أسرتي جنتي من إعداد وتقديم أميمة نصر، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلا.

بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تعزية إلى جلالة الملك هاكون الثامن ملك مملكة النرويج بوفاة والده جلالة الملك هارالد الخامس بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة شعبه وتقدم بلاده وتعزيز مكانتها الدولية. ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة المكلا مع المدير العام لميناء الوديعة البري الأستاذ عامر الساعري والمدير العام لجمرك منفذ الوديعة البري الأستاذ عبد الحق الحسن. أوضاع المنفذ ومستوى سير العمل فيه والجهود المبذولة لتطوير الأداء وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين وحركة الشحن والتبادل التجاري. أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة في ضحايا الحرائق التي اجتاحت عددا من مناطق البلاد. وصلت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين

رسالة خطية من فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة. توقع مركز

0: صحوا إلى غائم جزئي وحار جدا إلى شديد الحرارة ورطب نهارا معتدل ليلا مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية وأرخبيل سقطرى. مستمعينا من إذاعة المكنة قدمت إلى حضراتكم موجزة الواحدة ظهرا ليومنا السبت. شكرا على طيب المتابعة، دمتم في أمان الله.
1: عرفت حضرموت بحكمة أهلها التي انعكست على ما يصدر عنهم، فكانت أشعارهم وأمثالهم ترجمانا لتلك الحكمة. وإذاعة المكلا تقدم حضرميات.

الحضرميات ومضات من الحكمة الحضرمية تعدها أروى محمد، تقدمها أفراح محمد، ينفذها أسامة جابر.

مرحبا بكم أحبتي المستمعين إلى حلقة جديدة من حضرميات، نتلمس فيها درب اللهجة الحضرمية بمصابيح صنعت من جمال لنرى تلك الحكمة.

ونبدأ جولتنا اليوم بهذه الحكم الرائعة للشاعر سالم أحمد بامطرف من إحدى قصائده الشهيرة والتي ذاع صيتها عندما اقترنت باللحن والصوت الجميل للفنان الراحل كرامة مرسال. يقول: ولا يبقى الزمن عحال والماضي قناع يا صاحبي ما بيجي، ولك توديع واستقبال ولك حالات في دنياك فيها تحتجي، على لوح القدر مكتوب لك وعليك محسوب، قلوب الناس مطبوعة على المألوف والمرغوب. مستمعين الأعزاء، كل حرف هنا شكل كلمة، وكل كلمة شكلت صور فنية اجتمعت جميعها لتشكل فلسفة في الحياة يبتكرها دائما بسطاء الناس، لأنهم الناس يستقونها من تجاربهم. هي إذن حكم توارثها الناس ورددها كل بما يملك من وسائل الإيضاح، وبامطرف بشاعريته أوضحها لنا شعرا: الزمن يتغير فليس بباق على حال واحد، وما مضى محال أن يعود، فعلينا أن نقنع من عودته ونساير الواقع. هكذا نحن في الحياة نودع حال ونستقبل حال، من بين تلك الأحوال متاعب تقابلنا وهموم تشغلنا، وكله بقدر كتب على البشر تحسب في صفائحهم لهم أو عليهم. ليختم فلسفته بحكمة: أن البشر في حياتهم يمضون خلف ما يرغبون ويألفون، ويا لها من حكم أبدع فيها الشاعر ليرددها الناس وكأنها لسان حالهم.

ونذهب بكم أحبتي الآن إلى زاوية المثل، ننتحي هناك جانبا متأملينها وهي تمر أمامنا لنختار منها مثلا فيه معنى، وقد اخترناه. يقول المثل: الخبر على التالي. دائما ما تأتي الأخبار من حدث معين أو مناسبة معينة أو أخبار الناس في مكان معين، وكل آت يأتي بالجديد من هناك، لذا لن تكتمل الحكاية، سرد الوقائع طالما وهناك من يفد بخبر جديد. لكن الاعتماد دائما على رواية الأخير الذي يأتي من هناك، إذ لديه ما هو جديد، فما بداه الراوي الأول ثم توالت الروايات تكتمل بالذي يأتي من هناك آخر، والخبر اليقين يأتي معه لتكتمل الفصول التي بدأت ممن سبقوا.

ومن أقوال شاعر الدان مستور سليمان حمادي: دعونا أحبتي نأخذ هذه الكلمات المترعة بالرجاء والاستغاثة بالله سبحانه وتعالى، يقول فيها: يا عظيم الرجاء تنظر لعبدك سيل الأيام عبرها كما يوم عيده.

0: وبحق اسمك وكرسيك وعرشك لا ترد يده اليمنى خلية إذا دعك. عند تساوي الأيام في مرورها على الإنسان لا يختلف يوم العيد عن غيره، يكون الإنسان في ضيق وكرب لا يعلمه إلا خالقه سبحانه وتعالى، ولن يغير ذلك الحال إلا هو سبحانه. ترتفع اليد بالسؤال في إلحاح، ارتفاع الصوت بالدعاء في خضوع، فليس من باب يطرق في مثل هذه الأحوال، ولا مسؤول يسأل سوى من بيده الأمر والنهي سبحانه وتعالى.
1: هنا نقف مع حكمة الحضارم لنفتح في الغد صفحة جديدة نسطر عليها بالحرف والصوت والنغم سطورا من حضرميات.

الحضرميات ومضات من الحكمة الحضرمية تعدها أروى محمد، تقدمها أفراح محمد، ينفذها أسامة جابر.

أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان، واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.

الأمن والحياة. الأمن والحياة برنامج إذاعي من إعداد وتقديم الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأمن والحياة.

في هذه الحلقة نتناول خطر ميليشيات الحوثي على الأمن الوطني ومحاولاتها تجريف الهوية الوطنية ونشر التجهيل والقمع والفقر والسيطرة، إلى جانب تهديدها لأمن دول الجوار والملاحة البحرية. كما نسلط الضوء على الدور البطولي للمؤسسات العسكرية والأمنية اليمنية في مواجهة هذه التهديدات وحماية الوطن وتعزيز الأمن الوطني والإقليمي والدولي.

0: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، تتضح خطورة الميليشيات الحوثية وكلاء إيران على الأمن الوطني من خلال محاولتها الدؤوبة تجريف الهوية الوطنية اليمنية واستغلال القرار الوطني. فاليمن يمتلك هوية تاريخية وثقافية واجتماعية متجذرة عبر آلاف السنين، تشكلت من حضاراته ومناطقه ومدنه وقبائله وتنوعه الثقافي والديني والاجتماعي، ولم تكن يوما بحاجة إلى استيراد نموذج سياسي أو فكري من خارج حدودها من إيران. إن خطر ما يمكن أن تواجهه المجتمعات وتدمير الوعي الوطني والذي أمعنت الميليشيات بكل جهدها على تجريف الوعي من خلال التعبئة الفكرية والتجهيل، محاولة إخضاع الوعي الوطني للتوجيه السياسي والفكري. فميليشيات الحوثي تسعى بهيمنتها المسلحة على إضعاف المبادئ وإحلال الولاء لها بديلا عن الانتماء الوطني المتجذر في أعماق التاريخ والعقيدة والأرض، حيث يحاول ملالي إيران بكل ما أوتوا من قوة فرض مشروعهم الشاذ من خلال الدورات الثقافية وممارسة القمع والإرهاب والخوف والإفقار لإحكام السيطرة على المجتمع. ولا يمكن فصل القمع عن نشر الفقر أو تكريس بيئة اقتصادية هشة، سواء كانت نتيجة مباشرة للسياسات أو نتيجة للصراع والانهيار المؤسسي، ينعكس في النهاية على الأمن الوطني. فالأمن لا يمكن أن يتحقق في مجتمع يعيش ملايين أفراده تحت ضغط الحاجة، ولا يمكن بناء الاستقرار بينما تتسع الفجوة بين احتياجات المواطنين وقدرتهم على تلبيتها. في مواجهة هذه المخاطر يواجهها اليمن أرضا وإنسانا، تبرز أهمية وجوب استعادة الدولة وتخليص بلادنا من الوباء السرطاني لميليشيات الحوثي. إن المعركة من أجل الأمن الوطني اليمني هي في جوهرها معركة من أجل الدولة والمواطنة وبناء الوعي، وهي معركة تتطلب حماية المؤسسات التعليمية والثقافية والإعلامية ودعم الاقتصاد الوطني وإعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز سيادة القانون ورفض تحويل السلاح إلى وسيلة للسيطرة السياسية.
1: رسالة توعوية إلى أبطال القوات المسلحة ورجال الأمن البواسل وأبناء المحافظات المحررة شرفاء. أيها الأبطال في كل ميدان، إن الحفاظ على سرية التحركات العسكرية مسؤولية مشتركة، وهي لا تقل أهمية عن أداء الواجب في الميدان. إن نشر أو تداول أي معلومات أو صور أو مقاطع فيديو أو مواقع أو تحركات للقوات العسكرية والأمنية عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المراسلة أو بأي وسيلة أخرى قد يمنح العدو معلومات يستفيد منها في الاستهداف أو التخطيط. لذلك نهيب بالجميع عدم تصوير أو نشر أو تناقل أي معلومات تتعلق بالتحركات العسكرية أو الأمنية أو أماكن تمركزها أو تجهيزاتها، مهما بدا الأمر بسيطا فالكلمة أو الصورة التي تنشر دون قصد قد تكون سببا في تعريض أرواح المقاتلين والمدنيين للخطر. ليكن شعارنا السرية حماية، والصمت في وقت العمليات مسؤولية وطنية. حماية المعلومات العسكرية والأمنية واجب على كل شخص، والالتزام الجميع بالسرية يسهم في حماية الأرواح ودعم نجاح المهام. دمتم ذخرا للوطن وحماة للدين والعقيدة وحراسا أمناء للمكتسبات والثوابت الوطنية وأمن واستقرار.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، لم تعد تهديدات الميليشيات الحوثية تقتصر على الداخل اليمني، بل امتدت تداعياتها إلى نطاق أوسع لتطال أمن دول الجوار وحركة الملاحة الدولية والاستقرار في أحد أكثر الممرات البحرية أهمية في العالم. وتكمن خطورة هذه التهديدات في المياه الإقليمية الذي يعد جزءا من منظومة بحرية دولية ترتبط بها حركة التجارة والطاقة والإمدادات الغذائية، وتستخدمها السفن القادمة من مناطق مختلفة من العالم. وعندما تصبح هذه المياه عرضة للهجمات أو زرع الألغام أو إطلاق المقذوفات أو استخدام الزوارق المفخخة والطائرات المسيرة لاستهداف السفن، فإن الخطر لا يهدد سفينة بعينها فقط، بل يهدد حرية الملاحة ويضع حركة التجارة الدولية أمام احتمالات متزايدة من التعطيل والتأخير وارتفاع تكاليف النقل والتأمين. لقد أظهرت التطورات خلال السنوات الماضية أن الميليشيات الحوثية توظف موقع اليمن البحري في خدمة أهدافها وأهداف إيران العسكرية والسياسية، ومن خلال استهداف السفن التجارية وتهديدات أخرى، وهو ما جعل البحر الأحمر وباب المندب محورا لاهتمام دولي متزايد. لا تقف المخاطر عند حدود الاستهداف المباشر للسفن، إذ يؤدي إلى إعادة حسابات شركات النقل والتجارة، ويدفع بعضها إلى اتخاذ طرق أطول وأكثر كلفة لتجنب مناطق الخطر. ومع زيادة المسافات ترتفع تكاليف الوقود والتأمين والشحن، وقد تتأخر البضائع والإمدادات لتنعكس هذه التداعيات في النهاية على الأسواق والمستهلكين. وهكذا يصبح الخطر يؤثر على حياة الناس واقتصاد الدول في مناطق مختلفة من العالم. أما دول الجوار فإنها تواجه جانبا آخر من هذه التهديدات بحكم قربها الجغرافي وارتباط أمنها البحري بأمن البحر الأحمر وخليج عدن. فاستمرار وجود جماعة الحوثي الإرهابية التي تمتلك قدرات صاروخية وطائرات مسيرة وأسلحة بحرية بالقرب من خطوط الملاحة يمثل تحديا مباشرا للأمن الإقليمي، ويزيد من احتمالات انتقال التوتر من الساحة اليمنية إلى المجال البحري للدول المجاورة. كما أن استمرار التهديدات قد يفتح الباب أمام مزيد من عسكرة المنطقة، ويزيد من احتمالات التصعيد والمواجهة، بدلا من أن تكون المياه المحيطة باليمن مساحة للتجارة والتعاون والتنمية. إن استمرار تهديد الميليشيات الحوثية للملاحة الدولية يضع اليمن نفسه أمام خسائر كبيرة، لأن أمن الموانئ والمياه الإقليمية يمثل جزءا أساسيا من قدرة البلاد على استعادة نشاطها الاقتصادي والتجاري، ويضع العالم أمام واقع يجب ألا يسكت عنه وأن يتحمل مسؤوليته تجاه هذه التهديدات والمخاطر التي تقوم بها ميليشيات الحوثي الإرهابية. ولا يمكن ضمان أمن المنطقة وحرية الملاحة إلا بإنهاء سيطرة الميليشيات الحوثية واستئصال شرها واستعادة مؤسسات الدولة وضمان احترام القانون الدولي وحرية الملاحة، حتى تعود مياه البحر الأحمر وباب المندب إلى وظيفتها الطبيعية، ممرات آمنة للتجارة وشرايين للتنمية، لا ساحات للتهديد والتصعيد.

مستمعين عزيزاتي المستمعات، إن الدور الذي تقوم به القوات المسلحة والأمن اليوم لا ينحصر في المواجهة الميدانية، وإنما يتصل بمفهوم أوسع للأمن الوطني والهوية وحماية المجتمع. وفي مواجهة ميليشيات الحوثي تكتسب المؤسسة العسكرية والأمنية أهمية كبيرة في مواجهة كافة المخاطر والتهديدات، فهذه المؤسسة صمام أمان لليمن ولمستقبل أجياله.

أعزائي المستمعون، إن المعركة ضد الخطر الحوثي ليست معركة عسكرية فقط، وإنما هي معركة من أجل استعادة الدولة ومؤسساتها وسيادتها. إنما وصلت إليه المؤسسة العسكرية والأمنية اليوم من قدرات ومن نجاحات في مواجهة المخاطر والتهديدات الحوثية يعد ركنا أساسيا في منظومة حماية الأمن الوطني والإقليمي والدولي، فحماية الممرات البحرية ومكافحة الإرهاب والتهريب وتأمين السواحل والمنافذ ومنع استخدام الأراضي اليمنية لتهديد الدول المجاورة أو الملاحة الدولية، كلها مهام تتطلب مؤسسات وطنية قادرة على العمل وفق قواعد واضحة وتعاون إقليميا ودوليا يساند جهود الدولة اليمنية في استعادة سيادتها وتعزيز قدراتها الأمنية والعسكرية. وفي الوقت ذاته فإن البطولات والتضحيات التي يقدمها منتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية ومعهم كل الشرفاء هي الضامن الحقيقي لدراء المخاطر واستئصال شرور وكلاء ملالي إيران على اليمن والمنطقة والعالم. لقد قدم منتسبو القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تضحيات كبيرة في سبيل حماية الوطن واستعادة السيادة والهوية ودراء المخاطر وحماية المجتمع أمنيا وفكريا، ضاربين بذلك أروع الأمثلة في التضحية والفداء والإيثار حتى تخليص اليمن من الشرور والويلات والجرائم التي تمارسها ميليشيات الحوثي بحق اليمنيين لصنع مستقبل زاهر ومشرق ينعم فيه الجميع بالأمن والاستقرار والمساواة دون وصاية من أحد.

وفي ختام هذه الحلقة مستمعينا نؤكد أن المؤسسة العسكرية والأمنية اليمنية تمثل خط الدفاع الأول عن الدولة والمجتمع، ودورها لا يتوقف عند حماية الحدود أو مواجهة التهديدات المسلحة فحسب، بل يمتد إلى تأمين وحماية الاستقرار وصون مؤسسات الدولة وتأمين حياة المواطنين والمساهمة في حماية الأمن الإقليمي والدولي. وكلما كانت هذه المؤسسة أكثر مهنية ووحدة وانضباطا كما نراها اليوم، كانت الدولة أكثر قدرة على مواجهة الأخطار واستعادة عافيتها. واليوم يقف رجال القوات المسلحة والأمن يحملون مسؤولية ثقيلة بكل عزم وإخلاص وإرادة، عنوانها حماية الوطن والقضاء على الميليشيات الحوثية الباغية وكلاء إيران والتخلص من فكرهم البغيض، وأن تكون غاية الجندي أن يعيش المواطن آمنا، وأن تبقى الدولة حاضرة، وأن تتحول اليمن من ساحة للصراع والميليشيات إلى مساحة للأمن والاستقرار.

0: إلى هنا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، على أمل أن نلقاكم في الأسبوع القادم، ودمتم ودام الوطن في أمن واستقرار، وعاش اليمن حرا أبيا وفي رعاية الله وأمنه. إلى ذلكم الحين تقبلوا تحيات فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الأمن والحياة، الأمن والحياة برنامج إذاعي من إعداد وتقديم الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية.

كلمتين كلمتين. كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

0: محمد
1: هاتي يا ماما
0: دائما شخيشيني دائما
1: ما يقول شيء ولين حب الشخية حقش
0: يسعدش ربي يحفظش الزينة
1: هاتي
0: الأول كانت العرسات حقهم كيف
1: تحبين الأول
0: تحبهم بغرم عليهم
1: كل يوم الأول الأول صورتيني يا أم عمر بالأول
0: الأول فيهم الخير والبركة
1: ونعمهم
0: زين
1: أيوة
0: وكان يلقون في العرسات
1: واي يلقون يا أم عمر هاتي
0: المدعية تدور على الحافة من دار
1: أول دي أول
0: كلام ماشي طاقة دعوة ولا شيء
1: ماشي
0: ترقص على الديار تدق على السدد
1: أيوة
0: واللي ما تحصله واتلقيله
1: واتلقيله
0: ياه وتعصب شعطور على الباب السدة حقهم وحصلت السدة مفتوحة حطت حصاية فيها
1: وتقفلها بعدين
0: لا بعد السدد حق حلان مفتوحة تحط حصاية في السدة
1: طيب معناته شوكم مدعيين
0: شوكم مدعيين
1: طيب
0: يجون تخبرهم من حط الحصاية من حط الشعطور الجيران يقولهم شوفوا خالتكم فلانة جات المدعية جات
1: وتدعيكم للعرس
0: حق الفلان
1: شوفي قبل
0: حصلتكم حطت لكم الشعطور
1: قبل تلفونات قبل نت قبل الشغلات دي كلها بعدين والله حلوة السوالف حق الأول
0: بعدين جات الدعوات المكتوبة المطبوعة ديلة بالستنسل بالورق
1: ايوه
0: اللي يدورون بها مكان لمكان مكتوب فيه احيانا ابيات شعريه وعبرت وقتها
1: صح كلام
0: كبرت بقعه
1: حتى يطبخون اول يا ام عمر اصلين لحد فقاع والله حد شيء ولا شيء تجيب حقها التصب دي حق الرز الصغيرون ولا تجيب لها صحن ولا شيء هيك يعطني لقمه
0: يعطيها
1: يعطني لقمه طرح لي فوقها وصيله
0: يعطيها
1: الفقاعه تملي راسه منه
0: الريحه الصحن في الحافه كلها ما شاء الله
1: كلها تعرف انه عرس حق الفلان
0: ومتغبشه الله هم الصايحون العويال وهم اللي قشر التوم بعد ساعه الفجر اللي قشر واللي يلقط واللي
1: يلقط يا سلام
0: يعرفون ان الحافه دي فيها عرس
1: يا ام عمر عني ذاكره من احيز
0: دك حق الصوت
1: وهو ده بقول ليش ملاحيز وكذا وطوق عود كبير
0: القصرة
1: القصرة
0: يسمونها
1: القصرة
0: وهو يدقون في
1: البن وراء
0: البن والحقب والزنجبيل والجبرة أيوة. القصرة حق البن يدقونها ويكون انواع مع الدقاقة يسمون في الدقاقة في دار الكلان
1: أيوة.
0: يدقونها
1: يقولون
0: واحدة تقول دقي ثانية تقولها ماني مدقة دقي يا المتخوقة
1: يا سلام ويقعدن
0: يسلل على انفسهم وعلى خواطرها
1: ويعبر وبقعة تندق وبقعة تقعريضة
0: أيوة.
1: لا شي طواحين سوا ولا شي كذا بس عليه وسلق معليش الا تلفوني يا ام عمر يرنش فيه الا النت صبري بغيت بطفيه هاتي يا ام عمر هاتي
0: هاتي زام كان زين وناسه زين عشان كذا نحبه
1: حتى انك ما شراني من نحبه ونحب الحكاوي حقه هيدا
0: وكان زفت الكور ذكرينها
1: ايوه ذاكرتها زفت الكور
0: ويرعش وكان حتى الحريم دخلا فوق الكنان ينعشن فوقه بحد المخدره
1: عادي
0: سالية
1: لحد يقول داك لحد يقول دي بس ني نفزع شيني يوم دخلهم بالكور في العود وقول دحين دبحوه والله ولقوه ودريون وقلبي بيطق نحسه
0: وش تقول اللوع الجنابه جنابه والرصاصة
1: في جنابه بوي مسكين
0: شوفي سعديب ومسكين
1: دحين يا أم عمر
0: دحين العرسات في قاعات
1: كله في القاعات الفخمة
0: ما تحسين ان الدار دار عرس له
1: تطول بعدين ما حد في الدار ولا شيء الا يتعربون بس ويخريون
0: وراح عندك وافيرات عاد الحين ما عاد شي حق اول
1: لا مع شي حق اول
0: حتى العروس يشيلونها من بدري لعند الكوافيره ولا أيوة. في القاعه تتعرف
1: وتقعد في القاعه هناك لانها القاعه مكيفه وبارده ودي كل وقت يا عمر عطى حكمه كل وقت عطى ذاك الوقت زين
0: أيوة.
1: وذا الوقت حقال دحين يشوفونه زين
0: بس في حاجه ما عجبتني
1: هاتي والي ما عجبش تقولي لي
0: الدعوات
1: قد عرفت شنو
0: يوم يقولون ليش ان كان بتجين بنرسلش دعوة
1: أو مرتين
0: حق الزفاف وكان ما بتجين خلاص ما بنرسلش شيء
1: شوفي يا
0: طيب الغريب لقلوا هوك ده عادي خبروا إذا بيجي وما بيجي ولو إنها فيها يعني كده شوية تقع في الخواطر
1: لكن الأهلية
0: الأهلية شوفي شق
1: يشق تقولين
0: يعني بغيناكم ولا بغيناكم
1: بقول لشني دش فيها اللي هي تقريبا حاجتين إني كده اللي فهمته والله أعلم وين صح وين الغلط نقول سبحان الله خاف قال العرس مثلا ماشي معاهم مثلا مبلغ يطبعون كروت جم لمن هب ودب يقول ليش بنوفر من الكروت ده بنعطيها ناس ثانيين يعني معاجي وبرضه خاف ديل مليون
0: ايوه
1: خاف ديل مليون وتنحسب في الكروت
0: والقاعه لها عدد معين
1: والقاعه لها عدد معين يعني لجوانب هو كذا وكذا
0: ليه بقولش هو اللي يشق مش حق القريب ده يعني اللي ولد بعيد شويه درجه ثانيه اللي يشق حق قريب درجه اولى ودرجه ثانيه يعني كم الاخوان كم الصخرات كم
1: في درجه اولى ودرجه ثانيه عادوا
0: الاقارب
1: أوه.
0: يعني كل مكان قريب اقرب منك هذه درجه اولى
1: يعني تطلعوا قدام لك
0: يعني لا يعني في التقدير في الاحترام والتقدير اخوانك عيال اخوانك ديل يعني مش كما عيال عمبوك عيال خوال جدك
1: يعني كيف كيف يعني يعني قصدش انت قصدش
0: يعني كل مكان القريب اقرب لك
1: ايوه
0: اقرب لك كل مكان تقديره وحشمته كبيره
1: يعني تعطيه لولي هو ولا كيف
0: بدي على غيره يعني انت الحين بتروح مثلا بتعطيه اصحابك وجيرانك ومعارفك الجار حق له حق الجار
1: أكيد.
0: ومعارفك واصحابك واصحاب عيالك كلهم بس لك مثلا بتعمك
1: بتعمك
0: ان كان بتجين بتخالش
1: ان كان بتجين بعطيش الكارت ما بتجين
0: بنعطي غيرش
1: بنعطي غيرش
0: فاحنا اللي شكر على الخاطر يا محمد
1: انه
0: نكون في يعني في في عشم
1: أيوة
0: ان احنا اقارب نحن
1: أيوة. حسين انه ماشي حشمه فيه
0: انه اي بالضبط هي دي هي.
1: ماشي حشمه
0: اول كانت الحشمه للكبير والصغير قلتش الحصايه يحطونها في السته
1: يا سلام ما يلقون هو كده عالم
0: ما دحين
1: مع حقول
0: لا
1: مع حاجه حلوه اقول مع سيان وش عاطير
0: العمارات ايش دراهم الحصايه دي الدار من
1: دار من ايوا المهم الحمد لله كل وقت زي ما قلت لشني من قبل كل وقت عطوا حكمه ما نقول يلا دي زين ودي زين
0: ايوه بس الله الله في الاقارب
1: الله الله في الاقارب نعم

كلمتين كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

0: الثانية تماما في المكلا.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه المكلا ومنها نوافيكم بنشرة أخبار الثانية لهذا اليوم السبت 29 من آب أغسطس 2026 ميلادية، وأستهلها بالعناوين. رئيس مجلس القيادة الرئاسي يعزي بوفاة ملك النرويج السابق. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يناقش أوضاع منفذ الوديعة وجهود تطوير العمل وتعزيز مكافحة التمريض. اليوم المعزي في ضحايا الحرائق في الجزائر. اليوم تشارك في افتتاح الدورة 63 لمعرض دمشق الدولي. ومن عناوين إلى التفاصيل. بعد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية التعزية إلى جلالة الملك هاكون مملكة النرويج بوفاة والده جلالة الملك هارولد الخامس بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة شعبه وتقدم بلاده وتعزيز مكانته الدولية. وأعرب رئيس مجلس القيادة باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن خالص تعازي لجلالة الملك هاكون الثامن والأسرة المالكة والشعب النرويجي الصديق في مصابهم الأليم، سائلا الله أن يحفظ النرويج وشعبها من كل سوء ومكروه. ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة المكلا مع المدير العام لميناء الوديعة البري الأستاذ عامر الصيعري والمدير العام لجمرك منفذ الوديعة البري الأستاذ عبد الحق الحسن أوضاع المنفذ ومستوى سير العمل فيه والجهود المبذولة لتطوير الأداء وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين وحركة الشحن والتبادل التجاري. واستمع المحافظ الخنبشي إلى شرح حول الإجراءات المتخذة لتعزيز كفاءة العمل الجمركي والأمني ورفع مستوى التنسيق بين الجهات العاملة في المنفذ بما يسهم في تسهيل حركة المسافرين والبضائع وفق الأنظمة والقوانين، إلى جانب تشديد الرقابة ومكافحة عمليات التهريب بمختلف أشكالها ومنع دخول أو خروج المواد والسلع المحظورة وحماية الموارد العامة وتعزيز الإيرادات الجمركية. كما جرى استعراض سير العمل في تجهيز البوابة الجديدة لمنفذ الوديعة البري وما تم إنجازه في أعمال التجهيز والتأهيل بما يعزز انسيابية الحركة ويرفع مستوى التنظيم والسلامة والكفاءة التشغيلية للمنفذ باعتباره أحد أهم المنافذ البرية في الجمهورية. أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة والشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة في ضحايا الحرائق التي اجتاحت عدد من مناطق البلاد. وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها تضامن الجمهورية اليمنية ووقوفها قيادة وشعبا مع الحكومة الجزائرية بهذا المصاب، سائلة الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ الجزائر وشعبها من كل مكروه. شاركت الجمهورية اليمنية في فعاليات افتتاح الدورة 63 لمعرض دمشق الدولي المنعقد في قصر المؤتمرات بالعاصمة السورية دمشق بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع وعدد من المسؤولين السوريين ورؤساء البعثات الدبلوماسية وممثلي الدول والمؤسسات المشاركة في المعرض. وخلال مراسم الافتتاح زار القائم بأعمال سفارة الجمهورية اليمنية لدى الجمهورية العربية السورية الشقيقة محمد بعكر الجناح اليمني المقام ضمن فعاليات المعرض واطلع على محتوياته وما يقدمه من منتجات ومعروضات تعكس تنوع المنتجات اليمنية وتميزها. وأكد بعكر أن عودة مشاركة الجمهورية اليمنية في معرض دمشق الدولي تأتي في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين وإعادة تنشيط قنوات التبادل التجاري والاستثماري وفتح آفاق جديدة أمام المنتجات والشركات اليمنية للوصول إلى الأسواق الخارجية وفي مقدمتها السوق السورية. توقع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد اليوم السبت أن يكون الطقس في المناطق الساحلية والقريبة منها صحو إلى غائم جزئيا وحار جدا إلى شديد الحرارة ورطب نهارا معتدل ليلا مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية وأرخبيل سقطرى والمناطق المحاذية لها والرياح معتدلة إلى نشطة على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية بينما تكون الرياح قوية على أرخبيل سقطرى وكذا ستشهد المناطق الصحراوية والهضبية طقس صحو إلى غائم جزئيا وشديد الحرارة نهارا معتدل ليلا مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من صحاري محافظات شبوة حضرموت والمهرة والرياح معتدلة إلى نشطة مثيرة للأتربة والرمال وبحسب النشرة الجوية فإنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم السبت في المكلا العظمى 35 الصغرى 29 سيئون الكبرى 43 الصغرى 28 سقطرى الكبرى 35 الصغرى 27 والغيضة الكبرى 32 الصغرى 25 مستمعينا الكرام بهذا الخبر نكون قد أتينا على ختام هذه النشرة لكن نعود للتذكير بأبرز ما جاء فيها رئيس مجلس القيادة الرئاسي يعزي بوفاة ملك النرويج السابق عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يناقش أوضاع منفذ الوديعة وجهود تطوير العمل وتعزيز مكافحة التهريب اليمن يعزي بضحايا الحرائق في الجزائر اليمن تشارك في افتتاح الدورة 63 لمعرض دمشق الدولي وبالتذكير من عناوينكم قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة التي حررها صلاة عبد الله إبراهيم قرأتها على حضراتكم أروى محمد نفذها على الهواء مباشرة أسامة جابر شاكرين لكم حسن الإصغاء والمتابعة دمتم في أمان الله
2: الأعزاء المستمعون متابعتنا الإخبارية مستمرة معكم وفيها تطالعون مكتب الأوقاف بساحل حضرموت يستقبل فريق مشروع مناصرة تمكين الفتيات والشابات من التمكين الاقتصادي والرقمي الآمن الشيخ السعدي يؤكد أهمية المبادرات والمشاريع المجتمعية التي تسهم في حماية وتمكين الفتيات والشابات اللجنة الوطنية للمرأة بساحل حضرموت تدشن دورة الإشراف الأسري ودورة في حماية الأبناء من المخدرات لداعيات مراكز التحفيظ بالمكلا رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة بساحل حضرموت تؤكد أن المرأة تمثل خط الدفاع الأول في تحصين الأسرة والمجتمع متابعات صلاة عبد الله إبراهيم في إطار تعزيز الشراكة والعمل التكاملي بين مكتب الأوقاف والإرشاد ومؤسسات القطاع المدني لتوجيه الخطاب الإرشادي والديني بما يخدم تنمية قدرات الشباب والفتيات في المجالات الاقتصادية والتقنية الحديثة استقبل المدير العام لمكتب وزارة الأوقاف والإرشاد الشيخ أحمد بن علي السعدي في مدينة المكلا فريق مشروع المناصرة تمكين الفتيات والشابات من التمكين الاقتصادي والرقمي الآمن لبحث سبل التعاون وتنسيق الجهود المشتركة وضم فريق الزيارة صفية باخريبة منسقة المشروع ومديرة منصة كفا ورشا بحبارة مسؤولة المتابعة والتقييم ويكمن في المشروع اتحاد نساء اليمن ومنظمة صناع النهضة ومنصة كفاء وبإشراف مؤسسات القيادة اتحاد نساء اليمن ومنظمة صناع النهضة ومنصة كفاء وبإشراف مؤسسات القيادات الشابة وبدعم من الاتحاد الأوروبي ومنظمة طفل الحرب وفي اللقاء قدمت مديرة منصة كفا ومنسقة المشروع الأستاذة صفية باخريبة شرحا متكاملا حول أهداف المشروع ومجالات عمله والبرامج التدريبية والتوعوية التي يتضمنها. وأوضحت أن المشروع يركز على تعزيز قدرات الفتيات والشابات وتمكينهن من الاستفادة الآمنة والفعالة من الفرص الاقتصادية والرقمية، بما يضمن حمايتهن ويعزز مشاركتهن الإيجابية والتنموية في المجتمع. ومن جانبه رحب المدير العام لمكتب الأوقاف والإرشاد الأستاذ أحمد السعدي بفريق الزيارة، مؤكدا على أهمية المبادرات والمشاريع المجتمعية التي تسهم في حماية وتمكين الفتيات الشابات. وأشار السعدي إلى أن تعزيز الوعي المجتمعي والديني يعد من الأولويات الأساسية التي تتطلب تكامل الجهود بين المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، مؤكدا استعداد المكتب لمساندة المبادرات الهادفة للحد من المخاطر الرقمية والاجتماعية التي قد تواجه هذه الفئة. وقال في حديثه:
3: تم اللقاء استعراض هذا المشروع وكيفيته وكيف تطبيقه في الواقع، وكذلك استعان مكتب الأوقاف والإرشاد يعني فيما يخدم هذا المشروع. هذا مشروع طيب، لكن بتكون هناك عادة فيه ورش وشرح كامل به ما هو دور كل إدارة أو كل مرفق أو مؤسسة تخدم هذا المشروع. نحن من جانب مكتب الأوقاف سيكون يعني مشروعنا من جانب الشرعي تحديد مخاطره وتركيز على الإيجابيات التي فيه، وهو عادة في بدايته، يعني سينطرق إن شاء الله إلى يعني في هناك تكون ورش وتعريف ولقاءات وتصوير مقاطع تعريف بهذا المشروع. هو مشروع طيب إذا كان وظف في هذا المجال الذي يخدم هذه الشريحة، بحيث أن الفتاة تقوم بهذا المجال وهي في مع جهازها تقدر تستوعب الدخول في عالم هذا التسوق، عالم هذا المجال الواسع ومواكبة العصر في هذا الشيء. هذا مشروع هذا في بدايته يعني كفكرة مناصرة، سيأتي إن شاء الله بعد ذلك في لقاءات أخرى.
2: برعاية كريمة من الأستاذ سالم أحمد الخنبشي عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت، دشنت فرع اللجنة الوطنية للمرأة بساحل حضرموت بمدينة المكلا دورة تدريبية بعنوان الإشراف الأسري ودوره في حماية الأبناء من مخاطر المخدرات. تستهدف الداعيات العاملات في مراكز تحفيظ القرآن الكريم بالمدينة، تنفذها المدربة الأستاذة مها الأحمدي بمشاركة 25 مشاركة من الداعيات والأخصائيات الاجتماعيات. وفي حفل التدشين قدم الرائد وضاح بازوما حنائب مدير إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت عرضا حول أبرز المستجدات في طرق ترويج المخدرات واستهداف فئة الشباب، مشددا على أهمية تكامل الأدوار بين الأسرة والمؤسسات الدينية والأمنية للوقاية من هذه الفئة، داعيا المشاركات بالدورة إلى الإسهام في نشر التوعية المجتمعية وخاصة جانب النساء، شاكرا اللجنة الوطنية للمرأة بساحل حضرموت على تنظيم هذه الدورة النوعية للداعيات. بدورها أكدت المحامية عتاب عمر العمودي رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة بساحل حضرموت أن هذه الدورة تأتي ضمن خطة اللجنة التوعوية لعام 2026، مشيرة إلى أن المرأة والداعية تمثل خط الدفاع الأول في تحصين الأسرة والمجتمع من خلال التربية والتوعية المبكرة. وقالت في تصريح لها لإذاعة المكلا:
4: اللجنة الوطنية في الساحل حضرموت دورة تدريبية خاصة بالداعيات والأخصائيات الاجتماعيات في التربية، استهدف عدد 25 داعية أو 5 من أخصائيات الاجتماعيات العاملات في مجال التربية. هذه الدورة تتحدث عن تعزيز دورة الداعيات والأخصائيات الاجتماعيات في تأهيل وتهنئة الإشراف الأسري في حماية الأبناء من مخاطر المخدرات. نحن هذه المرة استهدفنا تلك الفئة كونها الفئة الأكثر تأثيرا في المجتمع ولهم صوت مسموع في عدد كبير من التجمعات في مراكز في حلقات تحفيظ القرآن وغيره. وسعينا من خلال استهداف هذه الفئة أن يصل صوتنا لعدد كبير من الجمهور والنساء من خلال ذلك الداعيات، وقمنا من خلال هذه الدورة بتأهيلهم بمخاطر المخدرات وأنواع المخدرات وكيفية حماية الأبناء وتجنب أبناء تلك الظاهرة ومحاربتها. نفذت هذه برعاية السلطة المحلية بساحل حضرموت، وسنسعى إن شاء الله لعدة دورات لتأهيل الداعيات في المخاطر الاجتماعية التي تمس المرأة والأسرة والمجتمع.
5: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفل للتعامل مع الألغام.

بارواح ودم. يدك معايا يدي تشمر السواد والهمم. ما نبذل الغالي ولا نبخل بارواح ودم.

فوق القمم وما تركك ليل ظلت خالدة منذ القدم ما تحققت بالسهل

تحققت بالسهل تلك الماثر وفي ملاحم جم وكم راحت خسائر ولا

0: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فورا ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
1: عزيزتي الأسرة، هل نحكم على مستقبل أبنائنا بمفاهيم قديمة؟ الآن لم يعد التعليم الفني خيارا ثانويا، بل أصبح مسارا أساسيا في بناء المجتمعات وتنميتها. النجاح اليوم يقاس بالإنتاج والمهارة، لا فقط بالمسمى الوظيفي. لنغير نظرتنا ولنمنح أبناءنا الحرية لاختيار الطريق الذي يبدعون فيه، فمستقبلهم بين أيديهم. وعي بالتعليم الفني.
0: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح، عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة، لا تقتربوا منها أبدا، غادروا المكان فورا وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
2: البيئة النظيفة هي مصدر السعادة والحياة الهانية. ومن أجل بيئة نظيفة، إذاعة المكلا تقدم الأرض الخضراء.

الأرض الخضراء برنامج من إعداد خالد أحمد النوي، تقديم عماد أحمد بن هامل، إخراج أسامة عمر جابر.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الأرض الخضراء. حلقتنا اليوم سنعرج فيها عن موضوع جديد وهو عن الهيدروجين الأخضر. تابعونا لكن بعد هذا الفاصل.

أعزائي المستمعين، العقل البشري يبتكر كل يوم طريقة أصفى وأسهل للحفاظ على الأرض والأجيال القادمة.

هذه الطريقة تيارا كهربائيا لفصل الهيدروجين عن الأكسجين في الماء. إذا تم الحصول على هذه الكهرباء من مصادر متجددة فسننتج طاقة دون انبعاث ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي. إن الهيدروجين الأخضر هو التركيز الأساسي والرئيسي في استراتيجية الهيدروجين، ويعد الهيدروجين العنصر الأكثر وفرة في الكون، لكن على الأرض لا يبدو نقيا في الطبيعة ويتطلب طاقة للفصل. والأسلوب الأكثر شيوعا هو استخراج الهيدروجين من الماء، وهو مركب مكون من ذرتي هيدروجين وذرة واحدة أكسجين، يرمز له كيميائيا بالرمز H2O. القيام بذلك بسيط إلى حد ما، يمكنك استخراج الحرارة والتفاعلات الكيميائية لإطلاق الهيدروجين من المواد العضوية مثل الوقود الأحفوري، لكن هذا يعتبر ملوث للغاية. يعد إنتاج الهيدروجين في جميع أنحاء العالم مسؤولا عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المكافئة لتلك الخاصة بالمملكة المتحدة وأندونيسيا مجتمعتين، ويستخدم الهيدروجين في الغالب في صناعة تكرير النفط وإنتاج أسمدة الأمونيا.

الهيدروجين الأخضر وقود عالمي خفيف وعالي التفاعل من خلال عملية كيميائية تعرف باسم التحليل الكهربائي. تستخدم

كيفية الاستخدام؟ يمكن استخدام الهيدروجين الأخضر على نطاق واسع في الآتي: في السيارات والشاحنات الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجينية، في سفن الحاويات التي تعمل بالأمونيا السائلة المصنوعة من الهيدروجين، في مصافي الفولاذ الأخضر التي تحرق الهيدروجين كمصدر للحرارة بدلا من الفحم، في توربينات كهربائية تعمل بالهيدروجين يمكنها توليد الكهرباء في أوقات الذروة الطلب للمساعدة في تثبيت شبكة الكهرباء، بديل للغاز الطبيعي للطبخ والتدفئة في المنازل، وأيضا في قطاع تصنيع الصلب الكثيف.

حل مخاطر. مثل أي غاز يمكن ضغط الهيدروجين وتخزينه في خزانات ثم استخدامه حسب الحاجة، ومع ذلك فإن حجم الهيدروجين أكبر بكثير من حجم الهيدروكربونات الأخرى، ما يقرب من 4 أضعاف الغاز الطبيعي. يتطلب تخزينه ضغطا يصل إلى 700 مرة من الضغط الجوي العادي، أو التبريد إلى درجة 253 درجة مئوية تحت الصفر، وهو ما يقرب من الصفر المطلق. وتشير التقديرات إلى أن تكلفة القيام بذلك يمكن أن تضيف أي شيء من 60 سنتا إلى 7 دولارات للكيلوغرام، ما يجعلها أقل قدرة على المنافسة مع أنواع الوقود الأخرى. وعلى تكلفة التخزين هناك مشكلة في الأنابيب.

مصدر الطاقة بواسطة الهيدروجين الأخضر له إيجابيات وسلبيات، أهمها المزايا. مستدام: الهيدروجين الأخضر لا ينبعث منه غازات ملوثة سواء أثناء الاحتراق أو أثناء الإنتاج. قابل للتخزين: من السهل تخزين الهيدروجين مما يسمح باستخدامه لاحقا لأغراض أخرى وفي أوقات أخرى غير مباشرة بعد إنتاجه.

متعدد الاستخدامات. يمكن تحويل الهيدروجين الأخضر إلى كهرباء أو غاز اصطناعي واستخدامه للأغراض المنزلية أو التجارية أو الصناعية أو التنقل.

العيوب: استهلاك عال للطاقة، يتطلب إنتاج الهيدروجين عموما والهيدروجين الأخضر خصوصا طاقة أكثر من أنواع الوقود الأخرى. قضايا السلامة: الهيدروجين عنصر شديد التقلب وقابل للاشتعال، ولذلك يلزم اتخاذ تدابير أمان شاملة لمنع التسرب والانفجارات.

الفرق بين الهيدروجين الأزرق والأخضر. يشتق الهيدروجين الأزرق من مصادر أحفورية، حيث يتم التقاط انبعاثات الكربون وتخزينها، بينما يصنع الهيدروجين الأخضر من مصادر غير أحفورية، ويفضل من قبل المسؤولين وأصدقاء البيئة الذين يحذرون من استمرار الاقتصاد الأحفوري. المستقبل. تدرك صناعات العمليات الكيميائية العالمية هذا الاتجاه، وبعضها يقوم بالفعل بمشاريع ضخمة لتسريع انتقال الطاقة. يستخدم الهيدروجين في تكرير النفط وإنتاج الأمونيا والميثانول، ويتم إنتاجه بشكل رئيسي من الوقود الأحفوري عن طريق إعادة تشكيل الغاز الطبيعي بالبخار والأكسدة الجزئية للميثان والفحم. يعتبر الغاز الطبيعي حاليا المصدر الأساسي لإنتاج الهيدروجين، حيث يمثل حوالي 75% من الإنتاج العالمي السنوي المخصص للهيدروجين البالغ حوالي 70 مليون طن. هذا يمثل حوالي 6% من استخدام الغاز الطبيعي العالمي. يتبع الفحم الغاز نظرا لدوره ولأهميته في الصين، ويتم إنتاج حصة صغيرة من استخدام النفط والكهرباء. ووفقا لتقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية IEA، مع تزايد المخاوف بشأن تغير المناخ والحاجة الملحة لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والتكاليف المتناقصة للكهرباء المتجددة وتكنولوجيا المحلل الكهربائي، بالإضافة إلى العديد من السياسات الداعمة الحكومية، يكتسب الطلب على الهيدروجين الأخضر، حيث يمكن أن يوفر الهيدروجين الأخضر ما يصل إلى 25% من احتياجات الطاقة في العالم بحلول عام 2050 ميلادية، وأن يصبح سوقا قابلا للتوجيه بقيمة 10 تريليون دولار بحلول عام 2050 ميلادية. وقد بلغ الاستثمار في إنتاج الهيدروجين الأخضر مليار دولار سنويا عام 2023، كما حدثت زيادة واضحة في عدد مشاريع الهيدروجين الأخضر مقارنة بمشاريع الهيدروجين الأزرق عام 2021 ميلادية، بناء على العدد المتزايد من مشاريع إنتاج الهيدروجين.

التكاليف. انخفضت تكاليف الإنتاج بنسبة 40% عام 2025، حيث يجب استخدام أي تقنية على نطاق صناعي حتى تصبح مجدية اقتصادية. الأمر نفسه ينطبق على تقنيات المحلل الكهربائي. في الوقت الحالي انخفضت أسعار جهاز التحليل الكهربائي بنسبة 50% مقارنة بخمس سنوات ماضية، ويرجع ذلك إلى التقدم الكبير في تكنولوجيا المحلل الكهربائي والقدرة على التصنيع

الدول المصدرة: تعتبر السعودية الأولى عربيا والخامسة عالميا حسب إحصائيات مؤشر بلومبرج لاقتصاد الهيدروجين لعام 2019 ميلادية. وترتيب الدول حسب هذا المؤشر: أستراليا أولا، اليابان ثانيا، النرويج ثالثا، كوريا الجنوبية رابعا، السعودية حسب مؤشر بلومبرج عالميا خامسا، أمريكا سادسا، وألمانيا سابعا.

مشروع نيوم الأخضر. حسب مشروع نيوم، من المخطط أن تصبح المدينة التي تبلغ تكلفتها 500 مليار دولار، أي ما يعادل 380 مليار جنيه استرليني، كاملة بسيارات الأجرة الطائرة والمساعدة المنزلية الروبوتية وموطنا لمليون شخص. وقد أعلنت شركة Air Products and Chemicals، عملاق الغاز الصناعي الأمريكي، في عام 2020 ميلادية عن خطط لبناء مصنع هيدروجين أخضر في المملكة العربية السعودية، يعمل بطاقة 4 جيجاوات من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وهو أكبر مشروع من نوعه في العالم تم الإعلان عنه حتى الآن. وستمتلك Air Products وأكوا باور السعودية وشركة نيوم المحطة التي تبلغ تكلفتها 5 مليارات دولار، وستنتج المنشأة المكتملة 650 طن من الهيدروجين الأخضر يوميا، وهو ما يكفي لتشغيل حوالي 20 ألف حافلة تعمل بوقود الهيدروجين، حيث سيتم شحن الوقود على شكل أمونيا إلى الأسواق النهائية على مستوى العالم، ثم تحويله مرة أخرى إلى الهيدروجين. وقد بدأ إنتاج الأمونيا عام 2025 ميلادية. وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 يناير 2024 برئاسة الملك سلمان على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الهند في مجال الهيدروجين الأخضر.

لهذه المشاريع الفريدة التي نتمنى أن تنفذ في بلادنا. وصلنا معكم أحبتي المستمعين إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم البيئي الأرض الخضراء. كانت أرضنا وبيئتنا خضراء صحية ونقية. على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة. تقبلوا تحياتي من التقديم أروى محمد بايزيد، ومن الإعداد خالد أحمد النوبي، ومن التنفيذ أسامة جابر.

الأرض الخضراء برنامج من إعداد خالد أحمد النوي، تقديم عماد أحمد بن هامل، إخراج أسامة عمر جابر.

0: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، نسأل الله أوقاتكم بالخير لما كنتم، ونرحب بكم في الأخبار الرياضية لهذا اليوم السبت. في قمة كروية مسائية استعرض فيها اتدارهم الهجومي، حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي شعب حضرموت فوزا عريضا ومستحقا على نظيره نادي التلال بأربعة أهداف مقابل هدفين بمنافسات دور 16 من بطولة كأس الجمهورية على أرضية ملعب الحويشي بعدن، ليقطع رسميا بطاقة التأهل إلى دور الثمانية بعد أداء تكتيكي رفيع وفرض به سيطرته على مجريات اللقاء. كثف نادي الاتحاد السعودي تحركاته من أجل حسم صفقة التعاقد مع الجناح الياباني ريتسو تاون لاعب فرانكفورت الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وبحسب شبكة سكاي سبورت الألمانية، تقدم الاتحاد بعرض رسمي إلى النادي الألماني بقيمة 18 مليون يورو في محاولة الحصول على موافقة انتقال اللاعب إلى الدوري السعودي. وشهدت المفاوضات بين الاتحاد وفرانكفورت تطورات إيجابية خلال الساعات الماضية بعدما دخل الطرفان في مرحلة متقدمة من النقاشات بشأن تفاصيل الصفقة وإمكانية إتمامها قبل إغلاق سوق الانتقالات الحالي. توصل نادي تشيلسي إلى اتفاق مع أستون فيلا للتعاقد مع الحارس الأرجنتيني مارتينيز خلال فترة الانتقالات الحالية في صفقة تبلغ قيمتها 7,500,000 جنيه استرليني وفقا لما أورده مات لو الصحفي في صحيفة ذا تليغراف. ومن المنتظر أن يوقع مارتينيز عقدا مع تشيلسي لمدة عامين مع خيار التمديد لموسم إضافي ليقترب الحارس الأرجنتيني من وضع حد لمسيرته مع أستون فيلا والانتقال لخوض تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز. أعلن نادي ليفربول حسم تعاقده مع الجناح الفرنسي برادلي باركولا قادم باريس سان جيرمان في صفقة قوية لتدعيم الخط الهجومي للفريق خلال فترة الانتقالات الحالية. وأكد الصحفي الإيطالي الموثوق رومانو إتمام الصفقة ليصبح انتقال باركولا إلى صفوف ليفربول محسوما بشكل رسمي. وبحسب التفاصيل سيدفع ليفربول رسوما مضمونة تتجاوز 100 مليون جنيه استرليني إلى جانب إضافات وحوافز مرتبطة بالصفقة قد ترفع قيمتها الإجمالية إلى نحو 120 مليون جنيه. أبدى نادي مانشستر سيتي اهتماما بالتعاقد مع الجناح السنغالي ليمان داي لاعب إيفرتون خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في ظل تحركات النادي لتعزيز خياراته الهجومية قبل إغلاق الميركاتو. وكشفت شبكة توك سبورت أن داي دخل دائرة اهتمامات مانشستر سيتي، فيما أكد الصحفي إليكس كروك أن اللاعب أصبح أحد الأسماء التي يراقبها بطل الدوري الإنجليزي تمهيدا لإمكانية التحرك بضمه. وتبدو مهمة السيتي صعبة في ظل تمسك إيفرتون بخدمات الجناح السنغالي، حيث حدد النادي قيمة اللاعب بنحو 8 مليون جنيه استرليني إلى جانب ارتباطه بعقد مع الفريق يمتد حتى صيف 2029. قلب النصر السعودي تأخر أمام التعاون إلى فوز مثير بنتيجة هدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما مس الجمعة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي. وبهذا الانتصار وصل النصر تربعه على صدارة جدول الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة محققا العلامة الكاملة في أول أربع جولات، بينما تجمد رصيد التعاون عند نقطتين في المركز الخامس عشر. أعلن نادي برانتفورد الإنجليزي تمام التعاقد بشكل نهائي مع الظهير السنغالي الحاج مالك ديوف قادما من وست هام يونايتد خلال فترة الانتقالات الحالية في صفقة لم يتم الكشف عن قيمتها المالية. ووقع ضيوف البالغ من العمر 21 عاما عقدا مع برادفورد يمتد لمدة 5 سنوات مع وجود خيار يسمح للنادي بتمديد الاتفاق لموسم إضافي. وينضم الظهير السنغالي إلى برادفورد بعد موسم مميز مع وست هام خلال منافسات الدوري الإنجليزي ممتاز 2025-2026. ويمتلك ضيوف خبرة دولية بعدما شارك مع منتخب السنغال في بطولتي كأس أمم أفريقيا وكأس العالم 2026. نتائج مباراه الامس في الدوري الانجليزي، كريستال بالاس يخسر من مان سيتي باربع اهداف لهدف، وفي الدوري الاسباني الفيس يتغلب على فياريال بهدف دون رد، ورسم يتغلب على التشي بثلاث اهداف لهدفين. اما الدوري الايطالي ميلان يتغلب على فينيسيا بهدفين دون رد، وفي الدوري الالماني بايرن ميونخ يتغلب على ستادغورد بخمس اهداف لهدف. وفي الدوري السعودي الخليل يخسر من الهلال السعود بهدف خمس اهداف لهدف، والنصر يتغلب على التعاون بهدفين لهدف، والفيحاء يتغلب على ابها بثلاث اهداف لهدفين، والرياض يتغلب على النيوم بهدف دون رد. اما في دوري او ار اي المصري، الاتحاد يخسر من سيراميكا بثلاث اهداف لهدف، ونادي زد يخسر من الاهلي بهدفين دون رد، والقناة يتعادل مع الجونة بهدف لهدف. اما مباريات اليوم في الدور الانجليزي، برنتفورد مع ايفرتون في الخامسة عصرا، وكوفنتري مع هال سيتي في الخامسة عصرا، وتوتنهام مع نيوكاسل في 37 دقيقة. اما الدور الاسباني، ليفانتي مع ريال بيتيس في 6 مساء، ريال سوسيداد مع اسبانيول في 8 مساء، واشبيليا مع اتلتيكو مدريد في 10:30 دقيقة. وفي الدور الايطالي، فيرونتينا مع فرنزي في 37 دقيقة، ومونزا مع اودينيزي في 37 دقيقة، وسوساولو مع تورينو في 37 دقيقة، ويوفنتوس مع بارما في 49 دقيقة. وفي الدور الألماني، كولن مع هوفنهايم في 34 دقيقة، وماينتس مع بادر يورن في 34 دقيقة، ولابزيغ مع موشن جلادباخ في 34 دقيقة. وفي الدور الفرنسي، أوكسير مع إنجي في 49 دقيقة، وليون مع لوهافر في 49 دقيقة. وفي دور روشن السعودي، الخلود مع الأهلي في 57 دقائق، والاتفاق مع الدرعية في 9 مساء، والفتح مع الاتحاد في 9 مساء. الأخبار الرياضية انتهت، تحياتي أنا في مخريبة، نلتقيكم يوم الاثنين القادم بمشيئة الله.
0: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبه.

0: الذي قال لا
1: لا وألف لا، بس لا بحق للمغلطة، لا للأونطة، لا.
0: الرجل الذي قال لا
1: حسن عبدين.
2: بطولة
0: فاطمة مظهر،
2: محي الدين عبد المحسن،
0: عفاف حمدي،
2: بالاشتراك مع الفنانة القديرة خيرية أحمد.
1: ايوه قلت لا، لو هعيش في شق، لو حنام بجوعي والمخدة كوعي، لو هتمشي زق برضو لا، لا بس لا بحق

0: تأليف مصطفى الشندويني،
1: إخراج يوسف حجازي.
2: نديم الفحام المحامي بالنقد والإبرام، مطلوب موظف للعمل وكيلا بالمكتب. حلوة حكاية وكيل محامي دي، ما اشتغلتهاش قبل كده.

0: الحاضر حاضر حاضر
1: يا بوي. ما عايزينهاش احنا الشغلانة دي.
0: يوه مش تدخل الاول وبعدين نتكلم.
1: ايه
0: مالك في ايه
1: اباي؟ ما عرفاشي في ايه.
0: لا ما عرفاش
1: بركة. دلوقت هنا عاوزين نعرف راسنا من رجلينا. وديدة هتسيب الواد ولا ما هتسيبوش؟ هي
0: واد مين
1: اباي؟ الواد دوزها هو في غيره. هاني عارف جوزتها له ازاي الواد العويل ده.
0: انا متهيألي في حاجة.
1: حاجة ايه؟
0: جايز يكون عبد الفضيل استقل المبلغ.
1: مبلغ ايه؟
0: التعويض عن التنازل.
1: تنازل ايه؟
0: يو ما تحاول تفهم بقى يا كامل.
1: افهم ايه؟
0: مش انت هتدفع 10,000 دولار لعبد الفضيل علشان يسيب وجيدة؟
1: درار؟ انا دولت درارات يا بركة.
0: قصدي 10,000 جنيه.
1: قال درار قال كمان عايز يقبض بالدرار بالعملة الصعبة. ليهم مال هتدوزها من السوق الحرة ولا ايه؟ عاجبه ياخد بالعملة المحلية، عاجبه ما عجبوش يخبط راسه في الحيط.
0: يا اخي يا اخي الراجل ما قالش دولار.
1: امال مين اللي قال دولار؟ الله عال واحد ما طيلش الرغيف في سد دوعة ويقول قبضوني بالدولار. ايش عرفه هو بالدولارات ده؟
0: الله قلتلك ما قالش دولار، انا اللي قلت كده.
1: وانت هتقول كده ليه يا بركة؟ ولا عايزة تاخدي فرق العملة
0: كده يا كامل؟
1: اعمل لكم ايه عاد؟ هتقولوا بالدولارات ايه؟
0: يا اخي ما فيش دولار ولا حاجة، انا غلطت جيت اقول جنيه قلت دولار.
1: يعني انت اللي قلتي؟
0: ايوه.
1: ايه انا قال هو اللي قال. قلت عايز الدولارات ليه ده؟ يكون ناوي يفتح له مكتب استيراد وقصدير.
0: اسمها استيراد وتصدير مش استيراد وقصدير.
1: طب اسكت عاد انت هتعلميني. هنا اللي رجال اعمال مش انت.
0: طيب يا كامل انت راجل اعمال قد الدنيا.
1: ايوه قد الدنيا ما كدهاش ليه.
0: خلاص بقى خلينا في موضوع وجيدة.
1: وجيدة ما عايزينهاش يا ابوي.
0: ما عايزينهاش؟ طب انت حر خلاص
1: يا ابوي. ما قلنا ندفع فيها 10,000 جنيه والواد ما رضيش شي.
0: هزهم يا كامل.
1: اهزهم يعني ايه؟
0: يعني بحبح ايدك شوية.
1: لسه هنبحبحه تاني؟ ما بحبحنا وخلاص. 10,000 قليلين.
0: بص بقى اتفهم انت بمعرفتك معاه.
1: اني لمعلم كامل عوض السايح اتفاهم مع واحد زي ده؟
0: ان كنت عايز وجيدة.
1: لا
0: لا ايه مش عايز وجيدة؟
1: لا لا لا مش قصدك ده. مش عايز وجيدة كيف؟ اني بس ما طايقش اشوف اللي اسمه فضيل.
0: معلش لاجل الورد ينسق العليق.
1: الورد يعني وديده
0: والعليق يعني عبد الفضيل.

0: بس انا مش مطمنه يا نديم.
1: يعني ايه مش مطمنه؟ انت مش واثقه فيا؟
0: مش عارفه، حاسه بقلق شديد.
1: ما فيش داعي للقلق، قلتلك هتكسب القضيه. يعني هتكسب القضيه؟
0: هكسبها ازاي بس؟ انت بتقول كده وخلاص.
1: يا سلام يا تهاني، ده انت لحوحه بشكل.
0: لحوحه؟
1: ايوه، يعني لو ما كنتش ههتم بقضيتك انت بالذات، ههتم بقضيه مين
0: يا حبيبي؟ ما انت مش مهتم ولا حاجه.
1: ازاي بس؟ ازاي؟
0: كتبت المذكره اللي قلت عليها.
1: بيكتبها الوكيل.
0: شفت، بيكتبها الوكيل. ما تكتبهاش انت بنفسك ليه؟ الوكيل ده يعرف يكتب مذكره خطيره زي دي؟
1: الوكيل ده من اكفأ الناس اللي عرفتهم من يوم ما اشتغلت بالمحاماه.
0: يا سلام،
1: راجل ممتاز شديد الدقه، واسلوبه اسلوب اديب.
0: امال منظره عرق ليه؟
1: الناس مش بالمنظر يا تهاني.

0: أفندم يا سعادة البيه.
1: ما دمت هاني.
0: أهلا وسهلا يا هانم.
2: أهلا بيك.
1: ما دمت هاني بتسأل، ملف قضيتها جاهز يا أستاذ عبد الفضيل؟
0: جاهز يا فندم، المذكرة اتكتبت والمستندات اتصنفت والمحكمة اتبلغت وتم إخطار الخصوم.
1: شفتي؟ مش قلتلك
2: الجلسة اتحددت؟
0: تتحدد في جدول بكرة بإذن الله يا فندم، هجيب التاريخ بنفسي من الرول.
1: ما دمت هاني خايفة لحسن ما تكسبش القضية يا أستاذ عبد الفضيل.
0: اطمني يا هانم، ما دام الأستاذ موجود المكسب مضمون بإذن الله.
1: اطمنتي يا ستي.

0: اوعى تكسفني قدام ماما يا عبد.
1: اكسفك ازاي؟
0: قصدي يعني اوعى تترفد من مكتب المحامي ده كمان.
1: بتقول ايه اوعى تترفد؟ زي ما اكون انا برفد نفسي، مش هما اللي بيرفدوني يا وجيده.
0: بس انت تقدر ما تخليهمش يرفدوك.
1: بقول لك ايه، نهايته متولي الشربيني ما جه سال عليا.
0: ما تغيرش موضوع الكلام يا عبد الفضيل.
1: مصحصحه قوي انت.
0: مش عايزين الناس يشمتوا فينا يا عبد.
1: ما تخافيش يا وجيده، مش هيحصل رفض باذن الله.
0: صحيح يا عبد.
1: صحيح، انا عشان خاطرك هستحمل اي شيء مهما كان.

0: مسرور يا ولدي يا مسرور.
1: ايوه نادم عليا يا معلم.
0: تعال هنا.
1: ايه
0: هتعرف بيت عفضيل؟
1: عفضيل مين؟
0: اباي عفضيل اللي كان عايش تغل عندنا يا ولد.
1: ايوه اللي كتب العقود للسكان واجل لهم من غير فلوس.
0: هتعيدها تاني ليه؟ ربنا يغفلك عليك. قلت لك الف مرة لما اسمع الموضوع ده الدم عيفط في عروقي. عجيني ارتكان يا مسرور.
1: سلامتك من ارتكان يا معلم.
0: تعرف بيت عفضيل ولا ما تعرفوش؟
1: واه ما نعرفش كيف، مش كنت اروح لها هناك؟ رحت لها كتير.
0: طب اسمع عاد.
1: ايه
0: تروح له البيت وتقول له لمعلم كامل عوض السايح. تقول له ايه؟
1: اقول له لمعلم كامل عوض السايح.
0: هيقول لك
1: ايوه.
0: هيقول لك عاوزك في كلمتين مليح وان قدرت تجيبه في يدك هاته معاك. خلاص.

0: لمؤاخذة يا فندم، حضرتك قريت ملف قضية تهاني هانم؟
1: أيوه.
0: قريته كويس حضرتك؟
1: أيوه. ليه؟
0: لا ولا حاجة، أصل أنا كمان قريت القضية كويس.
1: مش فاهم.
0: معقول تكون حضرتك مش فاهم يا أستاذ؟ ضروري فاهم بالتأكيد.
1: في إيه يا أستاذ عبد الفضيل؟ ما تتكلم بوضوح.
0: تهاني هانم يا فندم في موقف الجاني مش المجني عليه.
1: بتقول إيه؟
0: يا فندم عايزة تطرد أرملة وولادها الخمسة من الشقة عشان تعملها بيت أزياء. يروحوا فين الأطفال المساكين؟ يتربوا في الشارع.
1: جرالك إيه يا عبد الفضيل؟ أنت معانا ولا مع الخصوم؟
0: يا فندم الست دي مش من حقها تحصل على أمر طرد يا بيه.
1: بس أنا بقى هجيب لها أمر طرد من المحكمة.
0: أيوة ما أنا عارف أنت تقدر، أنت محامي كبير ومتعمق في فهم القانون ودارس مداخله ومخارجه وتقدر تنفذ من ثغراته وسناديبه بمهارة واقتدار. بس دي يا فندم مش جدعانة على فكرة.
1: نعم.
0: يا سلام يا سلام يا أستاذ نديم، يا سلام لو كنت تقدر تقف قدام المحكمة وتتكلم بحماسة الشجاع المدافع عن الحق وتقول: سيد القاضي، إن موكلتي ليس لها أي حق في حكم الطرد الذي أقيمت عليه الدعوة، فليس من الإنسانية في شيء يا حضرة القضاة أن تطرد أرملة توفى عنها عائلها، ترك لها خمسة من الصغار الأبرياء، وتريد هذه السيدة أن تلقي بهم إلى قارعة الطريق. تقدر تعمل كده؟ تقدر يا نديم بيه؟
1: لو أقدر أعمل كده كان زماني قفلت المكتب من زمان.

0: مسرور جهادك.
1: عايز حاجة يا مسرور؟
0: عايز عفوية.
1: مش هنا؟
0: طب لما ياجي قليلة لمعلم كامل عرض السايح عايقول لك عايزك ضروري في كلمتين مهمين.
1: كامل عايز عبد الفضيل؟
0: ضروري ضروري.
1: ليه؟ ما تعرفش ليه؟
0: لا يا ابوي ما خبرش، انا نعرف ان عايزه وبس.
1: حاضر يا مسرور، لما يجي هبلغه.

0: لحظة لحظة لو سمحت يا سيد القاضي، لحظة قبل ما تنطق بالحكم. أنا معايا مستند أهو بيثبت عدم أحقية المدعي في الحصول على الحكم بإخلاء العين محل الدعوة.
1: شايف شايف الوكيل بتاعك عمل إيه يا نديم؟
2: ده مجنون أكيد. تعال تعال هنا يا بني آدم. أنت إيه اللي أنت عملته ده؟
0: عملت إيه يا متر؟ أنا ما عملتش غير الصح، وقفت في صف الحق والعدالة.
2: وتخليني أخسر القضية؟
0: معلش بقى، تعيش وتاخد غيرها
2: كده أهو. طب أنت مرفوض.
0: مش جديدة علينا.

0: الرجل الذي قال لا.
1: لا بس واعية للكرامة سعية، بالشرف جديرة، بالحياء حق. أيوة قلت لا، بس لا بحق. حسن عبدين.
2: مصطفى الشندويلي.
0: يوسف حجازي.

الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فورا ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.

0: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يراه إلا المرضى.
1: ومن امتلك الصحة والعافية امتلك ناصية الحياة الجميلة.
0: إذاعة المكلا تقدم
1: صحتك بالدنيا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة والأخوات المسلمون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامج صحتك بالدنيا، وهي حلقة تحمل رقم 140 للسنة الرابعة بتاريخ 29 من أغسطس 2026 للميلاد. أصحابكم أنا علي باقي بصحبة زميلي عمر بامبو. في هذه الحلقة أتمنى تكون مفيدة لكافة المستمعين والمستمعات. هاتف الاستوديو 3-0-2-9-6-6 3-0-2-9-6-6. عنوان الحلقة جرثومة المعدة، أسبابها وأعراضها وطرق الوقاية منها. ضيفة الحلقة دكتورة الفاضلة منى حاج باتوم، أخصائي باطني بمستشفى ابن سينا التعليمي ومستشفى الحياة أو مستوصف الحياة بديس المكلا. دكتورة، باسم كافة المستمعين والمستمعات أحبك ترحيب الحارة في هذه الحلقة، وأتمنى تكون حلقة خفيفة على المستمعين والمستمعات
1: بإذن الله.
0: دكتورة، في مستهل الحلقة تنتشر عامة في معظم فصول السنة أمراض أو مرض جرثومة المعدة، وهي تنتشر بصورة واسعة للرجال والنساء والكبار والصغار. ما هي هذه الجرثومة؟ ما هو هذا المرض؟ البعض يتخوف من الاسم، اسم ربما يكون يخيف بعض المرضى. جرثومة المعدة، ما هي جرثومة المعدة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلامة الله وبركاته. طبعا في البداية سعيدة جدا بهذه الاستضافة مع الأستاذ علي،
0: وإن
1: شاء الله بإذن الله تعالى نقدم ما عندنا من نفيد المستمعين. طبعا بالنسبة لجرثومة المعدة، جرثومة المعدة طبعا في الوقت الحالي هي في كابوس كثير المرضى، يعني المفروض انها ما تستدعي انه الانسان يقلق منها بهذه الدرجة. فهي طبعا هي تجينا جرثومة المعدة، هي بشكل عام لها عدة مسميات حتى نكون في صورة. فهي لها اسم تدعى بالميكروب الحلزوني، او لها اسم اخر يسمى بالبكتيريا البوابية الحلزونية، او باللغة الانجليزية الاتش بايلوري. فهي عبارة عن بكتيريا، نوع من أنواع البكتيريا اللي هي بكتيريا حلزونية. أفضل مكان بالنسبة لها هو بطانة المعدة، فهي تختار هذا المكان النتيجة لوجود الحموضة العالية وتهاجم هذا المكان، بالتالي المريض يحس بعدين بأعراضها. وبالنسبة لي أيضا الجرثومة، فكثير من الناس يأخذون صورة خاطئة بعض الأحيان من بخصوصها، لكن إن شاء الله نتعرف في المحاور الأخرى عن
0: يعني مفاهيم خاطئة عن جرثومة المعدة
1: بإذن الله.
0: ما هي أبرز هذه المفاهيم الخاطئة عن هذه الجرثومة؟
1: شوف، يعني كثير من المرضى زي ما قلت أنهم متخوفين كثير. يجي مثلا الواحد يقول أنا بموت من الجرثومة، درجة أنه كذا يجي مريض يقول لك سألت فلان قال لي أنه جرثومة المعدة يقتل. هذه مفهوم خاطئ، هذه أمراض ممكن تتعالج. يعني أنت الجرثومة المعدة هذه عرفت أسبابها وعرفت طرق الوقاية، بتقدر تتغلب عليها، ما يستدعي أن تقلق بالدرجة هذه.
0: نعم، أسباب جرثومة المعدة دكتورة؟
1: طبعا بالنسبة للأسباب، هي لحد الآن الأسباب غير واضحة بشكل عام، لكن في عندنا عوامل قد تدخل في أنها تسبب لنا الجرثومة. من ضمن هذه العوامل هي عندنا ما شاء الله نحن نحب الأكلات السريعة ونحب الأكلات الخارجية في الوقت الحالي. يعني كاد أكل البيت من كتر ما ناكل الخارج يكاد يعدم. فتلاقي عندنا اللي ياكل الاكلات السريعه زي البرجر زي الشاورما، ضمن احنا انه هذا الشخص يطبخها كان نظيف، يعني من ناحيه غسل اليدين. ثاني شيء ايضا تناول الاكلات او المأكولات اللي هي غير نظيفه. وثاني شيء حتى المشروبات اللي هي الملوثه ممكن تكون ايضا عرضه ان تنقل لك جرثومه المعده. وايضا في عندنا اسباب اخرى اللي هي لو كان المريض خاصة هذا يدخل في طرق الانتقال، لكن ممكن تكون كأسباب. اللي هي ممكن استخدام أدوات الغير، خاصة الشخصية، تلاقي نحن شعب يحب الأكل في صحن واحد. فهذه هي المفروض نحن ما نأكل في صحن واحد، أو لو افترضنا أن كنا في صحن واحد لازم واحد يهتم بغسل يديه بطريقة جيدة، لأنه من أسباب ومن طرق الانتقال هي استخدام أدوات الغير. تخيل أنا لو باكل مثلا في باكل آيس كريم، أو باكل مثلا صانونة معي ولا شيء، أحيانا نأخذ في ملعقة وأعطي اللي بجنبي. فهذه طريقة خاطئة، لأنه أصلا طرق الانتقال للجرثومة هي عن طريق اللعاب.
0: نعم.
1: فهذه اللي يكون مسبب أنه تنقل الجرثومة لعندك. ثاني شيء أيضا، نحن الشخص هذا الله يعزك، أنه من الأسباب الأخرى هي عندنا في الخاصة أنه تنقل الجرثومة أو تسببها، هي طريقتين زي ما قلنا، هو اللعاب وثاني شيء البراز الله يعزك.
0: نعم.
1: فعندنا أشخاص خاصة اللي بعد الحمام يوصل يداتهم بشكل جيد.
0: نعم.
1: بالتالي تكون أيضا عرضة هذه أن تكون مسبب أنه ينقل جرثومة للشخص الغير مصاب.
0: نعم.
1: غسل اليدين مهم جدا، يعني عود كل شيء هذه في الأسباب تعود بشكل عام إلى النظافة الشخصية.
0: النظافة الشخصية
1: والنظافة يعني بشكل عام غسل اليدين.
0: غسل اليدين، وأيضا الابتعاد بقدر الإمكان عن أكلات خارج البيت.
1: أكيد.
0: المطاعم مثل ما شبتي، الوجبات السريعة، شاورما وغيرها من الوجبات، البطاطس،
1: ما شاء الله،
0: المأكولات نعم
1: كثيرة يعني. بس نحن لازم لما نأكل من أكل نتأكد أن هذا المطعم نأكل فيه أو الشخص نشم عنده هو يعني مكان نظيف، أهم شيء.
0: نعم. وعادة في الشوارع غير نظاف جدا يعني. بعضهم تقريبا
1: معظم.
0: وطبعا
1: تعدم يعني النظافة، بعضهم حتى يعني مفروض أنه يلبس القفازات.
0: نعم.
1: لما يكون الشخص هذا اللي

0: عمرها ما بتعالج، تريد تسبب وتسبب وتسبب وتسبب، بالتالي عنده نظرة تخرج منها يكون في دوار.
1: طيب هذا المفهوم الخاطئ أن جرثومة المعدة لا تتعالج.
0: نعم
1: تتعالج. من أين أتى هذا المريض بهذه المعلومة أن جرثومة المعدة لا تتعالج؟
0: شوف المشكلة عندنا نحن عقولهم، يعني المثل اسأل مجرب ولا تسأل طبيب. المشكلة الشعب هذا ما شاء الله عنده القاعدة دي في كل شيء، حتى في الأمراض، حتى أحيانا في الأمراض المزمنة في العلاجات اسأل، لا تشرب علاج خذ لك الحاجة الفلانية، في الضغط خذ لك الثوم، وقف علاج السكر لا روح صدم لك حمية بس. فالناس تأخذ على آراء اللي حواليها، بالتالي إنه يجي المريض عنده واحد تجارب قال له جت لي الجرثومة وما تعالج منه، روح من دكتور لدكتور، في الأخير أخذت عشبة يعني بعدين قصة العشبة.
1: نعم
0: وامره طيب.
1: نعم
0: هذا العلاج حق الدكتور ماشي منه.
1: درجة
0: كده يوصل يعني بعض المفاهيم انه يوصلوا فكرة للمريض الاخر انه العلاجات ماشي منها فائدة، تتعب نفسك مع الدكتور الدكتور الدكتور في الاخير
1: هو نفسه. هذا مفاهيم خاطئ عن علاج جرثومة المعدة.
0: نعم
1: طيب هل مرض جرثومة المعدة من اسبابه يؤدي الى هذا المرض النفسي او شكوى المريض المتكرر لعدة مرض؟
0: هي شوف تعتمد قلنا على طبيعة المريض، في بعض المرضى يتحملوا عادي الآلام يعني يروح عند دكتور والدكتور يعطيهم علاج ويتحسنوا بالعلاجات، لكن للأسف بعض المرضى النفسية هم أصلا حقهم من الأساس أقول لك بايضة يعني من الأساس هو أصلا حاط التوتر وحاط القلق عنده خلاص يعني هذا حياته كده. تلاقي عنده ناس عندك كثير عندنا ناس عندهم الخوف عندهم القلق من أطرف حاجة. حتى لو في قطرة دم نزلت منه تلاقيه خاف من هذا الشيء.
1: نعم.
0: فبالتالي هو الإنسان هو علاجه بيده، هو يصنع أصل الأشياء دي، القلق والتوتر هي بتجي من الأعراض والألام، هذه تصير التوتر، لكن أنت لو خليت بتزيد فيك بتحملك بقى أكثر أكيد بتزيد فيك أكثر.
1: كل مرض له أيضا سبب التوتر المريض.
0: أكيد نعم أكيد هذا سبحان الله طبيعة.
1: نعم.
0: الله خلق الخوف خلق كل شيء موجود يعني.
1: نعم. ناخذ فاصل من ثم نواصل هاتف الاستديو 3-0 2-9-6-6

0: دكتور، هذا سؤال من المستمع عمر علي. يتساءل المستمع عمر علي، هل الحموضة هي الجرثومة أو مرض الحموضة شيء ومرض الجرثومة المعدة شيء آخر؟
1: لا شوف، هي الحموضة تمام، هي أصلا حموضة، حموضة المعدة يعني، لكن ليست كمرض. لكن لو جينا في عندنا الجرثومة هي مسبب تمام، إن تزود حموضة المعدة، وهذه الحموضة ممكن تؤدي بعدين إلى تجرحات المعدة، التهابات بالمعدة.
0: نعم
1: تمام.
0: نعم،
1: فهذا الشيء بخصوص الجرثومة. لكن الجرثومة هي بحد ذاتها ليس مرض على فكرة، وإنما هي مسبب لأمراض أخرى.
0: نعم
1: تمام. يعني ممكن المريض هذا اللي عنده جرثومة المعدة ممكن يجيله التهابات بالمعدة، ممكن لا سمح الله يجيله قرحة في المعدة، والسبب إنه ما عالج الجرثومة. تمام، تزيد الحموضة، بالتالي جدار الرحم جدار المعدة يتأثر.
0: نعم،
1: وتؤدي بعدين إلى الجرحات والالتهابات المعدة.
0: جرثومة المعدة أو تحديدا أنا أقصد الحموضة وارتجاع الملي، هل له علاقة بجرثومة المعدة؟
1: أي نعم، له علاقة. لكن في عندنا عوامل أخرى ممكن تكون لها علاقة. هي الجرثومة لها علاقة بالتجرحات تمام، زي ما قلنا الالتهابات. ممكن هي زيادة الحموضة في المعدة، لو زادت عند المريض بتعمل له ارتجاع في المعدة، في ارتجاع في المعدة، بالتالي بيجي يشعر بحرقة، حتى أحيانا بيجي يشعر في أظنهم شحرة في حلقه، كحة جافة. هذه كلها أعراض ارتجاع،
0: ارتجاع المريء،
1: ارتجاع المريء.
0: نعم، وعادة عندما يصل لكم المريض مصاب بجرثومة المعدة وعنده أيضا حموضة، أنتم تعالجون الحموضة أولا من ثم
1: هي إذا كان المريض، شوف إحنا عندنا هي السياسة العالمية.
0: نعم،
1: إنه لو كان مريض عنده جرثومة يتعالج مباشرة، بس إحنا أحيانا المريض يجي عندنا بأعراض شديدة تمام، يجي عنده آلام شديدة في بطنه، خاصة آلام شديدة في المعدة، ثاني شيء يجي عنده حوش وطرش، أنت بتعطي علاج الجرثومة، هي عبارة عن مضادات حيوية ومضادات أو مثبطات الحموضة.
0: نعم،
1: في أصل العلاجات حق الجرثومة ممكن إنه تسوي غثيان، ممكن تسوي للمريض يعني إيش، ممكن تقيو، ممكن نزود شوية الأعراض، توتر، هو أصلا وده متوتر. إحنا مبدئيا نبدأ شوية مع المريض، يعني نبدأ مبدئيا في أول أيام نعطيه مثبطات الحموضة، ثم بعدين نعالجه من الجرثومة حتى تهدى شوية الأعراض.
0: أنت شرتي أن أسباب أو كيف تنتقل جرثومة المعدة من مريض إلى مريض. طيب التحاليل المطلوبة لجرثومة المعدة، ما هي التحاليل هذه؟
1: شوف عندنا التحاليل طبعا متعددة، لكن نحن من أشهر الفحوصات اللي نسويها للمريض هي البراز، الجرثومة، فحص الجرثومة عبر البراز.
0: عبر البراز.
1: عبر البراز. للأسف في مرضى كثير لما يسوون فحص أو قبل ما يجون عندك أنت كطبيب يسوون فحص عبر الدم.
0: نعم.
1: تمام.
0: طيب. نكمل هذه الفقرة ونستلم أولى المداخلات. ألو، السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
0: يا أهلا وسهلا بك يا أختي الكريمة، ما تعرف عليك؟
2: كنت عند العيادة ببسينة.
0: تتعرف عليك أولا؟
2: أم عاد.
0: أيوة. تفضل أم عاد، معك الدكتورة بتكلم.
2: معي مريض يعني يشكي من وجع كله بقى فيه، وتوتر عنده وضيق عنده وهذه.
1: الله يعطي العافية. طبعا هي عيادة ببسينة كل يوم خميس صباح.
2: أنت؟
1: كل يوم خميس.
2: يوم خميس.
1: يوم خميس صباحا.
2: العيادة في الحياة
1: انت الأحد والثلاثاء والأربعاء.
2: بعدين هو بنجيبه عندي شو هو بيحكيش بمرضه.
1: إن شاء الله لا تسافي حياة شي وقت.
0: إيش عنده بالضبط؟ إيش عنده؟
2: عنده قلت لك مرض في المعدة، وعنده يعني كل شيء عنده، وهي توتر وعنده حموضة.
1: هذه التوتر يبعد من التوتر كل شيء بيروح منه.
2: عنده توتر هذا شيء، وعنده خوف.
1: الله يعطي العافية إن شاء الله.
2: الخوف هو، وعنده حموضة كثيرة حموضة.
0: يستخدم حدا حموضة العلاج؟
2: ايه استخدمها، وبطلة النار وعزك الحمام بيطول الحمام طول النار.
1: هو دائما اصلا متوتر، بالتالي بتلاقي له بيجي له اسعال، بيجي له امساك، بيجي له باعراض قولون بعدين يدخل. لكن شوفي انت بالنسبه للمريض تمام، امشي يلتزم يعني يبعد من الحاجات، الاول شيء التوتر هذا يغلق يبعد منه، ثاني شيء يحرك الحمضيات، الحاجات اللي فيها بهارات جنب
0: البسباس
1: والبسابيس، تمام. وثاني شيء شوفي التوتر عنده اساسا،
2: يعني
1: الضغوطات النفسيه لازم انه يتجنبها، تبغى الحموضة تروح منه.
2: والخوف عنده وايد كثير.
1: ان شاء الله يجي ان شاء الله.
0: خايف من ايش؟ خايف خاف من ايش؟
2: من الوجع، العيال الوجع خاف منه. وجع في المعدة.
1: حاولي انت يا اشوى يعني تدعمينه شوية.
2: كل ما انا فحص طلع عنده ديدان.
1: هو شوفي انت هو العامل الاساسي عنده هو الان التوترات هذه وهي الالام حق المعدة اللي عنده. تمام لا يتحمل بقى امشي.
2: والله
1: شوفي كل شيء كل شيء كل شيء له علاج ما خلق دواء الا وله دواء.
2: وعنده ديدان كل
1: يوم
2: فحص
1: كل يوم
2: فحص.
1: هلا ديدان ما تخوف ليش كل الشعب عنده ديدان شفي. والله جد كل الشعب حتى يعني لازم لما حد يفحص حتى ما عنده عرض يطلع عنده ديدان.
2: عنده توتر وعنده
0: ضيق
2: وعنده
0: الحصلية. انت زوجته ولا زوجته انت؟
2: لا زوجته.
1: الله يعطيه العافية ان شاء الله.
0: كم عمره؟ كم عمره؟
2: يعني
0: من
2: فوق
1: السبعين. كبير في السنة هذا. شباب اللي في السنة يلف بساط أخرى يعني.
2: فوق الثمانين يمكن.
1: الله
0: يعطيه
1: العافية ان شاء الله.
0: ما في شيء ان شاء الله ما في شيء ان شاء الله.
2: ان شاء الله.
0: من كانت مراجعة الدكتورة مولا باترون في عيادتها يا ما في مستوصف أضحية أو ابن سينا.
2: مرحبا بنسينا
0: ان شاء الله
2: يوم الخميس
0: يوم الخميس
1: ان شاء الله
2: مشكورين
0: يا رب صحيح
2: صحيح
0: عافية ان شاء الله فأنا مثل ما شفت دكتورة القلق هو السائد في هذه المسألة
1: كثير مرضى عندهم القلق والخوف هذا مسيطر عليهم
0: ما سبب ذلك دكتورة هل وضع عام
1: شوفوا الانعزال والتفكير يعني واحد ينعزل مع نفسه يفكر في نفسه يفكر في حاله يفكر في العرض فيه ويجي له التوتر ويجي له قلق ويدخل في نفسه بعدين اكتئاب تلاقي لك بعض المرضى اللي عندهم جلطومة راحوا اكتئاب
0: نعم
1: وسبب انه من عنده الاساس يعني
0: نعم
1: وصل
0: نعم.
1: للاكتئاب بسبب الاعراض اللي عنده يشوفها انها حاجة كبيرة يشوفها انه حاجة ما تتعالج انه ممكن نموت في اي لحظة
0: نعم
1: هذه التفاكير دائما فيهم
0: ومثل ما شفت انه كل داء دواء نعم طيب لكن فيما يتعلق بالتحاليل الطبية المطلوبة لجلطومة المعدة
1: نعم شوف بالنسبة زي ما قلنا للتحاليل تمام
0: نعم
1: طبعا نحن هي الأهم تحليل هو بالنسبة للمريض المفروض انه يعمله هو التحليل عبر البراز لأن زي ما قلنا طرق الانتقال هي عبر البراز بالتالي الجرثومة هذه تخرج للبراز بالتالي الفحص لو عملته له في جرثومة ممكن يطلع إيجابي تمام لكن للأسف في بعض المرضى يعني حين قبل ما يجي العيادة يجيك مريض يشكي من أعراض حق الجرثومة ويجي يعمل فحص برا من نفسه يروح عند المختبر يقول له بتفحص حق الجرثومة للأسف صاحب المختبر يسوي له عبر الدم عبر الدم هذا ما تقدر تحدد يعني الفحوصات هي موجود فحص عبر الدم للجرثومة لكن المشكلة أنك ما تقدر تحدد الإصابة الحديثة لأنه لو طلع إيجابي يعني يحدد لك إما إصابة سابقة أو إصابة حديثة ما تقدر تحدد
0: وش معروف هذا الجانب كانت إصابة قديمة ولا حديثة
1: شوف هو الفحص أنت ما تقدر تحدد ما يعني كتحديد كفائدة للمريض إنه مصاب حاليا ما تقدر تحدد به بالتالي لا فائدة له علاج أنا بكتب علاج على ضوء فحص عبر البراز وليس عبر
0: الدم
1: نعم فعبر البراز هو يطلع لك فحص تأكيدي نسبته يعني تطلع أكثر من 90% إنه المرضى اللي عندهم جرثومة بيطلع عندهم إيجابي فهذا المريض بيعمل عبر البراز لازم له شروط شوف لازم له شروط فحص البراز لما يعمله المريض لازم له شروط حتى يطلع ايش دقيق يعني كثير من المرضى عندهم اعراض الجرثومه يجون العياده نعمل لهم فحص البراز يعني فحص الجرثومه عبر البراز يطلع سلبي السبب ليش؟ لانه ما اخذ قبل اسبوع او قبل ايام مثبطات الحموضه وما اخذ برضه قبل ايام مضاد حيوي فهذا غلط من شروط الفحص لازم انه المريض هذا اللي بيعمل فحص انه يوقف مثبطات الحموضه اسبوعين قبل الفحص والمضاد الحيوي شهر اقل شيء 4 أسابيع قبل الفحص حتى نحصل على نتيجه
0: نعم السلام عليكم
3: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
0: حياك الله اخي زكي الصالح
3: حياك الله استاذ علي تحياتي لك وتحياتي للدكتوره الفاضله
0: حياك الله اخي
3: الدكتوره كيف حالك طيب
1: الحمد لله تمام
3: من اكثر اعراض الامراض هذه المعده او مسمى الجرثومه هل هم الاطفال او الشباب او كبار السن
1: شوف بالنسبة للأشخاص المعرضين هم كل الأشخاص الأطفال الكبار الصغار فهمتني حتى صغار السن الآن عندهم جرثومة شوف تلاقي الأطفال ليش يجيلهم جرثومة لأن أصلا يكونون من برا تمام ثاني شيء لايزك برضه هم النظافة هي غسل اليدين عند الأطفال هم يلعبون بالشارع يلعبون يعني شوية من جانب النظافة نظافة اليدين وثاني شيء هم الأطفال أكثر عرضة على فكرة الأطفال لكن الآن هو أصلا هو يصيب كل الأعمار من الصغير للكبير
3: من هم الأكثر شيء تقريبا الأطفال أو حاجة؟
1: نعم الأطفال.
3: نتيجة هذه المأكولات والمكشوف هذا.
1: أكيد نعم، بس هو الآن شوف الشعب كله يشتكي، صغير كبير كل عنده الجرثومة.
3: هل الأوضاع العام الموجود هذا سبب في هذه الجرثومة؟
1: والله سبب اللي هنأكل أكله كله من برا. لا والضغوطات
3: والأوضاع المحيطة بالمواطنين من الأمور كلها ما كان.
1: نعم الله يفكر الواحد يفكر في الحال الحاصل. الله يعين إن شاء الله.
4: إيش هو طبيعة العجيب يعني زكي صالح؟ برجع تلة الوايدة.
3: يعني الناس كلهم على في من ممعاته في نوع من الرعب والخوف والقلق والكهرباء والعالم كله ما يخاف من الله.
4: صحيح ما تكون مساعدة زكي صالح.
1: لا الضغوطات على الناس.
3: أنا أقول لك معانا حالة نحن حالة مرضية دائما عند الأكل، عندما الشخص يأكل يعني يشعر بهذا الألم على رأس المعدة. وعندما يكون صايم كل هذا ينتهي.
1: هي شوف هي اصلا بعدين دي يعني هو سريع المفروض انه يعمل منظار هذا فهمت.
3: أيوة.
1: لان احيانا هي قلنا جرثومه بتعمل تقرحات في الاخير.
3: أيوة.
1: اذا كانت شديده تمام. فبالتالي لو كان المريض في بعض المرضى لما تكون بطنهم فاضيه يجي لهم الاوجاع. هذا غالبا لما تكون في المعده الاساء، لكن لما تكون في الاثنى عشر هكذا المريض يجي يعني بالاكل. عند المريض يكون اعضاء اعراض.
3: أيوة.
1: لكن لما تكون بطنه فاضيه اموره طيبه.
3: يعني
4: نأكد
3: ان الصوم على
4: فائدة بكل
1: تأكيد. هو اكيد بكل مكان صوم فائدة لكن متقطع. ما بين الانسان يصوم طول وقته يعني فهمت.
3: يعني متقطع صوم ما هي مشكلة.
1: نعم بس هو اهم شيء انه يلتزم فهمت. يلتزم انه اكله كان صحي بعيد عن الحمضيات الحاجات التوابل اللي هي فيها بهارات مسابيه الشغلات وهذه، فهذا اكيد بتخف من الاعراض فهمتني.
3: يعني الحمد لله نفهم من كلامك ان التوتر يعني سبب رئيسي لهذه الامراض.
1: في كل شيء التوتر اساسي في كل شيء
3: الحمد لله.
1: لكن برضه احنا طبيعه الاكل عندنا اختلفت. هي برضه لها يعني هي عامل اساسي.
3: عامل اساسي نتيجه المواد الحافظه والكيماويات والاكل المكشوف كل شيء هذا.
1: الله يعين.
3: الحمد لله هذا بلاء على المجتمع هذا.
1: الله يعطيك العافيه.
3: طيب تحياتي لكم جميعا ان شاء الله. ربنا يوفقكم ان شاء الله.
1: شكرا.
4: هذا كلام زكي صالح.
3: استاذ علي شخصين.
4: شكرا لك زكي. شكرا عبد الوضع ملاحظاتك الغيمة جدا.
3: شكرا
4: جزيلا استاذ علي. ناخذ فاصلنا ثم نواصل. هاتف الاستديو 3-0-2-9-2-9 مكالمة جديدة. أهلا السلام عليكم. السلام عليكم.
5: السلام
4: عليكم. كيف
5: حالك؟
4: هيا كمان. مرحبا. هلا مرحبا. أويس خميس ها؟
5: الدكتور
4: معي أويس خميس.
5: ايه
4: هيك الله.
5: ايش اخبارك ايش الطاقة؟
4: نعم ان شاء الله.
5: نعم بالنسبة للجرثومة تعطيت درجة وايد مريض سكر. قال الدكتور قال له عندك حيوانات قال له قال له ابحث عن الحيوانات. يعني الحيوانات انت بتنقل مرض الانسان؟
4: تقصد تربية الحيوانات الغنية؟
5: الحيوانات
4: بتقطع عليك دكتور منها.
1: دكتور
5: منها. سكرت عليه واحد هذا دكتور قال له قال قبل حيوانك عندك حيوانات قال عندي حيوانات قال قبل حيوانك قال هيك قبل الدكتور.
1: شوف هو تتعلق بال زي ما قلنا متعلق كل شيء بالنظافة فهمتني في كل شيء. لكن في امراض تنعدي عبر الحيوانات زي الحمى الملطيه وغيرها فهمت. يعني يكون يعني من الفضلات حق
4: الحيوانات
1: حق الحيوانات. لكن نتكلم على ايوه نتكلم على انسان يعني.
4: شكرا يا برامي. شكرا لك على هذه
5: المقابله.
1: حياك
4: شكرا لك. شكرا لك. برامي

0: محترمنا نكمل التحاليل والفحوصات الطبية.
1: فنحن تكلمنا على فحص البراز تمام، لكن في فحوصات أخرى ممكن تعمل يعني أدق من البراز. طبعا في فحص عبر التنفس يعمل عبر النفس، يعني في جهاز ياخذ نفس من المريض، يقيس ثاني أكسيد الكربون تمام، يعطى المادة كده مادة اليوريز ويفحصون الثاني أكسيد الكربون عند المريض، يطلع إيجابي فهو إيجابي. وفي الفحص الآخر اللي هو أدق منهم ذلك كلهم هو عبر المنظار. تلاقي في مرضى كثير لما نرسلهم يعملوا مناظير خاصة الألام، يشكون من ألام المعدة، يأخذ الطبيب اللي عمل المنظار يأخذ عينة من المعدة من جدار المعدة عشان يعمل فحص الجرثومة. احنا قلنا الجرثومة تكون في البطانة حق المعدة.

0: عبر الفم طبعا.
1: عبر الفم
0: نعم نعم.
1: فنحن عندنا فحص البراز هو اكثر شيء اللي هو
0: مشاع
1: مشاع نعمله للمرضى
0: واسهل اعتقد
1: واسهل
0: نعم. طيب دكتورة مضاعفات مرض جرثومة المعدة, هل هناك مضاعفات لمرض جرثومة المعدة؟ بس قبل ذلك ناخذ مداخلة. أبو السلام عليكم.
2: عليكم السلام, تحياتي لك ولضيفك الدكتور
0: عبد الله سعيد.
2: عبد الله سعيد الله يحفظكم جميعا,
0: حياك الله.
2: سؤالي الدكتور, تكلمت عن الأكل المكشوف, الأكل المعرض للغبار, لكن الأكل اللي يوضع في جراثيم الحرارية يسموه السفري زي الفول الساخن هذا والأرز والمرق والشبع, هل تنصحين بعد استخدام الجراثيم هذا؟ نريد رأيك الشخصي, شكرا جزيلا.
0: شكرا عبد الله سعيد, شكرا لك على هذه المداخلة, سؤال مهم جدا.
1: شوف في الجراثيم هي مسمونها جراثيم حرارية, يعني يعني ممكن يصدر فيها المواد قصدي أي شيء حرارية.
0: هل جراثيم حرارية مجازا أو
1: مش عارفة والله, كأنه مرخصة يعني المفروض إنها يعني زي هذه الأشياء تكون مرخصة لاستخدامها, لكن هو الواحد بيحافظ على نفسه يفضل إنه يكون في إيش في يعني لو كان من كنا
0: أول
1: نحن كنا أول لما الأهل يوصلنا في شيء يعني في فول في فاصوليا يعني قصدي من أصحاب برا دول كنا نأخذ من البيت حقنا الحافظة يعني يحطوا لنا فيها وغاية لأنفسنا يعني من الآن صواني مرات منتشرة في كل مكان يعني
0: قديما كانوا يحرصون على هذا الجانب.
1: نعم والله كان لما نروح نجيب الفول
0: نعم
1: يعني كان وصلنا ناخذ معنا حقنا الحافظه نحط لنا زعل الفول في العلبه.
0: نعم نعم. هو كان منتشر الجراثيم البلاستيكي
1: هذه يعني. الجراثيم قد تكون مش حلوه يعني, بس
0: طبعا
1: هي اذا هي مرخصه قد تكون في اكياس يعني تكون مرخ يعني بس يمكن مش عندنا ممكن استخدامها,
0: لكن يفضل عدم استخدامها نهائيا.
1: يفضل
0: في المواد الحاره الساخنه
1: اكيد
0: زي الفول زي الرز زي الشاي بعضهم يحطون الشاي الساخن في الجراثيم السلامي وهي تسبب أمراض خطيرة جدا ربما السرطانات يعني
1: أكيد.
0: طيب نكمل مضاعفات مرض جرثومة المعدة.
1: شوف المضاعفات زي ما ذكرنا إن لو جي هي طبعا الناحية المعدة نفسها بتعمل التهابات ممكن تمام. ثاني شيء ممكن تعمل تجرحات في المعدة سواء كان المعدة نفسها أو الاثنى عشر, فتلاقي 90% من المرضى اللي عندهم قرحة عندهم جرثومة المعدة. لما يجي مريض سويت له منظار وطلع عنده قرحة المعدة 90% منهم وأكثر 90% منهم السبب الأساسي الجرثومة. في أسباب أخرى تدخين ممكن له دور تمام, وفي أسباب أخرى. وثالث شيء في حالات نادرة إحنا ما نخوف في المرضى يعني في حالات نادرة جدا إن أحيانا ممكن تتحول إلى عياذ بالله من السرطانات يعني خاصة اللمفاوية. لكن بشكل عام تعمل تجرحات تعمل أيضا زي ما قلنا اللي هي مضاعفات النفسية يكون كثير من مرضى في حالات اكتئاب.
0: نعم دكتورة, طرق الوقاية من جرثومة المعدة ما هي هذه الطرق؟
1: طبعا هي زي ما قلنا طرق الوقاية هي التغلب على أفضل التغلب على طرق أو أسباب الأسباب تمام. هي أول شيء زي ما قلنا لو اهتمام بالنظافة
0: الشخصية
1: خاصة نظافة اليدين تمام بعد استخدام الحمام بعد عند الطبخ تمام. ثاني شيء أهم شيء حاجة إنه لازم نتجنب تناول الأطعمة المكشوفة والمشروبات أيضا اللي هي مكشوفة وملوثة, وأيضا إنه نحاول نتجنب تناول الحمضيات الحاجات اللي فيها توابل كثير, عندنا احنا شعب يحب البسابيس تمام
0: لازم نتوقف عنها
1: لازم. وثاني شيء حتى المشروبات اللي تحتوي على الكافيين لها دور, بالتالي مثل عندك عندنا ما شاء الله عشاق القهوه كثير تمام, في عندك حتى الشاي ممكن يكون القهوه المشروبات الغازيه هذه كلها تحتوي على نسبه كافيين ممكن تزود من الاعراض.
0: سعادة يحب البسابيس يحب الأشجار يحب هذه كلها
1: أحيانا يصعب شوية يعني يجربونها
0: نعم.
1: لكن واحد يحاول يعني.
0: طيب السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياك الله أخي الكريم, تعرف عليك؟
3: معك أبو ناصر.
0: أبو ناصر
3: والله من ملاحظة بخصوص البث اللي حق الإذاعة ضعيف جدا, نحن في الشارع ضعيف جدا جدا جدا يعني, وبرغم انه في قنوات خاصة يعني قوية

0: جديدة في الحين متابعين الأكل وكذا يعني الحين نرفض مع إنك ده الحين ما نسمع برنامج هذا ما أقدر أضبط الراديو الرجال يعني ما في حل لها هذا طول
1: والله توجد حلول طبعاً جينا مسؤول عن الإرسال الدولة الهندسية في إدارة المكالمة والله أتمنى أكثر مرة هذا الموضوع يجب تحسين البث إدارة المكالمة
0: مفروض
1: حضرتك
0: الآن نحن
1: ننقل
0: هذا إن شاء الله
1: يستمعوا لهذا طبعاً أنت
0: الآن
1: شوي ما تسمع إدارة المكالمة في شيء حاضر
0: تسمع إدارة المكالمة
1: اللهم انا بل صوتنا صوتك يجب ان تكون حلول صريحة
0: ان شاء الله شكرا
1: وانا اخبرنا ايضا المستمعين في الرياض والشعر والديش الشرقية المناطق الشرقية
0: ايوه ايوه كثير
1: كثير
0: ايوه كثير
1: هم
0: مستمعين رجال يعني حاولوا يعملوا حلول وما اذاعات خاصة فوق فوق
1: صحيح صحيح
0: اذاعات خاصة يعني
1: صحيح
0: اللي
1: هذا كذا
0: وهذا ماشي
1: هنا للأسف شديد للأسف شديد صحيح
0: صوتنا يعني
1: إن شاء الله بإذن الله
0: شكرا جزيلا
1: شكرا لك الكريم شكرا لك ناخذ فاصل ثم نعود

0: كان يبعد ما كان يبعد. السلام عليكم مهندس سعيد الحك مدير الإدارة الهندسية بإذاعة الوكلة. مهندس سعيد طبعا صوت إدارة الوكلة أصبح يتماشى ونكاد يوصل حتى حي العمال الشرج اليوم. وطبعا كل الترددات متوقفة على التردد واحد فقط 98.5 FM. متى سيعيد صوت الوكلة كل حي مدينة الوكلة من المدنيات الأخرى؟ ما السبب توقف الإرسال الإذاعي محطة 87.7 FM؟ أنا صحيح. هذا السؤال من قبل أحد المستمعين. تفضل.
1: حياك الله أستاذي. نشكر إذاعة الوكلة على تحت الفرصة لتوضيح حول بث إذاعة الوكلة. إذاعة الوكلة تبث على ثلاثة البلدات، وهي 2.5 7.8 7 اللي في خط الجبل، بالإضافة للخط الطويل اللي هو 5. بالنسبة لإذاعة بالنسبة للمنبر 2.5 اللي هو المراد من الوكلة يغطي الوكلة كامل بشكل عام. هذا أكيد أظن في الخمس سنوات الجغرافي أو محدود. بالنسبة للإذاعة الجبل اللي تكبر العمق خاصة الجبل اللي تكبر الخط الأساسي من جبل حلب كمان في الفترة اللي توصل لمعظم مناطق شرق الوكلة والغرب والشرق، في مشكلة عندنا في بعض تحركات الجبل فوق من الوكلة.
0: لكن مشكلة طارت. مشكلة طارت من السعيد.
1: ايوه نعم المشكلة هي طارت تمام، لكن هذا مش في ذاتنا يعني.
0: بدون
1: موضوع الكهرباء نعم مش في ذاتنا الكهرباء، يعني هي كهرباء اصلا الكهرباء انت مش عارف الكهرباء الموجودة في البلاد، يعني هي مشكلة عامة الكهرباء. وحاولنا نحن نوقف خلال جهاز الرئاسة مع الفصائية وسمعنا احنا فترات فترات فترات ساعات الطاقة كثيرة يعني.
0: نعم.
1: والآن إن شاء الله معنا في الأيام الجاية إن شاء الله. نكمل المستمعين التفكر إن شاء الله عند المنظومة للألواح وبسمه إن شاء الله بس إذا عادوا نكلم.
0: متى؟
1: كل أيام يدير بلادي إن شاء الله. الأمور كلها جدا إن شاء الله بدنا نجهزها.
0: نعم.
1: في بعض الإشكاليات في عملية الطلوع إلى كانت عملية الطلوع في المكتب مش بالأمر مش بالأمر الوقيت يعني. نعم.
0: لكن البعض يقارن إذاعة المكرة التي عمرها 60 عاما بإذاعة من حالية الدهرة قريبا، هي الآن صوتها يطغى على أصوات كثيرة وهي صوت إذاعة المكرة.
1: بالنسبة للإذاعة الباقية تمام، هي إذاعة تذكر فيها الإذاعات المحصورة في إنطاق جغرافي معين يعني إذاعة المكرة. أضف إلى ذلك برضه نحن عندنا تطبيق على إذاعة المكلة في مبنى قريب تمام، تطبيق على تمييز كل أي مستخدم يدخل يسمع إذاعة المكلة من أي مكان في العالم، تطبيق اسمه إذاعة المكلة في مبنى في اليمن رفعنا على السوق الأي واثنين بصوت واضح. بالنسبة لبقية الإذاعات هذيك بالعكس أغلب معظم الإذاعات كلها تعتمد على موضوع الناس الواحدة أو الكمبيوتر عاد إذاعة المكلة، وكل مساحة محدود يعني لا تجاوز تقريبا خلوة بعضها بقوة بس بعضها في المكلة.
0: لكن إذاعة المكلة صوت أنا أسمع حتى في الشرج.
1: ما في صوت ضعف في الشرج.
0: إذاعة المكلة اليوم صوتها يسمع بضعف في الشرج والدرس. أنا ما أصير أتحدث عنه في الساكن في الشرج ولا يسمع إذاعة المكلة. أحد المستمعين يسمى أبو ناصر. هو ساكن في الشرج، قال صوتي إذاعة المكلة لا يوصل للشرج.
1: لا صوت المكلة موجود في إذاعة الشرج. من الآن من الشرج يكلمنا لا نسمع إذاعة المكلة.
0: شكرا لله. والله ضعيف يوصل له ضعيف جدا.
1: بالعكس مش ضعيف، أنا لسه عندي أكبر شيء كان شوي يعني في ظل. صوت واضح جدا يعني.
0: تمام يا
1: رب. في المكلة صح في بعض مناطق كثير.
0: نعم.
1: من الشرج ممكن توصل بعض أماكنها. بحكم إنه جبل يعيدها.
0: أتمنى تبذل جهود سريعة أستاذ سعيد، جهود سريعة إصلاح هذا الخلل.
1: نعم
0: نعم، لأن كل الجهود تكون ضايعة لا تسمع، كل جهود البرامجية التي تبذل للأسف لا تصل إلى معظم الناس وهذا لا تسمع. أتمنى أن تكون تفيد للجميع. شكرا لك.
1: في في في كان يجب ضبط التطبيق لو يعني انقطاع الانشطاف بالنسبه لموضوع الكهرباء حتى الناس تفلح بدري انه يعني هذا حاجه الكل يشتغلون الحمد لله نحن استعانا الصوت في هذا المجال ركبنا كثير من المنظومات بعد ان شاء الله نخطط الابن اللي انا شغالين عليها بركب ان شاء الله منظومه وباذن الله ان شاء الله تنجلي بالعاده هذه الايام لان نتائج طلوع النار برضه مش بالله متهيئ وتطلعها على مراحل مراحل يعني فكره موضوع الجبل كثير بعض يعني فتقول من السيد سهل نفريد وعرى وبرضه تجري إلى تطلع المواد تطلع برضه في مطلق وعرى وذكرنا ذلك إن برضه الطلوع أظنكم بشكل معنيوني لأن الطلوع يوم في الأسبوع وهذا من في كثير من الإشكالات يعني إحنا لكن إن شاء الله نحن نتحاول نتغلب على معظم الإشكالات إن شاء الله ونرسل نتكتب إن شاء الله المنظومة ويشتغل ويوصل إن شاء الله قبل عدد الله إلى
0: شكرا لك شكرا لك مهندس سعيد الحيك مدير الإدارة الهندسية بإدارة المكلة. دكتور تيفي الشرجة تستمعي لإدارة المكلة؟
2: كنت نسمعها صديق
0: وبعدين؟
2: لي فترة بس طيب. الراديو بس كنت صديق يعني نحب صديق برامجها الإذاعة المكلة
0: نعم يا عمر المهم 60 سنة
2: نحبها صديق برامجها تعجبني
0: طيب السلام عليكم
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرة أخرى يعني شكرا نشكرك يعني على تجاوبك واتصالك بالمهندس يعني واعتذر للدكتورة يعني دفع البرنامج
0: نعم كان من جزء من
2: الطيارة مخلصين
3: يعني وشكرا على تفاعلك والاتصال بالمهندس برغم ان ردوده ما كانت ما هي عاجبتنا يا استاذ علي يعني
0: صراحة ولا أنا
3: يعني صراحة جهودكم هذا تروح
2: على يوصل الكل
0: حياك يا ابو ناصر
3: والله شكرا جزيلا
0: هم ما امر حمرك يا ابو ناصر هم ما امر
3: حمرك نتمنى استاذ علي مخبرا في الاذاعه ونتمنى ان تتابع هذا الموضوع يعني
0: ان شاء الله باذن الله تعالى حياك الله
3: شكرا
0: حياك الله شكرا لك دكتوره دعينا نعود الى موضوع الحلقه طرق الوقايه من المرض الجرثومة المعدة مرض منتشر ما هي الطرق الوقاية وهي نصائحكم للمريض أثناء العلاج وبعد العلاج
2: شوف بالنسبة لطرق طرقنا قبل الإدخال طرقنا جزء منها
0: جزء ما كمل
2: فالآن أيضا برضو في عندنا من طرق الانتقال الثاني زي ما قلنا أو طرق الوقاية قصدي عفوا اللي هي عدم مشاركة الأدوات الشخصية للشخص المصاب يعني تمام وثاني شيء زي ما قلنا اللي هي الطرق الأخرى هذه اللي هي تناول الأطعمة الصحية وعدم تناول الأطعمة المكشوفة والمشروبات اللوثة وأيضا تجنب المشروبات فيها كافيين تمام
0: وابتعد عن أكل الشوارع
2: الأكلات السريعة بشكل عام يعني التركيز على إنه يكون صحي في نفس الوقت إنه يكون أيضا يعني وكان في أكل بعد نجزم إنه فيه نظافة
0: نعم أولا مرض جرثومة المعدة مثل ما أشرت لا يخيف وهو قابل للعلاج مثل أي مرض. مثل ما شفت أن هناك الكثير من المرضى يصومون عليكم وهم في خوف في قلق شديد يعني. نعم.
2: أيوه نعم في يعني كثير هذه الأفكار عندهم كثير منهم المرضى لأنهم أفكار الجرثومة لا علاج لها. بالعكس الجرثومة لها علاج والعلاج له طبعا شروط. فعندنا نحن في بالنسبة للعلاج لجرثومة المعدة هي عبارة قلنا عبارة عن مثبطات حموضة اللي هي مضادات مضخة البروتون أو زائدا مضادات حيوية تمام
0: فأي مضادات حيوية
2: هي مضادات حيوية تمام يدخل ضمن مجموعة البنسلين أو مجموعة البكتيريا هذه اللي هي لها الغير هوائية
0: الواسع الطيف
2: الواسع
0: الطيف
2: يدخل فيها تمام فعندنا نحن اللي تختلف طبعا الرجيمات في عندنا بروتوكولات للعلاج الجرثومة في منها علاج ثنائي في علاج ثلاثي في علاج رباعي تمام الان ما شاء الله دخلوا خط الثنائي كان عندنا ثلاثي ورباعي
0: نعم
2: ثلاثي هي علاجات يعني تخصنا احنا بس ان هي اهم شيء مثبطات الحموضة زائدا مضادات حيوية للمريض من ضمنها زي ما قلنا مجموعة البنسلين اللي هي واسعة الطيف ومجموعة البكتيريا الهوائية وكثير مضادات الحيوية تمام فعندنا اهم شيء نحن المريض لما نعطي العلاج لازم يكمل الكورس كامل يعني احنا من الاشياء اللي هو الكورس عباره عن 14 من 10 ل 14 يوم لازم المريض ياخذه يوميا دون انقطاع تلاقي المريض تصرف العلاج تمام يجي يوقفه اليوم الثاني او الثالث يوقفه ليش وقفته زاد الوجع حوشي فيه من اشياء من ذي الاعراض يضطر انه يوقفه فأنا ننصح كل مريض ياخذ علاج الجرثومة يعني انه لا ما يوقف علاج الجرثومه، لانك لو وقفته بتبارك الا تخلي البكتيريا تقاوم اكثر وتزيد مقاومه البكتيريا للمضاد الحيوي. بالتالي يشترط انه لازم تكمل الكورس كامل. في حاله ظهور اعراض عندك جديده او انه زياده اعراض لازم تراجع الدكتور قبل ما توقف العلاج. لانه انت لازم بعد ما ترجع مره ثانيه بتاخذ مضاد حيوي مره ثانيه وكورس من جديد بتاخذه لمده 14 يوم.
0: هل تعتقدي ان توقيف المريض علاج جرثومه المعده بسبب ارتفاع قيمه العلاج؟
2: ممكن، لكن
0: حسب
2: هو مختلف
0: بكثير.
2: نعم، بس ما صدق في بعض الاحيان حنسال المرضى في تكون شركات تكون اسعارها مناسبه ممكن تكتب للمريض، ممكن
0: فعاليته
2: واحده. تمام، في ناس مبتدئين يقدرون يشترون اللواء الاصلي المضادات الحيويه الاصليه. في علاجات تكون غاليه، لكن في علاجات تكون ايش ممكن الواحد انه يشتريها. فبالتالي السعر هو قد يكون عائق عند بعض المرضى، لكن زي لكن في بديل، انه في يعني ممكن تكون بديله او قصدي شركات ثانيه تكون بديله.
0: معقوله سعر معقوله.
2: نعم.
0: ناخذ فاصل وثلاثه مواصل هاتف الاستديو 3-0-9-6-6.

0: اقترب من الحاج باتون اخصائي بالتون بمستشفى ابن سينا والحياة بالمكلة. ما هي نصايحكم للمريض اثناء العلاج وبعد العلاج؟
1: شوف، اول شيء انه نحن ننصح المريض انه ما يتبع الاراء السلبية للاخرين.
0: نعم.
1: تمام، يعني واحد ما خبرة سيئة مثلا قصدي تجارب عن العلاج.
0: نعم.
1: ويضطر مريض يوقفه، فما يسمع هذه النصائح واي شيء ولا شيء، راجع الدكتور المختص اللي يكتب له العلاج.
0: نعم.
1: تمام. ثاني شيء، لازم الالتزام زي ما قلنا بكورس العلاج كامل، المده اللي يحددها الدكتور 10 ايام الى 14 يوم لازم كامل.
0: نعم.
1: ثاني شيء، انت العلاج هذا لازم يكون كامل، مش معقول انا اليوم بجيب لي مصبط حموضه، تمام، اذا تيسرت معي فلوس بجيب المضادات الحيويه يعني عشان علاج جرثومة، أو أجيب مثلا مضاد حيوي واحد بخلي الثاني، لا، لازم يكون كورس كامل. أنت ما تقدر تشتري حاليا، ممكن تأخذ مصبطات الحموضة، لكن لازم لو كتب كورس لك كامل لازم تكتب كامل، لا تجزئه. يعني بعض مثلا يجزئون من اليوم بشتري المضاد هذا مثلا الفلاجيل مثل الجلدة، ولا بأخذ مثلا المضاد الثاني على حسب اللي يتوفر معي. فهذا ما يعطي نتيجة، يعني نتيجة للمريض اللي يقضي على الجرثومة. لازم زي ما قلنا علاج يكون كامل، يكون ايش
0: الصعبة دكتور.
1: نعم. لما يقدر يشتري يفضل انه عند الشراء يشتري، يطلع يستخدم بس علاج مجزأ، بالتالي المريض يستفيد اصلا كأنك ما خلصي. لازم مع بعض لو كان علاج جرثومة. تمام. وثاني شيء، يعني قبل العلاج انت لازم تاخذ نصايح من الدكتور، ايش يعني مطلوب مننا؟ انه لازم تبتعد عن الحمضيات، المقليات، التوترات، الحاجات تستوي على الكافيين، هذه النصائح اللي ياخذها ما قبل العلاج.
0: نعم.
1: بعد العلاج انت لازم بعدين، المفروض ان احنا بعد العلاج نعمل فحص للمريض، نتاكد انه راحت منه الجرثومه.
0: نعم.
1: يفترض يعني، بس انه احنا اغلب مرضى اصلا يبقون على مضادات حموضه، مضبطات حموضه، تمام، ما تقدر تعمل فحص. فبعض المرضى يروحوا يسوون الفحص يطلع لهم سلبي، ما تقدر، لازم توقف زي ما قلنا المضاد الحيوي، ولازم توقف مضبطات الحموضة أقلها أسبوعين بعدين تعمل فحص عشان تطلع النتيجة الأكيدة هل هي عندك لا زالت أو إنها راحت. يعني أحيانا تكون البكتيريا هذه حق الجرثومة تكون مقاومة للمضادات الحيوية. فجينا نعطيه الكورس الأول ما تحسن، في بعض مرضى كذا يجون لك بعد شهر ترجع لك الحموضة مرة ثانية باعتبارها مقاومة، نعطيه الرجيم الثاني اللي هو الخط العلاج الثاني. في عندنا خطوط علاجات أكثر عديدة يعني.
0: نعم.
1: لعلاج الجرثومة.
0: في جانب التوتر دكتورة، أنت أشرتي أن هذا المرض من جرثومة المعدة يسبب الكثير من القلق والتوتر وغيره، وبعض الأمراض طبعا تسبب هذا التوتر.
1: نعم.
0: ما هي نصايحكم للتقليل من التوتر؟ المريض عادة يكون قلق بكل الحالات.
1: نعم.
0: نعم.
1: شوف، يعني زي ما قلنا هو يبعد، أول شيء يبعد عن الحاجات اللي تخليه يفكر والاراء السلبيه حق الناس. تمام. ثاني شيء، يحاول انه ما يتحمل بالاعراض اللي عنده، لازم يتاكد يحط في باله بدل ما يفكر انه هذا مرض قاتل وانه انه يسبب حاجات خطيره، وانه يحاول يحط انه هذا المرض هو يعني يكون انه يكلم نفسه انه والله هذه الاعراض بتروح مني. هذه الاعراض بتروح مني، تمام، هذا المرض يتعالج.
0: نعم.
1: كل الشعب عنده هذه الاعراض، حتى نحن نتبع من مرض مرض جينا احنا الحموضه، جينا احنا الجرثومه، لكن ما تحمل بها.
0: نعم.
1: ما خلي التوتر يعني اوصل بالاخير نوصل لعياده الطب النفسي.
0: نعم.
1: في حالات انه يروح التوتر الاكتئاب يروح، تلاقي زي ما قلت كثير من المرضى معاهم مضادات الاكتئاب.
0: نعم.
1: لا، نحاول نحط ايش الافكار اللي هي الجيده
0: الايجابيه.
1: نعم. الايجابيه نبتعد عن الافكار السلبيه.
0: نعم.
1: ولا تسأل لما واحد يعطيك نصيحة عكس الفائدة لا تأخذها.
0: وهذا نأخذ بنصائح الطبيب.
1: في حالة عندك في اشتداد أعراض، في ظهور أعراض جديدة، تروح مباشرة عند الطبيب. تلاقي بعض الناس ما عاد يجون. يعني يجيك اليوم أنت مريض، لما تزيد في الأعراض تروح عند الدكتور الثاني، يقول لهم لا تتنقلون. يعني تلاقي أنه مريض يعني بيدلف عن 80,000 دكتور.
0: نعم.
1: هو التنقل ده بحد ذاته هو اصلا بيزيد التوتر عندك، لو ده قال لك كلام تروح عند الثالث كلام ثاني تروح عند الثالث كلام، فالاستقرار عند طبيب معين.
0: نعم.
1: يكون افضل.
0: صحيح صحيح دكتوره. دكتوره ارمان الحاج باتون اخصائيه باطنه مستشفى ابن سينا والحياه بالمكلة، شكرا جزيلا لك على هذا الكم الهائل من المعلومات، اتمنى لك التوفيق والنجاح في مهامك في مستشفى ابن سينا ومستوصف الحياة بالمكلة. أتمنى أن نلتقي بك في مرة قادمة
1: إن شاء الله. لا، في فرصة سعيدة
0: إني
1: كنت اليوم معكم.
0: نعم.
1: وإن شاء الله كنا فدنا المستمعين.
0: إن شاء الله بكل تأكيد.
1: إن شاء الله.
0: وتحية وتقدير لكل من اتصل بالبرنامج, وتحية وتقدير لك دكتورة.
1: إن شاء الله.
0: أتمنى لك بك في مرات القادمة إن شاء الله.
1: بإذن الله.
0: أعزائي المستمعين, حتى لقاء قادم, لكم تحياتي علي باقي وتحيات عمر بنبوع إلى المتقى. في أمان الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بالدنيا.
1: إعداد وتقديم
0: علي صالح باقي.
2: عزيزتي الأسرة، هل نحكم على مستقبل أبنائنا بمفاهيم قديمة؟ الآن لم يعد التعليم الفني خيارا ثانويا، بل أصبح مسارا أساسيا في بناء المجتمعات وتنميتها. النجاح اليوم يقاس بالإنتاج والمهارة، لا فقط بالمسمى الوظيفي. لنغير نظرتنا ولنمنح أبناءنا الحرية لاختيار الطريق الذي يبدعون فيه، فمستقبلهم بين أيديهم. وعي بالتعليم الفني.
3: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبدا، وأبلغوا فورا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه إذاعة المكلا، ومنها نوافيكم بنشرة الأخبار المحلية نستهلها بالمقدمة. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يناقش أوضاع منفذ الوديعة وجهود تطوير العمل وتعزيز مكافحة التهريب. المدير العام لمديرية تريم يفتتح مركز تريم الثقافي للفخاريات. تنظيم دورة تدريبية في أساسيات الزراعة المنزلية بسيئون. الأرصاد تتوقع طقسا شديد الحرارة بالسواحل والصحاري وأمطارا متفرقة مصحوبة بالرعد. من الإيجاز إلى التفاصيل، أهلا بكم. ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة المكلا مع المدير العام لميناء الوديعة البري الأستاذ عامر الصعري والمدير العام لجمرك منفذ الوديعة البري الأستاذ عبد الحق الحسن أوضاع المنفذ ومستوى سير العمل فيه والجهود المبذولة لتطوير الأداء وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين وحركة الشحن والتبادل التجاري. واستمع المحافظ الخنبشي إلى شرح حول الإجراءات المتخذة لتعزيز كفاءة العمل الجمركي والأمني ورفع مستوى التنسيق بين الجهات العاملة في المنفذ بما يسهم في تسهيل حركة المسافرين والبضائع وفق الأنظمة والقوانين، إلى جانب تشديد الرقابة ومكافحة عمليات التهريب بمختلف أشكالها ومنع دخول أو خروج المواد والسلع المحظورة وحماية الموارد العامة وتعزيز الإيرادات الجمركية. كما جرى استعراض سير العمل في تجهيز البوابة الجديدة لمنفذ الوديعة البري وما تم إنجازه في أعمال التجهيز والتأهيل بما يعزز إنسيابية الحركة ويرفع مستوى التنظيم والسلامة والكفاءة التشغيلية للمنفذ باعتباره أحد أهم المنافذ البرية في الجمهورية. افتتح المدير العام لمديرية تريم عبد الكريم باب الطاط اليوم مركز تريم الثقافي للفخاريات في خطوة تهدف إلى الحفاظ على صناعة الفخار كحرفة تراثية تتميز بها مدينة تريم. واستمع المدير العام ومعه مدير مكتب الثقافة أحمد حميدان إلى شرح واف من مدير المركز عيسى باني حول المنتجات والأعمال الفخارية المتنوعة والجهود المبذولة لتطوير المركز بما يسهم في الحفاظ على هذه الصناعة التقليدية المرتبطة بالهوية الثقافية لمدينة تريم. وأكد باب الطاط اهتمام السلطة المحلية بدعم المبادرات الثقافية والحرفية وتشجيع المنتجين والحرفيين بما يسهم في صون الموروث المحلي وتعزيز حضور الصناعة التقليدية واستمراريتها. عقدت اليوم بمدينة سيئون دورة تدريبية في أساسيات الزراعة المنزلية للمبتدئات، نفذها معهد خطوة حياة للتدريب والتأهيل. وهدفت الدورة إلى إكساب 22 مشاركة معارف ومهارات أساسية في مجال الزراعة المنزلية والتعريف بطرق اختيار وتجهيز التربة والأوعية المناسبة وأساليب زراعة ورعاية النباتات داخل المنازل بما يسهم في تشجيع ثقافة الزراعة المنزلية والاستفادة من المساحات المتاحة. وفي افتتاح الدورة أشارت مديرة معهد خطوة حياة للتدريب والتأهيل مها بن زيلع إلى حرص المعهد على تنفيذ برامج تدريبية نوعية تجمع بين الجانب النظري والتطبيق العملي بما يعزز قدرات المتدربات ويكسبهن مهارات يمكن تطبيقها والاستفادة منها في حياتهن اليومية. النبوة الأخير في هذه النشرة، توقع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد اليوم السبت أن يكون الطقس في المناطق الساحلية والقريبة منها صحو إلى غائم جزئي وحار جدا إلى شديد الحرارة ورطب نهارا معتدل ليلا مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية والخبيرس قطرة والمناطق المحاذية لها والرياح معتدلة إلى نشطة على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية بينما تكون الرياح قوية على أرخبيل سقطرة وكذا ستشهد المناطق الصحراوية والهضبية طقس صحو إلى غائم جزئي وشديد الحرارة نهارا معتدل ليلا مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من صحاري محافظات شبوة حضرموت والمهرة والرياح معتدلة إلى نشطة مثيرة للأتربة والرمال. وبحسب النشرة الجوية فإنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم السبت في المكلا العظمى 35 الصغرى 29 سيئون العظمى 43 الصغرى 28 سقطرى العظمى 35 الصغرى 27 الغيضة العظمى 32 والصغرى 25. مستمعينا الكرام بهذا الخبر نكون قد وصلنا بكم إلى ختام نشرة أخبار الخامسة المحلية والتي استمعتم لها عبر أثير إذاعة المكلا. في ختامها تقبلوا تحيات الزميل صلاح براهم من إدارة الأخبار والبرامج السياسية، الزميل أسامة جابر من التنفيذ والإخراج، تحياتي من التقديم محمد رويشد. شكرا على الإصغاء والمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين نسأل الله أوقاتكم بالخير لما كنتم، ونرحب بكم في الأخبار الرياضية لهذا اليوم السبت. في قمة كروية مسائية استعرض فيها اجتدارهم الهجومي حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي شعب حضرموت فوزا عريضا ومستحقا على نظيره نادي التلال بأربعة أهداف مقابل هدفين بمنافسات دور 16 من بطولة كأس الجمهورية على أرضية ملعب الحويشي بعدن ليقطع رسميا بطاقة التأهل إلى دور الثمانية بعد أداء تكتيكي رفيع وفرض به سيطرته على مجريات اللقاء. كثف نادي الاتحاد السعودي تحركاته من أجل حسم صفقة التعاقد مع الجناح الياباني ريتسو تاون لاعب فرانكفورت الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وبحسب شبكة سكاي سبورت الألمانية تقدم الاتحاد بعرض رسمي إلى النادي الألماني بقيمة 18 مليون يورو في محاولة الحصول على موافقة انتقال اللاعب إلى الدوري السعودي. وشهدت المفاوضات بين الاتحاد وفرانكفورت تطورات إيجابية خلال الساعات الماضية بعدما دخل الطرفان في مرحلة متقدمة من النقاشات بشأن تفاصيل الصفقة وإمكانية إتمامها قبل إغلاق سوق الانتقالات الحالي. توصل نادي تشيلسي إلى اتفاق مع استون فيلا للتعاقد مع الحارس الأرجنتيني مارتينيز خلال فترة الانتقالات الحالية في صفقة تبلغ قيمتها 7,500,000 جنيه استرليني وفقا لما أورده ماتلو الصحفي في صحيفة ذا تليغراف. ومن المنتظر أن يوقع مارتينيز عقدا مع تشيلسي لمدة عامين مع خيار التمديد لموسم إضافي ليقترب الحارس الأرجنتيني من وضع حد لمسيرته مع أستون فيلا والانتقال لخوض تجربة جديدة في الدور الإنجليزي الممتاز. أعلن نادي ليفربول تعاقده مع الجناح الفرنسي برادلي باركولا قادم باريس سان جيرمان في صفقة قوية لتدعيم الخط الهجومي للفريق خلال فترة الانتقالات الحالية. وأكد الصحفي الإيطالي الموثوق رومانو إتمام الصفقة ليصبح انتقال باركولا إلى صفوف ليفربول محسوما بشكل رسمي. وبحسب التفاصيل سيدفع ليفربول رسوما مضمونة تتجاوز 100 مليون جنيه استرليني إلى جانب إضافات وحوافز مرتبطة بالصفقة قد ترفع قيمتها الإجمالية إلى نحو 120 مليون جنيه. رد نادي مانشستر سيتي اهتمامه بالتعاقد مع الجناح السنغالي ليمان داي لاعب إيفرتون خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في ظل تحركات النادي لتعزيز خياراته الهجومية قبل إغلاق الميركاتو. وكشفت شبكة توك سبورت أن أنداي دخل دائرة اهتمامات مانشستر سيتي فيما أكد الصحفي إليكس كروك أن اللاعب أصبح أحد الأسماء التي يراقبها بطل الدوري الإنجليزي تمهيدا لإمكانية التحرك بضمه. وتبدو مهمة السيتي صعبة في ظل تمسك إيفرتون بخدمات الجناح السنغالي، حيث حدد النادي قيمة اللاعب بنحو 8 مليون جنيه استرليني إلى جانب ارتباطه بعقد مع الفريق يمتد حتى صيف 2029. قلب النصر السعود تأخره أمام التعاون إلى فوز مثير بنتيجة هدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي. وبهذا الانتصار وصل النصر تربح. أعلن نادي برانتفورد الإنجليزي اتمام التعاقد بشكل نهائي مع الظهير السنغالي الحاج مالك ديوف قادما من وستهام يونايتد خلال فترة الانتقالات الحالية في صفقة لم يتم الكشف عن قيمتها المالية. وقع ضيوف البالغ من العمر 21 عاما عقدا مع برانتفورد يمتد لمدة 5 سنوات مع وجود خيار يسمح للنادي بتمديد الاتفاق لموسم إضافي. وينضم الظهير السنغالي إلى برانتفورد بعد موسم مميز مع وستهام خلال منافسات الدوري الإنجليزي ممتاز 2025-2026. ويمتلك ضيوف خبرة دولية بعدما شارك مع منتخب السنغال في بطولتي كأس أمم أفريقيا وكأس العالم 2026. نتائج مباريات الأمس: في الدوري الإنجليزي كريستال بالاس يخسر من مان سيتي ب4-0. وفي الدوري الأسباني ألفيس يتغلب على فياريال بهدف دون رد، ورسن يتغلب على إلتشي ب3-2. أما الدوري الإيطالي ميلان يتغلب على فينيسيا بهدفين دون رد. وفي الدوري الألماني بايرن ميونخ يتغلب على ستاتغورد ب5-0. وفي الدوري السعودي الخليج يخسر من هلال السعود ب5-0، والنصر يتغلب على التعاون ب2-0، والفيحاء يتغلب على أبها ب3-2، والرياض يتغلب على النيوم بهدف دون رد. أما في دوري ORA المصري الاتحاد يخسر من سيراميكا ب3-0، ونادي زد يخسر من الأهلي ب2 دون رد، والقناة يتعادل مع الجونة بهدف لهدف. أما مباريات اليوم في الدور الإنجليزي: برانتفورد مع إيفرتون في 17:00، وكوفنتري مع هال سيتي في 17:00، وتوتنهام مع نيوكاسل في 37 دقيقة. أما الدور الأسباني: ليفانتي مع ريال بيتيس في 6:00 مساء، ريال سوسيداد مع إسبانيول في 8:00 مساء، وإشبيليا مع أتلتيكو مدريد في 10:30. وفي الدور الإيطالي: فيورنتينا مع فرنزي في 37 دقيقة، ومونزا مع أودينيزي في 37 دقيقة، وسوساولو مع تورينو في 37 دقيقة، ويوفنتوس مع بارما في 49 دقيقة. وفي الدوري الألماني: كولن مع هوفنهايم في 34 دقيقة، وماينتس مع بادر يورن في 34 دقيقة، ولابزيغ مع موشن بلادباخ في 34 دقيقة. وفي الدوري الفرنسي: أوكسير مع إنجي في 49 دقيقة، وليون مع لوهافر في 49 دقيقة. وفي دوري روشن السعودي: الخلود مع الأهلي في 57 دقائق، والاتفاق مع الدرعية في 9:00 مساء، والفتح مع الاتحاد في 9:00 مساء. الأخبار الرياضية انتهت، تحياتي أنا في مخريبة، نلتقيكم يوم الاثنين القادم بمشيئة الله.
1: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبة.
3: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة قبل البدء في أي عمل. تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.

0: عزيزتي الأسرة، هل نحكم على مستقبل أبنائنا بمفاهيم قديمة؟ الآن لم يعد التعليم الفني خيارا ثانويا، بل أصبح مسارا أساسيا في بناء المجتمعات وتنميتها. النجاح اليوم يقاس بالإنتاج والمهارة، لا فقط بالمسمى الوظيفي. لنغير نظرتنا ولنمنح أبناءنا الحرية لاختيار الطريق الذي يبدعون فيه، فمستقبلهم بين أيديهم. وعي بالتعليم الفني.
1: عندما تأخذنا الأنغام وتلامس الكلمات أوتار القلوب، نعود إلى تلك الأماكن التي تشكلت فيها أرواحنا، حيث التفاصيل الأولى ما زالت تنبض فينا، وهناك يتحول الشوق إلى نبض خفي لا يخبو، يذكرنا أن بعض الأمكنة لا تسكن الذاكرة فحسب، بل تجري فينا كالحياة. ولأجل ذلك إذاعة المكلا تقدم نبض الحنين.

0: نبذل حنين حلقات يعدها للإذاعة عيضة علي الجمحي، يقدمها محمد بن الشيخ أبو بكر، يخرجها هندسة صوتية سالم بلقدي.
1: ما أقدر على البعد.

أحبائي المستمعين أينما كنتم، أهلا بكم في موعد جديد من مواعيد نبض الحنين، البرنامج الذي نحاول من خلاله أن نفتح نوافذ الذاكرة ونستعيد معكم أصواتا وألحانا وكلمات

وحلقتنا هذه تأخذنا إلى عدن، عدن التي لم تكن مدينة في وجدان أبنائها فحسب، بل كانت ذاكرة وهوية وعشقا لا يغيب. وسنبحر اليوم مع صوت ارتبط اسمه بالحنين وبالأغنية الحضرمية واليمنية، صوت الفنان الكبير أبو بكر سالم بالفقيه في واحدة من الأغنيات التي تختصر معنى التعلق

لا شك أن هذه الأغنية خرجت من قلب القربة حين كان أبو بكر سالم يقيم في بيروت بعد أن غادر عدن مجبرا تاركا خلفه حب خالد لا تمحوه السنين، لكن المسافة بين بيروت وعدن لم تستطع أن تطفئ الحنين، بل ربما جعلته أكثر حضورا وأكثر إلحاحا. فحين يبتعد الإنسان عن المكان الذي يحبه تبدأ تفاصيله الصغيرة في العودة إليه: شارع، بحر، جبل، رائحة، صوت، ووجه إنسان. وهكذا كانت عدن حاضرة في وجدان أبي بكر سالم حتى وهو بعيد عنها.

نغادرها بأجسادنا، لكنها لا تغادرنا أبدا، وقد تكون عدن واحدة من تلك المدن التي سكنت القلب، أصبح فراقها نوعا من الاختبار الصعب. وفي بيروت بعيدا عن عدن كان أبو بكر سالم يحمل شوقه معه، ويترجم هذا الشوق إلى كلمات ولحن وغناء. لم يقل إن الغربة هي المستحيل، ولم يقل إن البعد لا يحتمل، بل قال كل شيء مقبول، كل شيء معقول، كل شيء إلا فراقك يا عدن. وهنا تكمن قوة الأغنية، فالشاعر يستطيع أن يحتمل أشياء كثيرة في الحياة، أن يمر العمر في شجن، وأن تطول ليالي السهر، وأن يغيب النوم، لكن هناك شيئا واحدا لا يستطيع القلب أن يتصالح معه، فراق الوطن. يبدأ أبو بكر سالم الأغنية وكأنه يضعنا مباشرة أمام حالة وجدانية عميقة. لو يمر العمر كله في شجن، لو أبات الليل ما أذوق الوسن، كل شيء مقبول، كل شيء معقول، كل شيء إلا فراقك يا عدن. إنها ليست شكوى عابرة من الغربة، إنها حالة إنسان يحاول أن يقنع نفسه بأن كل شيء يمكن احتماله إلا أن يعيش بعيدا عن مدينته. ولعل جمال هذا المقطع أنه لا يتحدث عن عدن بوصفها مكانا جغرافيا فقط، وإنما بوصفها جزءا من الذات. فحين يقول فراقك يا عدن، يبدو الأمر وكأنه يقول أنا لا أفارق

يا لها من صورة، وكأن الغربة مهما قدمت للإنسان من مدن جميلة، ومهما كانت بيروت في ذلك الزمن مدينة نابضة بالحياة والفن والثقافة، فإن القلب يظل يبحث عن مكانه الأول. وهنا تتجلى عبقرية الأغنية، لأنها لا تقارن بين مدينتين، وإنما تكشف عن علاقة الإنسان بمكانه الأول. فبيروت قد تكون مدينة الإقامة، لكن عدن هي مدينة القلب والنبض والحب. يا رسولي خذ معك وجدي. ثم ينتقل أبو بكر سالم إلى واحدة من أجمل صور الحنين في الأغنية. يا رسولي خذ معك وجدي، وأشواقي وطير، طف على شمسان وجزع ساحل أبين والغدير. هنا يتحول الشوق إلى رسالة، وحين يعجز المحب عن الوصول يبحث عن رسول. لكن أي رسول يستطيع أن يحمل كل هذا الوجد؟ إنه يرسل أشواقه إلى عدن، ويطلب من رسوله أن يمر على شمسان وأن يعبر إلى ساحل أبين والغدير. وهنا لا تصبح الأماكن مجرد أسماء وردت في القصيدة. شمسان يصبح شاهدا على الحنين، والساحل يصبح طريقا للذاكرة، وكل معلم في عدن يتحول إلى نافذة يطل منها المغترب على وطنه.

ولعل أجمل ما في الحنين أنه لا يستعيد المدن كما هي فقط، وإنما يستعيدها كما كانت في قلوبنا. فالمغترب لا يرى عدن من نافذة الطائرة أو من صورة فوتوغرافية، إنه يراها من ذاكرته، يرى البحر والجبل والشوارع والوجوه والأيام التي عاشها فيها. ولهذا يقول: قل لهم قلبي على الهجران ما يحمل كثير. يا لها من عبارة تختصر معاناة الغربة كلها. فالقلب قد يحتمل البعد أياما وشهورا وربما سنوات، لكنه لا يتعلم بسهولة كيف يتخلى عن المكان الذي أحبه. شمسان رمز عدن، ثم يصل الحنين إلى ذروته عندما ينادي شمسان: شمسان يا عز راسي، يا أحلى مكان، أفديك وفدي الذي هو في سفوحك سكن، مشتاق مشتاق لك، مشتاق طول الزمن. شمسان هنا ليس مجرد جبل، إنه رمز، رمز للمدينة التي يريد أبو بكر سالم أن يراها من بعيد، ورمز للذاكرة التي لا تزال واقفة في مكانها مهما ابتعد صاحبها. وحين يقول مشتاق مشتاق لك، مشتاق طول الزمن، فهو لا يحدد زمنا للعودة، لأن الحنين لا يخضع للتقويم. قد تمر السنوات، لكن بعض الأماكن تظل جديدة في القلب. وعدن في هذه الأغنية ليست مدينة من الماضي، إنها مدينة حاضرة في كل لحظة.

0: ثم تأتي الأمنية التي تختصر كل هذا الشوق. الله الله يجمع شملنا يا عدن. هنا تتحول الأغنية من وصف للحنين إلى دعاء، دعاء إنسان بعيد يريد أن يجتمع من جديد بمن يحب. والأجمل أن كلمة شملنا تخص الشاعر وحده، إنها تفتح المعنى لكل مغترب ولكل إنسان أبعدته الظروف عن وطنه، ولكل قلب يحمل في داخله مدينة لا يستطيع نسيانها. ولهذا بقيت الأغنية قريبة من الناس، لأنها لا تحكي قصة أبي بكر سالم وحده، إنها تحكي قصة كل من قال ذات يوم أستطيع أن أتحمل أشياء كثيرة، لكن فراق الوطن شيء آخر.
1: يا رسول خذ معك وجدي.

لقد عرف أبو بكر سالم كيف يجعل من الحنين مادة فنية نابضة، فهو لا يقدم لنا كلمات حزينة فقط، بل يبني من الكلمات مشهدا كاملا نرى عدا من خلال القصيدة، نرى شمسان، نرى ساحل أبين، ونشعر أن المسافة بين بيروت وعدن تقتصرها أغنية، وهذا هو سر بقاء الأغنية في الذاكرة. فالأغنية الجميلة قد تعجبنا حين نسمعها، لكن الأغنية الصادقة تسكن فينا، وكل شيء إلا فراقك يا عدن من تلك الأغنيات التي تجاوزت زمنها لأنها تحدثت عن شعور لا ينتهي. أحبائي المستمعين، في نبض الحنين لا نبحث فقط عن أغنية قديمة لنستمع إليها، نحن نبحث عن حكاية تختبئ خلف الأغنية. واليوم كانت الحكاية مع أبو بكر سالم ومع عدن ومع بيروت ومع قلب ظل متعلقا بمدينته رغم البعد. وقد يكون أجمل ما تعلمنا إياه هذا العمل، إن الإنسان يستطيع أن يتأقلم مع الغربة وأن يعيش بعيدا وأن يواصل حياته، لكن بعض الأماكن لا تصبح غريبة مهما طال الغياب، تبقى في الذاكرة، تبقى في الأغنية، تبقى في الدعاء، وتبقى في القلب. ولهذا ظل صوت أبو بكر سالم يقول، وكأنه يقول بلسان كل مغترب، كل شيء مقبول، كل شيء معقول، كل شيء إلا فراقك يا عدن. كانت هذه حلقتنا من نبض الحنين، حلقة أبحرنا فيها مع أغنية حملت عدن من مكانها إلى قلب المغترب، وحملت معها شوقا لا تحده المسافات.

عندنا على هجر ما قدرش انا اشوف يوم السنة في جنة الدنيا حواها كل سنة.

إلى أن نلتقي في نبض جديد من نبضات الحنين. تظل الأغنية ذاكرة ويظل الوطن أجمل ما تحن إليه القلوب. دمتم بخير ومحبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عبد الحليل حلقات يعدها للإذاعة عيضة علي الجمحي، يقدمها محمد بن الشيخ أبو بكر، يخرجها هندسة صوتية سامي.

بين بحر وجبل، وتاريخ حافل بالوفاء، وشواطئ ذهبية جميلة، وبيوت مطلية بيضاء. هي المكلا عروس البحر وثغر حضرموت العطاء.

المكلا أميرة العشاق، برنامج تعده للإذاعة منى هادي، تقدمه مروى السفرة، يخرجه هندسة صوتية

حكايات من سجل تاريخ المكلم. بالتأكيد الكثير منا قد اطلع وقرأ الاستطلاع الصحفي الذي قام به الصحفي سليم زبال لحساب مجلة العرب الكويتية، وكان هذا الاستطلاع في عام 1965 ميلادي في باب أعرف وطنك أيها العربي، حيث سجل سليم زبال ما شاهد وسمع في المكلا قائلا: المكلا مدينة ذات وجهين، القادم إليها من البحر يذهله جمالها ويقف مأخوذا أمام روعة مآذنها ومبانيها البيضاء التي ترتفع طوابقها الخمسة على حافة مياه بحر العرب الزرقاء الذي يعتبر جزءا من المحيط الهندي. ولكن حينما يدخل المدينة يصدمه واقعها الأليم، فشوارعها يغطيها التراب وليس فيها شارعا واحدا معبدا، وهي تشبه الزرائب لكثرة ما تحويه من دجاج وأغنام تأكل ما يصادفها. وإلى جانب ذلك يحتل الأموات في المدينة أجمل بقعة فيها. ويضيف الصحفي سليم زبال قائلا: مع شروق الشمس تبدأ الحركة في سوق البرسيم الذي يقام جوار بوابة المكلا، ويقبل الناس على شرائه لإطعام مواشيهم التي يربونها في منازلهم لتمدهم بحاجتهم من اللبن كل صباح. وفي هذا السوق أيضا تباع الطماطم والباذنجان والباباي إلى جانب المزروعات والفواكه المحلية مثل المانجو، والمدينة تستورد أيضا البرتقال من قبرص كما تستورد التفاح الأسترالي والإيطالي. ونكتفي بهذا القدر من استطلاع مجلة العربي عن المكلا عام 1965 ميلادي.

أول تاكسي أجرى في المكلا. لم تعرف المكلا سيارة التاكسي حتى نهاية خمسينيات القرن العشرين، وبدأت تجربة التاكسي في المكلا من ابن سحاق القادم من مقديشو الصومال، حيث قام بتشغيل أول تاكسي أجرة في الخط الداخلي عام 1961 ميلاديا.

صور من أرشيف المكلا القديم. وصورة اليوم أعزائي عن الجسر الصيني. يعتبر الجسر الصيني في مدينة المكلا واحدا من المعالم الحيوية والتاريخية التي ترتبط بين أجزاء المدينة، والذي بني في عام 1975 ويبلغ طوله 53 مترا، ويرجع اسمه لأنه بني بتمويل وخبرات فنية صينية ويقع في قلب المكلا. ويعتبر الجسر الصيني ثمرة من ثمرات التعاون بين الصين الشعبية واليمن الديمقراطية الشعبية آنذاك.

كلمات وأشعار في عشق المكلا. يقول الشاعر خالد دغاري في المكلا: من يستاهل عشقه إذا ما عشقت المكلا. بندر عمر حياك يا خير بندر، لك في فؤادي الحب كل يوم يكبر. عرج الستين يوم الجمعة، تلقى الحبايب فيه يا خير جمعة. كورنيش أبو محضار يا خير كورنيش، في الديس لي أصحاب وأخوان وقراب، وفي الشرج قلبي سكن مع عز الأحباب. يا لايمي في المكلا لا تلومني، أنا بها مفتون من صغر سني. من عادنا إلا في المهد قلت المكلا، من يستاهل عشقه إذا ما عشقت

من أعلام مدينة المكلب. وعلم اليوم هو الشاعر سعيد فرج باحريز. ويعد الشاعر سعيد فرج باحريز عملاق من عمالقة شعر الشبواني في المكلا، والذي رحل في 29 من يوليو 1987 ميلادي. والشاعر باحريز ليس من مواليد المكلا، بل ولد في حجر، ولكنه أتى إلى المكلا نظرا للحياة القاسية في حجر، وأصبح علما من أعلام المكلا. وأصبح باحريز في المكلا فارس المدارة وشاعر الحارة. وامتاز باحريز بشاعرية فريدة، وعاصر العديد من الشعراء الكبار، منهم أحمد محمد بكير ومحمد باوزير الملقب بوسراجين، والشاعر سعيد قشمر، والشاعر عمر بامبوع، والشاعر ناجي بن علي الحاج وغيرهم. ولا تزال الشاعر الباحريز في الحكمة والفخر متداولة على ألسنة الكثير من أبناء المكلا، مثل قوله: قم يا عم منصور الدنيا تبت ولا تجي، كزمة على فاقة ولا فضاضة يخب في المصور، وقوله: يفخر بنفسه في مدارة من مدارات لعبة الشبوان الشهيرة، يا حيد بين لفك لا جبنا المزاحي والقلم، باتطرح القدي وبايصبح دراعك بنتين، التمر حبة والخشف نقضمه وبعبر على العجم، تشرق علي الشمس وما ندري بها تشرق. وشغل الشاعر سعيد فرج باحريز الناس في المكلا وحضرموت كافة بأشعار كانت لها مدلولات عميقة وثاقبة ومعان
بليغة وحكيمة، وهو الأمر الذي جعل هذه الأشعار خالدة جيلا بعد جيل. وقد قيل أنه أي البحريز يتمتع بشفافية ورؤية مستقبلية للأحداث التي ستشهدها المكلف، ومنها ما قاله قبيل وقوع الأحداث التي شهدتها المكلة في يوم 27 ديسمبر 1950، والتي ذهب ضحيتها العديد من الأبرياء الذين تجمعوا في قصر السلطان للمطالبة بتعيين سكرتير وطني للدولة وليس سكرتيرا أجنبيا. البلاء وسط العمامة، لي على راس المقدم، انبقت يا قطب قلبي وانفنت يا خير ترتوب، عادها وحدة كبيرة من عطش يشرب من

أعزائي أهلا بكم من جديد. ومن المعروف عن الشاعر بحريز أنه حين يدخل مدارة الشبواني يتميز بصوته الحاد وبنبرته المميزة. وقد رفض الشاعر بحريز الشعر الشعبي الحضرمي طوال حياته التي امتدت لأكثر من 80 عاما عصارة خبرته في الحياة. فتميزت أشعاره من مساجلات في مدارة الشبواني وقصائد امتازت بالتنوع والثراء في المفردات والعبارات وبصور جميلة ورائعة من الصور الشعرية تجلت في حكم وأمثال صاغها لنا، ومنها على سبيل المثال للحصر: دنيا الندم والوقت حيلة، حتى ضحكه دي الدنيا وحتى بكيه، حتى غره وحتى رجع حياته رذيلة، وحتى سايره من حيث لا جيت ترضيه.

من معالم المكلا. سكة يعقوب. تعد سكة يعقوب من أقدم معالم مدينة المكلا، حيث يتجاوز عمرها 70 عاما، وسميت باسم الشيخ يعقوب بن يوسف العباس الهاشمي. وحينما وفد هذا الشيخ إلى المكلا كانت بلدة صغيرة لا يوجد بها سوى أكواخ الصيادين، وبنيت سكة يعقوب سنة 1950 ميلادي في عهد السلطان صالح بن غالب القعيطي. واحتضنت سكة يعقوب طوال تاريخها مقرات الأندية الرياضية، ومن هذا المقر كانت فرقة برادم المسرحية تمارس بروفاتها.

الأعزاء المستمعون، سعدنا بلقائكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم، وحتى يتجدد اللقاء بإذن الله تعالى هذه أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

المكلا أميرة العشاق، برنامج تعده للإذاعة منى هادي، تقدمه مروى السفرة، يخرجه هندسة صوتية

0: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فورا ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
1: إذاعة المكلا تقدم

0: محمد
1: هاتي يا ماما
0: دائما شخيشيني دائما
1: ما يقول شيء ونين حب الشخية حقك
0: يسعدش ربي يحفظش زينه
1: هاتي
0: الأول كانت العرسات حقهم كيف
1: تحبين الأول
0: نحبهم بغرم عليهم
1: كل يوم الأول الأول صورتيني يا معمر بالأول
0: الأول فيهم الخير والبركة
1: ونحمهم
0: زين
1: أيوة
0: وكان يلقون في العرسات
1: ويلقون يا معمر هاتي
0: المدعية تدور على الحافة من دار
1: أول دي أول
0: لا ماشي طالع دعوة ولا شيء
1: ماشي
0: ترقص على الديار دق على السدد
1: أيوة
0: واللي ما تحصله واتلقيله
1: واتلقيله
0: يا وتعصبش عطور على الباب حط السدة حقهم وحصلت السدة مفتوحة حطت حصاية فيها
1: وتقفلها بعدين
0: لا بعد السدة حق حلان مفتوحة حط حصاية في السدة
1: طيب معناته معناته شكون مدعيين
0: شكون مدعيين
1: طيب
0: يجون تخبرهم من حط الحصاية من حط الشعطور الجيران يقولهم شوفوا خالتكم فلانة جات المدعية جات
1: وتدعيكم للعرس
0: حق الفلان
1: شوفي قبل
0: حصلتكم حطت لكم الشعطور
1: قبل تلفونات قبل نت قبل الشغلات دي كلها والله حلوة السوالف حق الأول
0: بعدين جات الدعوات المكتوبة المطبوعة ديلة بالستنسل بالورق
1: أيوة.
0: اللي يدورون بها مكان لمكان مكتوب فيه أحيانا أبيات شعرية وعبرت وقتها
1: صح كلامش
0: دحين جات واه
1: لا مدحين
0: كروت أشكال والوان
1: مدحين إلا شيء قضو يقرح
0: وأول كان العرس وين
1: في الشارع
0: والطبخ تحت الدار
1: أيوة.
0: والدار توسع الحبايب كلهم والفرح في القلوب دحين كبرت بقعة
1: حتى يوم يطبخون أول يا أم عمر أصلين لحد فقاع والله حد شي ولا شي تيب حقها التصب دي حق الرز الصغيرون بي ولا تيب لها صحن ولا شي هيك يعطني لقمة
0: يعطيها
1: يعطني لقمة طرح لي فوقها وصيلة
0: يعطيها
1: الفقاع تملي راسه منه
0: الريحة صحن في الحافة كلها
1: الناس كلها تعرف انه عرس حق الفلان
0: ومن غبشة الله هم صايحون العوالة هم اللي قشر التوم بعد ساعة الفجر اللي قشر واللي لقط واللي يعرفون ان الحافة دي فيها يعرس
1: يا عمر عني ذاكرة مناحيز
0: دك حق الصوت
1: وهو ده بقول ليش مناحيز وكذا وفوق عود كبير
0: القصرة
1: القصرة
0: يسمونها
1: القصرة
0: وهو يدقون فيه
1: البن وراء
0: البن والحاقب والزنجبيل والجبرة القصرة حق البن يدقونها ويكون انواع مع الدقاقة يسمون شي في الدقاقة في دار الكلان يدقونها
1: يقولون
0: واحدة تقول دقي تاني تقولها ماني مدقة دقي يا المتخوقة
1: يا سلام
0: ويقعد ان يسلل على انفسهم وعلى خواطرها
1: ويعبر وبقعة تندق وبقعة تقعريضة لا شي طواحين سوا ولا شي كذا بس عليه وسلق معليش الا تلفوني يا ام عمر يرنش فيه الا النت صبري بغيت بطفيه هاتي يا ام عمر هاتي
0: هاتي الزام كان زين وناسه زين عشان كنا نحبه
1: حتى انك ما شراني بنحبه ونحب الحكاوي حقه هيده
0: وكان زفت الكور ذكرينها
1: ايوه ذاكرتها زفت الكور
0: ويرعش وكان حتى الحريم دخلا فوق الكنان ينعشن فوق بحال
1: المخدره عادي
0: عادي
1: ساليه لحد يقول داك لحد يقول دي بس ني نفزع شيني يوم يدخلهم بالكؤر في العود وقول دحين دبحوه والله ولا
0: قوه
1: ودريون بوبع مقلبي بيطق الحصه
0: وش تقول اللوع الجنابه جنابه والرصاصه في جنابه
1: بوي مسكين
0: سعديب ومسكين
1: دحين يا ام عمر
0: دحين العرسات في قاعات
1: كله في القاعات
0: ما تحسين ان الدار دار عرس له
1: تطول بعدين ما حد في الدار ولا شيء الا يتعربون بس ويخريون
0: وراح عندك وافرات عاد الحين ما عاد شي حق اول
1: لا لا مع الشي حق اول
0: حتى العروس يشيلونها من بدري لعند الكوافيره
1: وتقعد في القاعه هناك لانها القاعه مكيفه وبارده ودي كل وقت يا عمر عطوا حكمه كل وقت عطوا ذاك الوقت زين وذا الوقت حقال دحين يشوفونه زين
0: بس في حاجه ما عجبتني
1: هاتي والي ما عجبش تقولي لي الدعوات قد عرفت شنو
0: يوم يقولون ليش ان كان بتجين نرسل ليش دعوة
1: أو مرتين
0: حق الزفاف وكان ما بتجين خلاص ما بنرسل ليش شيء
1: شوفي يا
0: طيب الغريب لقلوا هوك ده عادي تخبروا إذا بيجي ما بيجي ولو إنها فيها يعني كده شوية تقع في الخواطر
1: لكن الأهلية
0: شوفي شق
1: يشق تقولين
0: يعني بغيناكم ولا بغيناكم
1: بقول لشني دش فيها اللي هي تقريبا حاجتين إنك ده اللي فهمته والله أعلم وين صح وين الغلط نقول سبحان الله خاف قال العرس مثلا ماشي معاهم مثلا مبلغ يطبعون كروت جم لمن هب ودب يقول ليش بنوفر من الكروت ده بنعطيها ناس ثانيين يعني معاجي وبرضه خاف ديل ميون.
0: ايوه
1: خاف ديل ميون وتنحسر في الكروت.
0: والقاع لها عدد معين.
1: والقاع لها عدد معين يعني لجوانب هو كده وكده.
0: ليه بقولش كل يشق مش حق القريب ده يعني اللي ولد بعيد شويه درجه ثانيه. اللي يشق حق قريب درجه اولى ودرجه ثانيه يعني كم الاخوان كم الصخرات كم
1: في درجه اولى ودرجه ثانيه عادوا
0: الاقارب.
1: أوه.
0: يعني كل مكان قريب أقرب منك هذه درجة أولى.
1: أوه. يعني تطلعونه قدام لك إيه؟
0: يعني لا يعني في في في التقدير في الاحترام والتقدير إخوانك عيال إخوانك ديلا يعني مش كم عيال عم بوك عيال خوال جدك
1: يعني كيف كيف يعني يعني قصدش أنت قصدش
0: يعني كل مكان القريب أقرب لك.
1: أيوه
0: أقرب لك كل مكان تقديره وحشمته كبيرة.
1: يعني تعطيه الأولي هو ولا كيف؟
0: بدي على غيره. يعني أنت الحين بتروح مثلا بتعطيه أصحابك وجيرانك ومعارفك. الجار حق له حق الجار.
1: أكيد.
0: ومعارفك وأصحابك وأصحاب عيالك كلهم. بس لك مثلا بتعمك.
1: بتعمك.
0: إن كان بتجين بتخالش.
1: إن كان بتجين بعطيش الكارت. ما بتجين
0: بنعطيه غيرش.
1: بنعطيه غيرش.
0: فإحنا اللي شك على الخاطر يا أم محمد.
1: إنه.
0: نكون في يعني في في عشم.
1: أيوة
0: ان احنا اقارب نحن
1: أيوة. حسين انه ماشي حشمه فيه.
0: اي بالضبط هي دي هي.
1: ماشي حشمه.
0: اول كانت الحشمه للكبير والصغير قلتش الحصايه يحطونها في السته.
1: يا سلام بيلقون هو كده عاده
0: ما دحين مع
1: حقول
0: لا
1: مع حلوه حقول مع عصيان وش عاطير
0: عمارات ايش دراهم الحصايه دي الدارمن
1: الدارمن. ايوه المهم الحمد لله كل وقت زي ما قلت لشني من قبل كل وقت عطوا حكمه ما نقول يلا دي زين وده زين.
0: ايوه بس الله الله في الاقارب
1: الله الله في الاقارب. نعم.

0: كلمتين
1: كلمتين
0: كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فورا ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.

0: المستمعون الكرام من إذاعة المكلا نحييكم ونقدم إلى حضراتكم الموجز الختامي ليومنا السبت. وجه فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتكريم الرأي الثانوية العامة ورعاية الطلاب المتفوقين ومنحهم الأولوية في فرص التبادل الثقافي والمنح الدراسية المحلية ضمن سياسة ابتعاث رشيدة تستجيب لاحتياجات الوطنية وتركز على التخصصات النوعية والنادرة التي تتطلبها عملية التعافي وإعادة البناء والتنمية. ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة المقلة مع المدير العام لميناء الوديعة البري الأستاذ عامر الصيعري والمدير العام لجمرك منفذ الوديعة البري الأستاذ عبد الحق الحسن أوضاع المنفذ ومستوى سير العمل فيه والجهود المبذولة لتطوير الأداء وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين وحركة الشحن والتبادل التجاري. شاركت الجمهورية اليمنية في فعاليات افتتاح الدورة 63 لمعرض دمشق الدولي المنعقد في قصر المؤتمرات بالعاصمة السورية دمشق بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع وعدد من المسؤولين السوريين ورؤساء البعثات الدبلوماسية وممثلي الدول والمؤسسات المشاركة في المعرض. افتتح المدير العام لمديرية تريم عبد الكريم بابطاط اليوم مركز تريم الثقافي للفخاريات في خطوة تهدف إلى الحفاظ على صناعة الفخار كحرفة تراثية تتميز بها مدينة تريم. توقع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد اليوم السبت أن يكون الطقس في المناطق الساحلية والقريبة منها صحو إلى غائم جزئي وحار جدا إلى شديد الحرارة ورطب نهارا معتدل ليلا مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية وأرخبيل سقطرى. مستمعينا الكرام من إذاعة المكلا قرأت على حضراتكم الموجز الختامي للأخبار. ختام ورسالنا الإذاعي لهذا اليوم هو القرآن الكريم حيث ننصت وإياكم لآيات عطرة من كتاب رب العالمين يتلوها علينا المقرئ الشيخ محمود خليل الحصري وما سيتيسر له من سورة نوح.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم

صدق الله العلي العظيم. مستمعنا الكرام، لهذه التلاوة العطيرة التي تلاها على مستمعنا المقري الشيخ محمود الحصري، نكون قد وصلنا بكم إلى المحطة الختامية لبث إرسالنا الإذاعي عبر إذاعة المكلا صوت حضرموت ليومنا السبت. في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل، لقاؤنا يتجدد عند 7 من صباح غد الأحد هنا إذاعة المكلا صوت حضرموت.